Thank you.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت

مليتيلي قلبي جراح، قلت لها راح اللي راح، مليتيلي قلبي جراح، قلت لها من هالاخبار اللي تمنها ميت.

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد

يا سلام يا سلام سمعونا والله لما كده تأتي بقى.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56

0: 89 122
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم
3: أهلا صباح من قرية كفر برهم
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 26 أغسطس، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين:
1: تحركات سياسية قبيل تقديم القوائم الانتخابية للتوصل إلى ميثاق شرف وفائض أصوات بين الأحزاب العربية.
0: غضب دولي وانتقادات إسرائيلية تجاه اعتداءات المستوطنين، وآخرها عضو الكنيسة المتطرف في سوكوت.
1: الدول الوسيطة تكثف جهودها أمام إيران لاستعادة مسار التفاوض مع الولايات المتحدة بعد إعلان الحصار الاقتصادي.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأ مع هذه التصريحات والتطورات، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير خلال جولة في قطاع غزة إن الجيش لن يسمح لحماس وحزب الله بإعادة بناء قدراتهما، وسيواصل العمل بصورة هجومية لمنع ترسخ ما وصفها بالبنى التحتية المعادية. أكد زمير أن الحرب لم تنتهي، وأن الجيش سيواصل العمل على نزع سلاح قطاع غزة وتفكيك حماس وملاحقة المشاركين في هجمات 7 أكتوبر، مضيفا بأن الجيش لن يعود إلى نهج 6 أكتوبر كما وصفها.
0: إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن خلال الليلة الماضية غارات على عدة مواقع في جنوبية لبنان، بينها مناطق بين بلدات الدبشي وصربين والقنطرة. وفي ذات السياق أبلغ سكان الجليل الأعلى والغربي بمواصلة الجيش الإسرائيلي غاراته في لبنان، فيما سمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من الجليل وصولا إلى شمالية جولان.
1: نبقى على الحدود الشمالية، حيث أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية من المنطقة. وقال كاتس أن إسرائيل تحركت لمنع محاولة تركيا بتعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على المصالح الأمنية الإسرائيلية. وأكد كاتس استمرار هذا الموقف حتى هذه اللحظة.
0: من جهتها نددت الخارجية السورية بدخول وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة هناك، ووصفت هذه الخطوة بأنها دخول غير قانوني، واعتبرت الخارجية أن الزيارة تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ووصفت التحركات الإسرائيلية بأنها استفزاز واضح.
1: إلى هذا التطور اللافت الآن، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقصد مظلوم عبدي حل القوات وإنهاء عملها كقوة عسكرية مستقلة واندماج القوات الكردية وتشكيلاتها العسكرية والمدنية بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية. هذا ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن عبدي قوله إن هذه الخطوة تعني الانتقال من مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بنائها، لتدخل عملية دمج قصد في مؤسسات الدولة مرحلة جديدة بعد مسار طويل من المفاوضات والتفاهمات بين الطرفين.
0: نبقى مع التطورات الإقليمية. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بعرض نحو 11 كيلومترا ومواصلة المفاوضات بشأن ممر دائم. لكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أكد أن التفاهم لا يعني فتح المضيق، مشددا على أنه سيبقى مغلقا ما دامت الحرب مستمرة، ومهددا باعتبار كاسحات الألغام الأمريكية أهدافا رئيسية.
1: إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية زالت وفجرت جميع الألغام في المياه الدولية الواقعة في مضيق هرمز، مؤكداً استمرار مراقبة المنطقة بشكل مكثف. وأضاف ترامب أن إيران أبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيستهدف فوراً، مشدداً على اعتماد واشنطن على سياسة عدم التسامح مع أي عمليات جديدة لزرع الألغام.
0: في سياق متصل، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ مسؤولين في دول حليفة أن واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن شن هجمات جديدة على إيران، وتركز بدلا من ذلك على الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. وبحسب هذا التقرير لم يستبعد روبيو توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم، فيما ترجح مصادر أمريكية استمرار هذه السياسة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
1: في غضون ذلك، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بوضوح شروطها ومواقفها بشأن مضيق هرمز، نافية أن يكون قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد حمل رسالة تهديد أمريكية خلال زيارته إلى طهران. وأضاف ذات المصدر أن منير يسعى إلى تهيئة الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران ونقل الشروط الإيرانية إلى واشنطن، وفي مقدمتها العودة إلى مذكرة تفاهمات إسلام أباد وتنفيذ بنودها المتعلقة بالترتيبات في مضيق هرمز.
0: إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الولايات المتحدة ستهزم في الحرب الاقتصادية كما هزمت وفق تعبيره في الحربين العسكرية والسياسية. وقال قاليباف أن واشنطن سعت من خلال حربها على إيران إلى إسقاط النظام وتوسيع هيمنتها في المنطقة.
1: بدوره، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن تهديد واشنطن الدول والبنوك بإجراءات عقابية في حال عدم التزامها بالعقوبات المفروضة على طهران يشكل تهديدا للقانون الدولي ويتجاوز استهداف إيران لوحدها. وأضافت إيران أن الدول الحريصة على سيادتها ومصالحها الوطنية لن تقبل بما وصفته بفرض الإرادة الأمريكية وتحويلها إلى أمر واقع.
0: إلى ذلك، تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإعادة دبلوماسيين إلى عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبيل الحرب مع إيران وخلالها، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ومن المتوقع أن تشمل العودة سفارات الولايات المتحدة في إسرائيل ولبنان والسعودية وقطر والأردن وعمان والعراق والكويت، فيما أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعدل مستويات موظفي بعثاتها وفق تقييمات الوضع الأمني.
1: في غضون ذلك، قال مسؤول تايلاندي لوكالة رويترز أن حاملة الطائرات الأمريكية أبرام لينكولن ستصل إلى تايلاند الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء مهمتها في الشرق الأوسط خلال الحرب مع إيران. كانت حاملة الطائرات قد غادرت المنطقة يوم السبت الفائت بعد بقائها لأكثر من 200 يوم متواصل في البحر دون الرسوب في أي ميناء، وعلى متنها نحو 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية.
0: إلى ذلك، أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية الذي يتيح للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير برنامجها النووي. ونقلت رويترز عن مصادر أمريكية أن ترامب يشترط المضي في تنفيذ الاتفاق انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فيما تتمسك الرياض بربط التطبيع بمسار نحو إقامة دولة فلسطينية.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، أفادت

0: تقارير إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أعرب عن غضبه من تصرفات عضو الكنيسة المتطرف تزفي سوكوت، وذلك بعد مواجهة كلامية مع جنود رافقوه خلال تحطيمه نصبا تذكاريا في قرية مادما جنوب مدينة نابلس. ودعا الجيش أن سوكوت والمشاركين وخلافا للتنسيق المسبق تصرفوا بصورة كاذبة ومضللة ودون صلاحية عندما قاموا بتحطيم هذا النصب التذكاري. وفي حديث للراديو ناس قال رئيس المجلس القروي في مادما رامي نصار إن الجيش كان متواجدا أثناء هدم النصب التذكاري ولم يتخذ أي خطوات لمنعه.
1: القرية وسط حماية من قوات الاحتلال قام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاما، بني في عام 2008، لا أعتقد أنه حرض على شيء. الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية. المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة داخل المحل. الذي حصل أنه بما أن هناك دورية للجيش فالشارع مقلق فاضي، فقام وأخذ وقته وراحته، والجيش كان واقفا ويتبادل معه أطراف الحديث. قائد المنطقة لم يتخذ أي إجراء، لم يصلنا أي تبليغ، لم يصلنا أي قرار من قائد المنطقة، وإنما قام عضو الكنيسة بالعمل بيده بالمطارق الحديدية بهذه الصرح التذكاري. مش صعب، المواطن الفلسطيني خائف ولديه الحق في الخوف، ليس هناك حامي إلا الله.
2: بالعودة إلى التطورات السياسية وشؤون الانتخابات الآن، قال عوفر فينتر خلال إطلاق حزبه الجديد عمخا إسرائيل أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة يمين واسعة تضم أكبر عدد من الشركاء الصهيونيين. وفيما يتعلق بقطاع غزة، دعا فينتر إلى التهجير باعتباره الحل، مضيفا أن أي طرف يشن حربا على إسرائيل سيدفع ثمنا على صعيد الأراضي على حد تعبيره.
0: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ست عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
5: حركة سياسية قبيل تقديم القوائم الانتخابية للتوصل إلى ميثاق شرف وفائض أصوات بين الأحزاب العربية.
4: غضب دولي وانتقادات إسرائيلية تجاه اعتداءات المستوطنين.

0: طرف صفي سكوت.
1: الدول الوسيطة تكثف جهودها أمام إيران لاستعادة مسار التفاوض مع الولايات المتحدة بعد إعلان الحصار الاقتصادي. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وهذه الصورة طبعا التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة عضو الكنيسة المتطرف تزفي سكوت وهو يحمل هذه المطرقة الحديدية الكبيرة بيده، محاولا طبعا هدم وتحطيم هذا النصب التذكاري الفلسطيني قرب نابلس. طبعا هذه الصور، هذه الانتهاكات والممارسات يعني العدوانية التي أثرت ردود فعل واسعة وغاضبة في المجتمع الدولي بالأساس، ولكن أيضا كذلك في إسرائيل، من باب طبعا ليس التعاطف مع الفلسطينيين أو أن هذه الأعمال هي غير مقبولة أو مرفوضة أو غير قانونية، إنما لأن ذلك يعني يشغل الجنود ويعرضهم للخطر وما إلى ذلك. في صحيفة هارتس إلى جانب هذه الصورة، عموس هرئيل وهو محلل الشؤون العسكرية يكتب بأن هذه المطرقة في يد سكوت هي تمثل فعليا العنف الذي يقوم به المستوطنون تجاه الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي. عموس هرئيل يتحدث هنا عن هذه المفارقة أو الازدواجية أو لربما النفاق من قبل الجيش الإسرائيلي، من جانب يهاجمون في سكوت يقولون بأنه كذب عليهم، ضللهم، قام بهذه الأمور أو بهذا الهدم على الرغم من أنه لم يكن منسقا مع الجيش، ولكن في المقابل يتساءل كيف يمكن للجيش الإسرائيلي الذي لديه المئات من المهام التي يجب أن يقوم بها بالضفة الغربية أن يمتثل لطلب عضو كنيسة كتفي سكوت لكي يقوم بحماية ما يسميه بالزيارة طبعا بين مزدوجين أو بالجولة الميدانية بين مزدوجين، وكل هذا من المفهوم ضمنا كيف سينتهي. إذن هذه المقالة التحليلية هنا وكانها بالأساس تلقي الضوء على عنف المستوطنين، العنف الإسرائيلي، ولكنها لا تفرق بين ما يقوم به سكوت والمستوطنون والحماية والدعم من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
0: ذات الموضوع كذلك يتصدر الصفحة الأولى من إذاعة أحرنوت هذا الصباح، ولكن هذه المرة تحت عنوان في الصورة عضو كنيست، استنكارات دولية وانتقادات ضد الجنود الذين راقبوا الحدث ولم يتدخلوا. من جميع أطياف الطيف السياسي أدانوا، ولكن الأضرار لصورة إسرائيل الإشكالية في العالم قد وقع بالفعل. كذا يقولون في إذاعة أحرنوت، عضو الكنيست سكوت عن الصهيونية الدينية وصل إلى قرية مادما الواقعة بمحاذاة نابلس وحطم نصب تذكاري لشهداء في الجيش الذي بعث بجنود لمرافقته بلا أن يدركوا، كذا يقولون، بلا أن يدركوا نواياه على حد تعبيره، تعبير الجيش، غضبوا وقالوا لقد كذب علينا وتصرف بشكل مضلل وتمت المخاطرة بالقوات بلا داع. سكوت عقب على الحدث بالقول بأنه طلب في الماضي تحطيم النصب التذكاري ولكن الأمر لم يتحقق آنذاك، ولكن حتى في حزبه شككوا بروايته، وكان من بينهم من تساءل فيما إذا كان تصرفه بمثابة انتحار سياسي.
1: أوقف على صحيفة هارتس وهذا المقال الذي تورده هنا نوع شبيغل، وهي مراسلة الشؤون السياسية من بين مراسلي الشؤون السياسية في صحيفة هارتس، ولربما العنوان يعني يشرح بشكل وافي كل ما يرد هنا في هذا الشأن. الطريق أو الطريقة أو الاستراتيجية من قبل نتنياهو وشركائه لكي يمنعوا التغيير السلطة، أي طبعا استبدال حكومته في الانتخابات القادمة، هي تقول بأن الطريقة التي يبحث عنها نتنياهو الآن تمر من خلال تصوير وتغيير صورة نمطية عن حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان، ووصف هذا الحزب بأن كل أعضائه من المتطرفين. هي تتحدث طبعا عن كل هذا التحريض الذي يأتي مؤخرا من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، وتحديدا من الائتلاف الحكومي لدى نتنياهو، بأن يائير جولان يريد إقامة دولة فلسطينية، وبأنه يعني يساري، وبأنه متطرف، وبأنه يحب الفلسطينيين، وكل هذه الأمور. تقول بأن هذه المحاولات بهدف بالفعل إفشال هذا الحزب وإخراجه من دائرة الشرعية السياسية. اللافت هنا بأن يعني صحيفة هارتس تجري مقابلة مع المسؤولة عن الجانب الاستراتيجي والإعلامي لدى صحيفة أو لدى حزب الديمقراطيون، اسمها مايا بينجل، طبعا معروفة في هذا المجال وناشطة سياسية على مدار سنوات طويلة. والاقتباس الذي تقوله هنا يعني بعدما نجح نتنياهو بتصنيف عباس كأنه متطرف، الحديث هنا عن منصور عباس، الآن ينتقل لتصفية

0: حزب الديمقراطيون، وهذا في نهاية المطاف بدأ يعني يصل رويدا رويدا إلى بقية الأحزاب في داخل المركز واليسار، وهي تحذر طبعا من ذلك.
1: بالعودة إلى دعوة أحرنوت مجددا، نتوقف عند مقالة الرأي لأفي سيسخاروف المحلل السياسي بسياق ما ذكرناه قبل قليل عن عضو الكنيسة سوكوت. يكتب هذا الصباح سيسخاروف تحت عنوان أن ننام إلى جانب مهووس بإشعال الحرائق، هذا هو العنوان الذي اختاره، ونقرأ من مقاله: الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو هو من وافق بصمت وتجاهل منذ 4 سنوات لعمليات الإرهاب اليهودي التي تحولت إلى وباء يعرض الاستقرار الأمني في البلاد للخطر. في سياق متصل كذلك يكتبون في دعوة أحرنوت تحت عنوان أكثر من 800 حدث ذروة في الجرائم القومية، طبعا هنا بالإشارة للإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، ونقرأ من هذا التقرير المقتضب: 25 كتيبة منتشرة في الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية القابعة في أزمة اقتصادية عميقة وإرهاب متصاعد بنمط المخرب المنفرد، يحذرون في الجهاز الأمني بالقول وقت قصير عشية الأعياد اليهودية والانتخابات نحن على وشك التصعيد.
0: خبر آخر من عجائب وغرائب هذه الحكومة هنا في صحيفة هآرتس أيضا يورده كذلك جوش براينر مراسل شؤون الشرطة، ويكشف هنا بأن إيتمار بنغفير كان قد استخدم مروحية شرطية، وذلك لكي يتنقل من طبعا عطلة كان فيها في منطقة الشمال لكي يصل إلى مؤتمر للمتطوعين في مدينة تل أبيب، ومن ثم يعود من جديد إلى طبعا عطلته في منطقة الشمال. صار إيتمار بنغفير يحول كل الموارد التابعة للشرطة حتى بما يشمل طبعا الطائرة المروحية التي من شأنها أن يكون لها طبعا وظائف ومهام ميدانية وأمور من هذا القبيل، يحولها إلى سيارة أجرة تابعة له أو طائرة أجرة في هذه الحالة تابعة له، يتنقل بها في أنحاء البلاد عودة وكذلك أيضا بالذهاب إلى العطل التي يقوم بها. وهذا طبعا يظهر يعني لمن يتساءل شو الشرطة مشغولة عن مكافحة العنف والجريمي، توصل بنغفير يعني من عطل ومن مكان لآخر،
1: يعني من مفارقات
0: شر البلية ما يضحك فعلا.
1: طب العودة ونبقى كذلك يعني بكل ما يتعلق في موضوع الانتخابات، نحن نتحدث اليوم محمد يعني 62 يوما للانتخابات، وفينتر يطلق حزبا جديدا ويتعهد بتصليح الحال على حد تعبيره، وبعد أن قام بمهاجمته نتنياهو في معضلة. لنقرأ من هذا المقال، طبعا المعنون يعني تريفة تكلفين باللغة العبرية، لا أعرف كيف يعني أترجم ذلك، ولكن إذا كان عند أي حد من المستمعين أو المستمعات أي ترجمة يريد يساعدونا بالموضوع. نقرأ من هذا الخبر: في ظل حملة نتنياهو ضده جنرال عوفر فينتر أطلق حزبه عم خاي إسرائيل، في خطابه ادعى بأهمية تحديث أو انعاش الصفوف، ومن بين المرشحين في قائمته الناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية يوسف حداد، أم جندي ثكلا لالي درعي، والصحفية نتالي شيمتوف. وبرغم من تصريح حيال سعيه لحكومة يمين واسعة ويرفض توحيد القوائم مع سموتريتش، ورئيس الحكومة قلق ويصرح بالقول فينتر يقوم بالتنسيق مع ليبرمان.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وطبعا هذا العنوان الذي تنقله هنا وهذه الصورة من مضيق هرمز، والعنوان لربما يشرح تفاصيل هذا المقال الذي تورده هنا الصحيفة: الامتحان الحقيقي وساعة الامتحان لدى واشنطن. الحديث طبعا هنا عن كل هذا الحصار الاقتصادي الذي كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتصعيد في هذا الحصار والخطوات والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه كما تدعي طبعا الإدارة الأمريكية أن يؤدي إلى إخضاع أو لربما الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات. وفي هذا الشأن طبعا تكتب هنا صحيفة إسرائيل هيوم بأن يعني كل هذه الخطوات التي نراها الآن وموضوع العقوبات الأمريكية تبدو هذه اللحظة فقط كمجرد تهديد، لم يخرج إلى الواقع، لم يخرج إلى حيز التنفيذ بشكل كبير. وطبعا أولى المعارضين لكل هذه الإملاءات الأمريكية يمكن أن نقول للدول الأخرى بأن تتعامل مع هذه العقوبات هي الصين، التي ترفض فعليا أن تقوم بتطبيق هذه الأوامر الأمريكية بمقاطعة إيران.
1: في سياق متصل وعلى خبر يعني ننتقل لخبر يعني على هامش كل التطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، والعنوان هو وفقا لمسؤولين إيرانيين تقديرات تفيد بأن مجتبى ليس على قيد الحياة. نقرأ من هذا الخبر: بالرغم من تصريحات ثلاثة مصادر مختلفة للأسبوعية الأمريكية أتلانتيك حيال وضع القائد الإيراني، الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه أو حول المسؤولين في نظامه. ترامب يقول هم يقتلون متظاهرين بمستويات لم نشهدها من قبل.
0: طيب، هنا كذلك في صحيفة إسرائيل هيوم هذا توقف مع حزب عمخاء إسرائيل، يعني حزب يظهر على فكرة هو يعني فعلا هي أصلا
1: صحيح هي توصيف
0: هو حزب عمخاء فعلا
1: صحيح يعني فقط للتوضيح يعني محمد عمخاء لأول وهلة تعني شعبك، ولكن بالمفهوم الإسرائيلي دارج القصد منه طبعا فئات
0: شرقي
1: شعبي طبعا. صحيح.
0: فالهدف هنا من قبل طبعا أوفر فينتر باختيار هذا الاسم عمخاي إسرائيل هو بالفعل اللعب على هذين الوترين، من ناحية الحديث عن الشعب الإسرائيلي بمختلف أطيافه، وهذا ما أظهره بالأمس من خلال إعلان حزبه، ولكن من ناحية أخرى أن يظهر هذه يعني كما تقول على الأقل الجهات التي تدير حملته الانتخابية، أن يظهر هذه البساطة، هذه المرونة، هذا الأمر الذي يشبه كافة أطياف الشعب الإسرائيلي. طبعا بالأمس عرض هذه القائمة من أبرز الأسماء المدعو يوسف حداد، وطبعا لدرعي كما ذكرت، ونتا علي شيمتوف التي كانت كذلك يعني مذيعة في القناة الإسرائيلية 13، أسماء متوسطة جدا، وكذلك أيضا قائد هذا الحزب متوسط هو الآخر، يعني كل من
1: ولكنه يقلق نتنياهو محمد، يعني
0: طبعا
1: القول بخلاف باقي،
0: ولأنه متوسط يقلق نتنياهو لأنه فش ممكن تفهم معه الواحد، يعني هو معروف بعناده، وهذا بالأمس يعني ما ذكره أيضا أكثر من جهة سياسية،
1: ولأنه يطلق كذلك يعني الكثير من التصريحات الشعبوية التي يعني يغازل فيها لنقول القاعدة الجماهيرية الخاصة بالليكود.
0: بالفعل، والمقلق بالنسبة لنتنياهو هنا بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد طريقة للتفاهم معه أو للتأثير عليه، لأنه فعليا يقول سأكون جزءا من أحزاب اليمين وجزء من معسكر اليمين، ولكنه يرفض الانسحاب، يرفض الاندماج مع أحزاب أخرى، وحتى لو اجتاز نسبة الحسم، وهذه هي النقطة المقلقة بالفعل لدى نتنياهو، بأنه لو تمكن فينتر وهذا الحزب من اجتياز نسبة الحسم، فهذا ربما سيعني بالضرورة بأن حزب سموتريتش لن يتمكن من اجتياز نسبة الحسم، وهذا يعني بأن هناك 10,000 الأصوات ستضيع في داخل معسكر اليمين، هذا بالإضافة إلى حزب جلعاد أردان ويولي إدلشتين، وكذلك أيضا حزب يعاز هندل وحيلي تروبر، وكل هؤلاء لربما يخلقون حالة من حرق الأصوات في داخل معسكر المركز واليمين. هذا ما يقلق نتنياهو، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ضياع 10,000 من الأصوات، بل ربما أكثر من ذلك مع كل هذه الأحزاب، وهذا سيكلف في نهاية المطاف معسكر اليمين الانتخابات القادمة. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: خير سناء ومحمد وكل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. يعني لابد من الوقوف عند هذا النفاق، يمكن القول الذي يقص الأوجه هذا الصباح في الصحف الرئيسية الإسرائيلية، يتحدثون هناك عن إرهاب المستوطنين وقلقهم ليس فقط من الاستنكارات أو الشجب الدولي، وإنما حتى الإسرائيلي، وبالأساس بسبب إشغال الجنود بأمور لا داعي لها، وكذلك الخطر من إشعال الضفة الغربية، مش بسبب يعني الاعتداءات على الفلسطينيين أو يعني حق الفلسطينيين بالوجود. طب بداية موقفك طبعا من هذا التصدير للصحافة الإسرائيلية والسياق، وطبعا قراءتك للمواقف.
2: نعم، هذا صحيح. من تنبه لردود الفعل في إسرائيل على ما يجري، أولا فيها شيء من السخرية، وفيها شيء من الشيء المحزن، وكأن هناك في أوساط إسرائيلية واسعة فوجئت وفجعت بمثل هذا المشهد، مع أنه هذا مسلسل تركي بدأ أمام أعين كل العالم. الاعتداء على الفلسطينيين، إذا كان الاعتداء على البشر لم يحرك ضمائر الإسرائيليين، فهل يحرك تحطيم الحجر ضمائرهم؟ يعني في شيء من النفاق، هذا صحيح. الأمر الثاني التنديدات جاءت بالأغلبية بالسواد الأعظم منها منطلقا من أنه هذا مصلحة بمثل المصلحة الإسرائيلية. يعني خطاب المصالح ميزان المصالح هو اللي وضعت عليه هاي العملية الاعتدائية على هذه البلدة بلدة مادما، وليس خطاب الأخلاق والإنسانية والقانون والنظام وإلى آخره. وبعدين برجعوا يعني أوساط واسعه بتتباكى على الهسبرة، وين الهسبرة وليش العالم بحبنا وما بحبنا وإلى آخره. يعني إشي مش بركة.

0: مش على العقل.
1: صحيح.
0: تماما، وخاصة الجيش، الجيش يعني حمل على سكوت، ولكن في نفس الوقت يوميا بنشوف انه المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين، على مزارعهم، سلب ونهب وتهويد، على حيواناتهم، على مواشيهم،
1: بمرافقة ورعاية الجيش في الكثير،
0: واحيانا بمشاركة الجيش. فيعني مش مفهوم. طيب الجيش امبارح بيقول انه يعني احنا نستنكر، وحمل على سكوت صاحب المطرقة، ولكن نفس الوقت صورته
1: تحضير للدعاوى على ما يبدو القانونية على المستوى الدولي التي من شأنها ان تأتي فيما بعد، وبالتالي انه يحضر حالا احنا اعترضنا ويانا اصدرنا بيانات واصدرنا تصريح وما الى ذلك، ولكن التوثيقات على بالميدان على ارض الواقع يعني تفيد بشكل مغاير تماما.
0: طبعا وهناك يعني صوت وصورة، الفيديو هذا الجهاز التلفون خطير. كان شمعون بيرس قبل مرحل قد حذر من انه الكاميرات والهواتف المحمولة باتت خطر استراتيجي على اسرائيل، توثيق كل هذه الاعتداءات التي كانت في الماضي في كثير من الاحيان لا يراها العالم بسبب عدم وجود التوثيق، والصراع على الرواية يضيع الادعاء او المزاعم الفلسطينية انه هناك اعتداءات. اللافت والمثير والمحزن انه هذا تزامن بنفس اليوم سمعنا انه في اوساط امنية عسكرية في الجيش وخارج الجيش في المؤسسة الامنية اللي تحذر من استغلال الانتخابات وقيام سياسيين بتوظيف هذه الاعتداءات لصب الماء على طواحينهم الانتخابية، وانه كثر الضغط يولد الانفجار، هكذا اكثر واقل. حتى سمعت دان حلوث تحدث عن ذلك قائد الجيش الاسبق، ومع ذلك نرى جنود الجيش يرافقون هذا وذاك من المعتدين، واحيانا كما كنا يشاركون. ولذلك بعض المراقبين في اسرائيل مثل عم سرائيل يتحدث عن مطرقة سكوت، بقول انها مبحق جزء من منظومة العنف، عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بدعم الجيش، هكذا يقول عام إسرائيل، ويعلل ويسوغ هذا الرأي بالقول أن الجيش يرافق المستوطنين في اعتداءاتهم منذ فترة طويلة. ما دام محمد وسناء بلدي فلسطيني وادع جنوب نابلس، جارتها بورين وعصير القبلية، لأن في عصير الشمالية اللي جارة لأن أكثر يعني في نواحي جنين تل وعراق بورين. الاسم اللافت لمن يتساءل منين أجا اسم مادما، هناك روايتين والروايتين ترتبطان بتاريخ التاريخ الكنعاني للبلاد. الأولى تقول أنه هذا تحريف لكلمة مدبة العربية الكنعانية بمعنى مياه لكثرة الينابيع الموجودة في محيط هذه البلدة، أو الرواية الثانية تقول أنه جاءت من ميديا اللي مع الوقت حرفت وصارت مادمة وهي تعني الأرض الكثيرة الينابيع أيضا. بين هذا وذاك هناك أصداء كبيرة في العالم حول هذا الموضوع، وربما هذا هو أحد أسباب ردود الفعل المحلية أخرى أيضا المنددة، لأنه تنبهوا لأنه في خلال دقائق انتشر الموضوع، خاصة أنه فيه قيمة بصرية مشهدية. عضو كنيسة مثل آخر أزعر في السوق حامل مطرقة كبيرة، هي مش مطرقة بالضبط، مطرقة عملاقة، العرب يسموها بالعامية شكوف أو بالفصحى ما بعرف،
2: نسميها دبورة عنا يوديا
0: دبورة. جميل مزبوط، بسمع كمان أنا بالجليل. هاي كانت مرة جزء أساسي من كل مشاهد البيوت الفلسطينية محمد، خاصة في الجليل ما بعرف في المناطق الأخرى، كانت الأغلبية الساحقة من الرجال تعمل في المحاجر. هاي الفترة ما بين النكب وبين النكسة 48-67 استخراج الحجارة، خاصة أنه كان في طلب عليها، كان بهذيك الفترة مدينة القدس ولا تزال تبنى بيوتها من هذا الحجر الطبيعي، ولذلك كانوا يروحوا يحجروا. يعني لما بيقولوا فلان بيطلع كوته من الحجر، هذا مش بالمجاز، كان بالمعنى الحرفي شغل شاق، وهذا يشي بمسيرة البقاء والشقاء للعرب الفلسطيني في إسرائيل في تلك الفترة. هذه كانت موجودة في كل بيت، أنا كنت أشوفها في بيتنا، يمكن في واحدة بعدها موجودة لليوم، هذا المطرقة العملاقة الكبرى الدبورة على ذمة محمد مجادلي. هناك يعني كلمة نحكي على هذا الحزب الجديد عمخي إسرائيل، عفر فينتر طبعا ضابط متشدد مناصر عليا للترانسفير، وليس صدفة أنه يوسف حداد هذا الدبور الإعلامي البوك اللي يعني انضم له بتحدث بما يشبه تصريحات عفر فينتر. الحزب ينظر بابتلاع حزب سوكوت حزب الصهيونية الدينية، وربما هذا يفسر هذه العملة اللي عملها سوكوت وغيره طبعا من أحزاب اليمين الأخرى في الضفة الغربية. ولد يوسف حداد لمن يسأل في حيفا.

0: عاش في الناصري وأصيب بحرب لبنان عام 2006 في لائحة تم اتهام ضده بالبزوت والرشلنوت بالتهور والإهمال لما استخدم سلاحه في مثل هذه الأيام في العام الماضي، أطلق رصاصة بعد ما تنازع مع سائق في الشارع. هل يكون هذا الحزب مع نتنياهو أو على نتنياهو؟ هناك تفسيرات مختلفة، ربما ينجح نتنياهو في لملمت هذه الكسور في اليمين خوفا من تكرار سيناريو اللي أرعبه في انتخابات 92 حينما تغلب رابين على شامير نتيجة أسباب كثيرة منها وجود أحزاب يمينية كثيرة. طبعا تغلب رابين على شامير قصة أطول من أنه في هناك كسور في اليمين وأحزاب صغيرة، بس نتنياهو حاول يحرف الحقيقة حتى يجيب الهدف في محاولة إقناعه لهذه الأحزاب. بدنا نكرس آخر دقيقتين ظلوا معنا لسليمان منصور، هذا الفنان الفلسطيني العملاق صاحب لوحة جبل المحامل أو جمل المحامل بتكيو، كان يعني موجود في كل البيوت الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر بما فيها من دلالات ومعاني عميقة. ولد منصور في بلدة بيرزيت عام 47، طبعا درس الفنون والتصميم في أكاديمية القدس، انتهى من تعلمه في العام 1970، ومن وقتها ينتج 5 عقود من العطاء. هو عضو بارز في مؤسسة طبعة أو رابطة الفنانين الفلسطينيين. ما قرأت من أجمل ما قرأت في ردود الفعل بيان صدر عن عائلته بقول أنه الآن كتب الفصل الأخير، بقلوب يعتصرها الحزن إلى حد يفوق الوصف، نعلن أن والدنا العزيز قد رحل عن عالمنا. وهي تفاضل بين ما تركه لها وبين ما تركه للعالم، فتقول أضافت العائلة في بيانها: للعالم يترك خلفه حياة ملؤها الجمال والذكريات وإرثا سيستمر في العيش من خلال كل من لامس حياتهم، أما بالنسبة لنا فقد فقدنا أبا كان مصدر حبنا وقوتنا وملاذنا. طبعا الأب يبقى أب بالنسبة للشعب الفلسطيني فنان، ولكن رحيله كان بمثابة فراغ كبير كالعادة، وهذا أمر طبيعي. وزارة الثقافة الفلسطينية قالت أيضا في بيانها: أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، شكلت تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية الوطنية. طبعا كان له زيارات للداخل، كان قبل فترة في نادي حيفا الثقافي عند الأستاذ فؤاد نكارة، الله صبحك بخير أستاذ فؤاد، اللي استحضر الكثير من الفنانين والمثقفين في الضفة الغربية، وقبل مدة أيضا من قطاع غزة. يعني كان دائما يأتي وبأعماله وبنفسه وبرؤية، كانت ولا تزال طبعا هذه اللوحة الجميلة جمل المحامل قد تحولت إلى أيقونة فنية وطنية اختزلت محمد وسناء حكاية شعب يحمل وطنه تاريخه ذاكرته تصميمه على البقاء واسترداد مكانته وحقوقه. أهمية عمله الفني، المسيرة هاي مسيرة منصور الفنية، تميزت أعماله بارتباطها القوي بالتراث الفلسطيني. اكتسب بلوحاته الفنية شهرة على مستوى العالم بسبب القيمة الجمالية، بس مش انه طار على جناح فلسطين، انما بسبب القيمة الجمالية الجميلة الرشيقة جدا. هذه الريشة اللي كرسها وكرس فنه لخدمة القضية الفلسطينية، حراسة الذاكرة الوطنية هذا امر في غاية الاهمية، احيانا يبدو كأثر الفراشة لا يرى، ولكنه في غاية التأثير على الوعي، والمعركة كانت ولا تزال مفتوحة على الوعي وعلى الرواية. فهو عزز الهوية الوطنية، ساهم في توثيق ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه بتاريخه بتراثه. سيبقى طبعا رغم رحيله في الذاكرة الفنية والوطنية الفلسطينية دائما. ولد في بيرزيت، توفي في القدس امبارح في مستشفى المقاصد، شويع في مسقط رأسه بعد صلاة جنائزية في الكنيسة الأسكوفية الإنجليكانية في بلدة بيرزيت. الله يرحمه ويسلم عليه ويكفر من أمثاله. ونقولكم الله صبحكم بالخير محمد.
1: الله يصبحك. الله يصبحك. نشكرك جزيلا شكرا زميل وديع عوضي.
2: شكرا جزيلا لك ولدي.
0: يعطيك العافية.
2: طب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027.

0: آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة، معك خطوة خطوة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
1: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
6: ديكولاين
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: اقحط واربح، اقحط واربح.
10: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
11: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
12: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
13: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
14: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
15: هذه القضية الآن، تنظم اليوم في مدينة قلنسوة وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية على خلفية قضية أثيرت مؤخرا وأدت إلى حالة من الغضب والاستياء. جاء ذلك بعد اتهام سيدة من المدينة لأحد الموظفين الكبار في البلدية، عيرته وزارة الداخلية بتحرش بها وقدمت شكوى ضده في الشرطة، فيما يطالب أهالي المدينة بإقالته من منصبه على خلفية هذه الشبهات. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن لاستطلاع موقف البلدية سيد عفيف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة. صباح الخير.
14: صباح الخير.
16: صباح الخير لكم ولجميع المستمعات والمستمعين.
14: أهلا بك سيد عفيف، بداية لو تطلعنا على تفاصيل وخلفية هذه القضية بداية.
16: ما يقارب قبل 3 أسابيع وصلت إلى مكتب مدير عام البلدية شكوى من أحد الموظفات تدعي بأنها عندما توجهت إلى مكتب هذا الموظف الذي هو معين من قبل وزارة الداخلية للاستفسار عن حق من حقوقها، وهو تخفيض في الأرمونة بسبب حالتها الاجتماعية. من خلال المحادثة اللي كانت بينهم تدعي المواطنة، ونحن نركز خلف المواطنة بالطبع، بأنه بالبداية رفض إعطاء هذا الحق. ومن خلال المحادثة اقترح عليها عدة أمور اللي لا تناسب علاقة بين الموظف

0: مواطنة.
1: يعني فعليا كان هناك استغلال من قبل هذا الموظف لوضعها الاجتماعي أو لحالتها الاجتماعية أو التوجه من قبلها يعني للقيام بمثل هذه الشبهات
0: حسب ادعاءاتها. نعم, وهي أصرت على هذا طبعا. وصلت أي الشكوى لمكتب مدير العام. إحنا كبلدية أخبرنا وزارة الداخلية بفحوى الشكوى. بعد الشكوى قدمت المواطنة شكوى في مركز الشرطة. بعد ما بينت الأمور طلبنا عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي, عقدناها, بحثنا الأمر, صوتنا بالجلسة إنه نطلب من وزارة الداخلية نكل هذا الموظف وإيقاف عمله في بلدية كلنسوة. حتى الآن لم تستجب وزارة الداخلية لهذا الطلب ولم تعطينا رد رسمي نعم أو لا. بطبيعة
1: ما هو الطلب مجددا سيد أخير؟
0: نحن نطلب كبلدية على خلفية الوضع والاحتكار الداخلي داخل البلدة داخل المدينة إنه إيقاف هذا الموظف عمله على الفور. حتى الآن أخذ أمر إبعاد عن البلدية على مدار أسبوعين. قبل أيام عدة رجع إلى البلدية. حاولوا بعض أعضاء البلدية الذين كانوا متواجدين داخل المبنى منعه من الاستمرار في الوجود وخرج.
2: طب سيد عفيف, عادة في قضايا التحرش الجنسي يعني عادة عندما ينشر يعني حدث كهذا وفقا للشبهات بطبيعة الحال تتقدم ربما نساء أخريات يعني بشكاوى مماثلة. هل وصلكم أو وردكم أي يعني شكاوى أخرى من مواطنات أخريات ربما كنا يعني على اتصال مع هذا الشخص ووجهن يعني قضية مماثلة وفقا للإدعاء طبعا حاليا؟
0: أختنا بشكل رسمي لم يصلنا. هناك تقولات, لكن سيرورة التحقيق ما بتساعد إنه يشتكن أخرى النساء. يعني في تخوف عند النساء إنه هاي القضية بعدها متداولة بدون قرارات, فإن ما بدهن يفوتن بوضع من هالنوع اللي شايفات إنه هاي القضية بعدها ما انتهت. أنا أعتقد إنه لو يكون تجاوب جدي من وزارة الداخلية أو الشرطة هذا الأمر سيساعد على إنه, وأنا متأكد إنه في طبعا هاي مش حالة وحيدة. أنا على حسب ما بعرف
2: قديش وقت اشتغل هذا الموظف في البلدية عندكم؟
0: هذا الموظف صار له حوالي سنة ونص تقريبا. هو تصرفاته مش هالكد يعني لائقة بشكل عام من ناحية كلام من ناحية رد فعل.
1: وهو طبعا من تعيين وزارة الداخلية, ولكن لكي نوضح الأمور يعني سيد عفيف, أنتم في البلدية إدارة البلدية وما إلى ذلك أنتم تساندون هذه السيدة في شكواها ضده وتقفون معها وتطالبون بإيقاف عمله. طبعا نحن توجهنا إلى وزارة الداخلية, أريد أن أعرض عليك يعني الرد الذي تلقيناه من الوزارة, وهي قالت بأنها تفحص هذه الشبهات ضد الموظف وقد تم تعليق

0: أو فور انتهاء الإجراءات القانونية سيتم إعلان القرار النهائي بهذا الشأن. هل هذا الرد مرضي من قبلكم؟
1: أولا هو لم يكف عمله حتى الآن.
0: تعليق العمل.
1: تعليق العمل لا لم يعلق عمله. قد يجوز طلبه منه أسبوعين يعلق عمله داخل أروقة البلدية، لكن هو يدير نحن نرفض أنه يدير أنه تعاملنا معه يكون خارج البلدية، يعني نحن نرفض أنه يكون مكتب إله في كوخاف ياير أو بكفار سبا وإحنا نتعامل معه من بعد. إحنا نرفض أن نتعامل مع هذا الشخص حماية ووقوفا مع مواطنتنا، وإحنا كبلدية أعطناها كل كديش قدرنا نوقف معها من ناحية الشرطة، حتى تعاملنا حتى بعثنا مكتوب للشرطة في احتقان داخلي عندنا في المدينة بالنسبة لهذه القضية. إحنا طلبنا واضح إيقافه ونكله من عمله في بلدية كلنسوة، هذا هو مطلبنا الوحيد، لا تعليق ولا كل هاي الأمور، لأنه في احتقان داخلي قوي داخل البلدة.
0: طيب وعليه يعني أنتم سترفضون عودته إلى البلدية وإلى عمله بكل حال من الأحوال، حتى لو قررت الداخلية إعادته أو حتى لو يعني انتهت الإجراءات القانونية؟
1: يوجد قرار رسمي من جلسة بلدية مع بروتوكول أتودى لمدير عام وزارة الداخلية وللجهات الرسمية المختصة بهذا الأمر. نحن لا نريد التعامل مع هذا الشخص ولا بأي حال من الأحوال.
0: طيب.
1: الشخص ليس مريح بداية من جميع النواحي، ليس مريح، الشخص غير مريح، طلبنا عدة مرات عدم التعامل معه خاصة بعد هذه الحادثة. هذه الحادثة عملت عنا احتقان في البلدة، اليوم في الساعة 12 وقفة بادرت إلها اللجنة الشعبية والحراك الشبابي في البلد أمام مبنى البلدية، وفي إن رسالة كانت لوزارة الداخلية، نحن كبلدية لا نتحمل أي مسؤولية على حيثيات هذه القضية.
0: مهم جدا، ونحن طبعا سنتحدث أيضا الآن لمنظمي هذه المظاهرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر عفيف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أخي محمد.
2: أهلا بك.
1: شكرا لك.
2: طيب للجنة الشبابية الآن التي ذكرها السيد عفيف في قلنسوة، وينضم إلينا السيد مصطفى حلاوة. صباح الخير.
3: النور،
2: أهلا وسهلا. أهلا بك
3: سيد مصطفى.
2: طيب هذه القضية كما فهمنا من السيد عفيف يعني بدأت قبل يعني 3 أسابيع، وبالتالي هناك بعض الخطوات التي يعني تم اتخاذها في هذا السياق. نريد أن نسألك عن موقفكم بداية من هذه الشكوى، وأين تقف الأمور في هذه المرحلة؟
3: موقفنا بداية أنه الموظف اللي لازم يجي يخدم البلد يكون على قد المسؤولية ويكون محترم، هذا أهم إشي، هذا العنوان الاحترام. ولما شخص ما يحترم امرأة في قلنسوي فهذا جد يعني كيف بدي أقوله، أنه لا يحتمل، والشعب كله يعني سكان قلنسوي كثير يضبط عليه.
0: طيب سيد مصطفى، أنتوا يعني راح تنظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام البلدية، ما الذي يعني طبعا سينجم عن هذه الوقفة؟ ما هي مطالبكم أيضا؟ شحنة،
3: هذه مش مظاهرة، هي تظاهر، لازم نروح ندعم البلدية. طبعا البلدية واقفة معنا وهي برضو مؤيد قرارنا أنه نفصل هذا الموظف من منصبه، وهو لازم يتنحى، لأنه برضو كمان من أول أسبوع أجا عمل كثير أشياء مع ناس اللي غير لائق لموظف بلدية ولا للمنصب هذا، خصوصا المنصب اللي هو فيه، لأنه هاي المنصب هو بيساعد كثير ناس. فمثلا لما تيجي واحد تطلب مساعدة امرأة في الظروف، عندها ظروف قاسية تطلب مساعدة، بقولها أيوة أنا موافق، بعد ما يخلص بقولها طب أعطيني رقمك خلينا نطلع سوا، فهذا بالمرة مش مهني.
0: وعليها أنتم يعني ستنظمون هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم أو هذه التظاهرة وستطالبون بإقالته، في حال لم يتم إقالته ما الذي ستقومون به؟
3: راح نجتمع كمان مرة اللجنة الشبابية والأعضاء وراح نقرر شو نساوي، بس يعني المفروض سياسيا لازم ينقال من ناحية شكاوي عليه، في كثير شكاوي عليه.
2: احنا طبعا راح نتابع هذه القضية،
3: نقدم كمان مكتاب لمسواد بنين عليه باسم اللجنة الشعبية والشبابية كمان.
2: ونحن طبعا سنتابع هذه القضية معكم سيد مصطفى. وأي ساعة اليوم التظاهرة؟
3: 12 ظهران، وبتأمل كل الشباب قلنسوة وحتى البلاد اللي حواليها إذا بيقدروا يجوا يدعمونا بهاي التظاهر، فبكون ممنون للجميع، وبتأمل الكل يجي، كثير ناس تيجي.

0: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وسنتابع كل جديد معكم. سيد مصطفى حلاوة من اللجنة الشبابية في قلنسوة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: شكرا شكرا.
2: طبعا يجب أن ننوه سناء بأننا كنا قد توجهنا أيضا إلى المشتكية، إلى صاحبة هذه القضية، وفضلت لا تتحدث، اكتفت يعني منحنا التفاصيل اللازمة في هذا الشأن، ونحن طبعا نتفهم هذا الموقف. توجهنا أيضا إلى شرطة إسرائيل، وهذا هو رد الشرطة. في أعقاب وصول الشكوى إلى الشرطة فتح تحقيق في هذه القضية، وما زالت التحقيقات جارية حتى هذه اللحظة. كما ذكرنا أيضا توجهنا إلى وزارة الداخلية، ورد وزارة الداخلية لراديو الناس كان نفحص الشبهات ضد هذا الموظف، وقد تم تعليق عمله حاليا، تم إبعاد الموظف، وفور انتهاء الإجراءات القانونية سنعلن القرار النهائي بشأنه حاليا بعد تعليق عمله. إذن هذه القضية التي سنتابع طبعا تداعياتها وتفاصيلها في مدينة قلنسوة، وتحديدا بعد يعني هذه الشبهات المقلقة جدا والتي لا يمكن أن تمر مرور الكرام. نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان، سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
7: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة، معه خطوة خطوة.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عمك؟
9: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: مع كل صباح جديد بنحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
12: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: اخذ الاخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: تحركات سياسية قبيل تقديم القوائم الانتخابية للتوصل إلى ميثاق شرف وفائض أصوات بين الأحزاب العربية.
1: غضب دولي وانتقادات إسرائيلية تجاه اعتداءات المستوطنين، وآخرها عضو الكنيسة المتطرف في سكوت.
0: ودول الوسيطة تكثف جهودها أمام إيران لاستعادة مسار التفاوض مع الولايات المتحدة بعد إعلان الحصار الاقتصادي.
1: إلى شؤون الانتخابات الآن، تتجه الأنظار خلال الأيام الأخيرة لجهود لجنة الوفاق الوطني الرامية إلى التوصل إلى توقيع ميثاق شرف واتفاقية فائض أصوات بين القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في البلاد تحالفات وتغيرات متسارعة، ما يستدعي الحفاظ على جميع الأصوات العربية وضمان عدم هدرها. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية رئيس لجنة الوفاق الوطني سيد محمد علي طه. صباح الخير سيد محمد.
2: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك سيد محمد.
2: اسمح لي في البداية أن أعزي شعبنا الفلسطيني والفنانين والمثقفين الفلسطينيين وآل منصور وأهالي مدينة بير زيت بوفاة أخي وصديقي الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور الذي توفي أمس وسيدفن اليوم في تراب بير زيت، وهو صاحب لوحة جمل المحامل الخالدة. حمل سليمان منصور في لوحاته الجميلة القدس وأقصاها وقيامتها وأهلها، كما حمل هموم شعبه وزرع الأمل في النفوس. خسارة كبيرة للفن الفلسطيني والعربي. رحم الله صديقي سليمان منصور.
0: رحم الله، وطبعا
1: أضب صوتنا وصوتك
0: نعزيك ويعني أحسن الله عزائكم، ونريد أن نشكرك على كذلك هذه اللفتة
1: بدون أدنى شك. سيد محمد، يعني الآن نسألك يعني بشؤون الانتخابات، إذا سمحت لنا الآن بعد إنجاز يعني فعلا القائمة الثلاثية التي سعيتم إلى الدفع بترتيب أوراقها في الآونة الأخيرة، تتجه الأنظار الآن إلى ترتيبات بينها وبين الموحدة، بداية حرصا على ثقافة المنافسة، ولكن في ذات الوقت عدم إبعاد الناس عن صناديق الاقتراع. ولذلك أريد أن أسألك بداية عن جهودكم الآن في هذا الإطار، أين تقف والمتوقع في الفترة المقبلة؟
2: شكرا لك على هذا السؤال الهام جدا، لأن الهدف الآن هو رفع نسبة المشاركة في الانتخابات بعد أن تشكلت القائمة المشتركة، وأيضا بعد قيام القائمة تشكيل وترشيح أعضاء القائمة الموحدة. نحن منذ فترة باتصال دائم بل يومي مع قيادة القائمتين من أجل توقيع ميثاق شرف بينهما، ومن أجل أيضا أن يكون هناك اتفاق على فائض الأصوات. تواصلنا مع قادة القائمة المشتركة ورحبوا بذلك كثيرا، كما تواصلت شخصيا مع الدكتور منصور عباس وتحمس لذلك ورحب به كثيرا أيضا، ونحن سوف نفعل ذلك كما أعتقد الأفضل هو بعد تقديم القائمة للجنة الانتخابات أو قبل ذلك، ولكن هناك استعداد كبير بين قيادة القائمتين من أجل فائض أصوات حتى لا يذهب أي صوت هدرا وهدى. الناحية الثانية ميثاق شرف، صديقي وأخي البروفيسور مصطفى كبهة يعد الآن ويكتب ميثاق شرف يكون بين القائمتين، بحيث تكون هذه الانتخابات انتخابات حضارية لا تكون معركة بل

0: هي سباق انتخابي، الهدف منه أن يشارك أكبر عدد ممكن من جماهيرنا، وخاصة بعد الأحداث المؤلمة والقاسية التي يعيشها شعبنا هذه الأيام، سواء في الداخل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن سنكتب ميثاق شرف بحيث تكون سباق انتخابي حضاري جدا، بدون تخوين، بدون تكفير، بدون كلمات سيئة، ولكن طبعا مسموح أن يكون هناك نقاش سياسي ونقاش فكري بين القائمتين. النقاش السياسي مسموح، وأن يكون في حدود مؤدبة، حدود أخلاقية أيضا هذا النقاش. وأيضا نحن نعرف أنه في البيت الواحد وفي الحزب الواحد هناك نقاش، فمن الطبيعي أن يكون نقاش بين القائمتين وبين قيادي القائمتين.
1: طيب نعم. سيد محمد علي طه، يعني في هذا الجانب ما الذي يمكن أن تشمله هذه الوثيقة أو هذا الميثاق بين الأحزاب؟ يعني ما الذي ستنص عليه ميثاق الشرف؟
0: شوف، هذا الميثاق هو القيمة له هي قيمة أخلاقية. نحن نعرف أن التوقيع على أي ميثاق، على أي شيء، التوقيع هو شيء أخلاقي كبير جدا، وهو مثل أعلى للشبان والصغار ولتلاميذ المدارس ولأبنائنا ولأحفادنا، المحافظة على الميثاق والمحافظة على التوقيع. توقيع القائد هو شيء هام جدا، وهذا التوقيع سوف يثبت أو يلزم القائد، يلزم جماهيره، يلزم كوادره أن تتصرف بحكمة، أن تناقش بنقاشا أخلاقيا سياسيا، لا تنحرف إلى نقاشات كما كان يحدث في مرات سابقة، بحيث لا نجرح، لا نؤذي، لا نستعمل أي شيء أو أي قضايا معيبة أو أخلاقية أو كذا، بل أن تكون المعركة معركة هادئة حتى نؤثر على الناس كي يأتوا بجماهيرهم الغفيرة إلى صناديق الانتخابات، لأنه أي مناكفات أو أي تحويل السباق الانتخابي إلى معركة بها تجريح وبها تكفير وبها كذا سيبعد الناس عن الصناديق. فنحن نريد من الجميع أن يكونوا القادة مثاليين، وأنا على ثقة أن قادة الأحزاب ينوون أن يتصرفوا بحكمة وبمسؤولية، والمطلوب منهم أيضا أن يؤثروا على كوادرهم، وخاصة على عشاق الفيسبوك، أن يؤثروا عليهم بحيث يضبطوا أنفسهم في هذه الأيام.
1: سيد محمد علي طه، أنت على ثقة بأن قادة الأحزاب سيتصرفون بمسؤولية؟ يعني من أين هذه الثقة لأنك سمعت هذا الكلام منهم، ولا هذا توقع أو تمني؟
0: نعم، أنا سمعت هذا الكلام منهم، وأعرفهم معرفة جيدة، وأعرف أخلاقهم، وأعرف اهتمامهم بهذه المعركة الانتخابية. أعرف أنهم يعيشون، أننا شعبنا يعيش اليوم أسوأ فترة عاشها منذ عام 48 حتى اليوم. نعرف ماذا يجري الآن في مخيمات الضفة الغربية، ماذا يجري في غزة، نعرف كيف بن غفير يقتحم أعراسنا، يقتحم مساجدنا، يقتحم بيوتنا، نعرف ماذا يحدث يوميا لشعبنا من مآسي ومن آلام ومن استفزازات، نعرف الخطر القادم علينا إن لم نتوحد، نعرف أن هناك هذه معركة وجودية. ولذلك أنا على ثقة بأن قادة هذه الأحزاب ومن معرفة الشخصية بهم سيتصرفون تصرفا لائقا وحكيما، ويكونوا مثلا أعلى لكوادرهم ولأبنائهم ولأحفادهم ولأبناء شعبنا.
2: طيب، وبما أن الأمور واضحة أستاذ محمد، والنية طيبة موجودة كما ذكرت لاستكمال هذه الأمور التي يبدو أنها حاليا على الأقل إجرائية، هل من جدول زمني تم تحديده لإنجاز يعني ميثاق الشرف من طرفكم؟
0: شو، نحن كنا في هذه الأيام ننتظر حتى الأحزاب تشكل قوائمها، ولكن بعد أن قامت الموحدة بمؤتمرها في الأسبوع قبل أيام وتشكيل القائمة، الآن الأمور أصبحت واضحة أكثر، نستطيع في ممكن قبل تقديم القوائم وممكن بعد تقديم القوائم. نحن بتواصل مع قادة الأحزاب، وسوف يكون هناك مؤتمر صحفي، وعن يكون لقاء في إحدى المدن.

0: عربية ربما في الناصرة أو في مدينة أخرى، ونعلن ذلك بحيث يكون شيء احتفالي وإعلامي أيضا أمام الناس وأمام جماهير شعبنا.
1: طيب يعني سيد محمد علي طه، بسؤال أخير، يبدو وكأنك تتحدث وكأن الأمر حسم، مع أنه ما زال هناك وقت لتقديم القوائم مشتركة رباعية، يعني لن يكون، وكأنكم نفضتم أيديكم من هذا الموضوع.
0: نحن كنا عملنا جاهدين طيلة أشهر، وأنت تعرف كتبنا وثيقة هامة جدا وعميقة جدا وفيها مسؤولية كبيرة جدا، ولكن ما حدث بعد إذن شيء مؤسف ومؤلم. كنا قد عينا في لجنة الوفاق، اجتمعنا يوم الخميس وعرضنا الوثيقة على الجميع، وبعد عدة جلسات ووثقوا عليها اتفقنا أنه بعد 4 أيام أن يكون لقاء في الناصرة من أجل اختيار انتخاب رئيس القائمة وتشكيل القائمة، ولكن حدث اجتماع في سخنين والأمور تدهورت، وأصبحنا مقتنعين الآن أن وجود قائمتين هام جدا وأفضل، التعددية أيضا مفيدة، ونحن يجب ألا ننكر أن هناك خطان سياسيان موجودان في شعبنا، وعلينا أن نحترم هذه الآراء ونحترم هذه المواقف وأن نتعامل مع قائمتين تربطهما هموم واحدة ومشاكل واحدة وهم أبناء شعب واحد.
2: نريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وسنتابع معكم طبعا كل جديد. أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك
0: وشكرا لكم على الاهتمام.
1: طيب إذن كما سمعنا لرئيس لجنة الوفاق الوطني، بعد انتهاء يعني مؤتمر القائمة العربية الموحدة ستبدأ الآن الإجراءات للتوصل إلى هذا الاتفاق، ميثاق شرف وفائض أصوات. طبعا لابد من التنويه تقنيا هنا سناء بأن توقيع اتفاق فائض الأصوات يتم بعد تقديم القوائم وليس قبلها، ولكن هذا من الجانب الإجرائي. ينضم إلينا الآن نائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة. صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير سناء ومحمد وكل المتابعات والمتابعين.
2: أهلا بك أستاذ وليد. يعني بداية، هل تتفق مع الأستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني بأن الأمور باتت واضحة الآن حيال توقيع ميثاق الشرف واتفاقية فائض الأصوات بينكم وبين الثلاثية، وأن فعليا استكمال ما بقي من أمور هو إجراء لا أكثر؟
3: الدعوة للتوقيع على ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بين الأحزاب خرجت أساسا من القائمة العربية الموحدة. نحن كنا أول من نادينا بعد أن قطع الرفاق في الجبهة الطريق على تشكيل رباعي، وأبدوا رغبة في تشكيل ثلاثي على اعتبار أنه الأحزاب الثلاثي متشابهة سياسيا، هذا كان الحديث، بينما تختلف سياسيا عن الموحد. خرجنا نحن باركنا لهم وتمنينا عليهم أن يعجلوا في تشكيل الثلاثية، ثم دعوناهم للتوقيع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، وأيضا يكون فيه التزام بالتوقيع على في اتفاق فائض أصوات، لأنه تقنيا كما تفضل أستاذ محمد هذا يكون فقط بعد تقديم القوائم، لكن إذا تم توقيع الميثاق قبل ذلك فيمكن أن يتضمن الميثاق بند بالتزام الأحزاب بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات أيضا.
1: طيب وعليه الآن يعني هناك إجراءات للقيام بهذا الأمر؟ أنت تقول من ناحية القائمة العربية الأمور محسومة وجيدة، هل هناك تواصل بينكم وبين بقية الأحزاب نائب وليد طه، وتحديدا بعد يعني انتهاء أعمال المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة؟
3: على المستوى الشخصي أستاذ محمد العلاقات طيبة جدا، على الأقل أنا أتحدث عن نفسي وأعتقد باقي زملائي بين الإخوة من الأحزاب الأخرى سواء القدامى أو المرشحين الجدد، ولكن في كل ما له علاقة بالترتيبات الإجرائية للتوقيع على الميثاق، يعني أنا أعتقد بأنه الـ الـ الـ الـ الأمر يجب أن يتم من خلال لجنة الوفاق ومن خلال لجنة السلطات، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، على اعتبار أن دور الرؤساء دور مركزي جدا في التوجه إلى الناس من أجل حثهم على الخروج والتصويت، وبالتالي وجب أن يكونوا ضمن الترتيب للتوقيع على هذا الميثاق. هذا ميثاق يخص كل أبناء مجتمعنا العربي، وبالتالي أيضا دور الرؤساء مهم جدا.
2: وعليه لأنه مهم جدا أستاذ محمد، وعذرا على المقاطعة، ولأنه الحملات الانتخابية فعلا انطلقت ولم يبقى سوى شهرين على الانتخابات، ألا ترى من المناسب أن يتم تعجيل الأمر عما قريب لإتاحة الفرصة لكل حزب ولكل قائم عفوا أن تتجه يعني نحو استقطاب الأصوات والقاعدة الجماهيرية بشكل جيد وبلا تجريح كما ذكرنا سابقا؟ وهذا غرض.
3: أنا مع أن يكون الأمر سريع جدا، أنا مع أن تتم الترتيبات الإجرائية سريعا، لكن أنا لست في التفاصيل الإجرائية، لكن أن يكون ذلك سريعا ليس فقط هذا موقف الشخصي، إنما موقف القائمة العربية الموحدة، يعني سواء إذا استطاعوا ترتيب ذلك خلال أيام. القائمة العربية الموحدة موقفها معلن، لأننا مع التوقيع على ميثاق الشرف والتوقيع على اتفاق فائض الأصوات.
1: طيب، أريد أن أسألك، يعني بما أننا نتحدث معك لأول مرة منذ انعقاد المؤتمر العام وكذلك أيضا انتخابك في إطار هذه الانتخابات الداخلية، طبعا لربما أكثر ما شد النظر في وسائل الإعلام الإسرائيلية وهذه الحملة التحريضية ضد القائمة العربية الموحدة وضدكم وضد الرئيس الموحد نائب منصور عباس بسبب تصريحات يعني إقامة الدولة الفلسطينية، هل تفاجأتم بكل هذه الحملة من تصريح من المفترض أن يكون مفهوم ضمنا؟
3: هو مفهوم ضمنا لكل من لا يتربص بالقائمة العربية الموحدة، لكنه ليس مفهوما ضمنا أو مفهوم ضمنا يعني مع نوايا التربص عند من لا يريدون للمجتمع العربي أن يكون في مواقع تأثير في السياسة الإسرائيلية، وبالتالي يستعملون هذا الموضوع من أجل التحريض علينا عند من يفترض أننا سنتعاون معهم في مستقبلا في السياسة الإسرائيلية. وبالتالي التحريض علينا أستاذ محمد لم يتوقف لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى الحزب ولا على مستوى الحركة الإسلامية ولا على مستوى المجتمع العربي كله، يعني التحريض متواصل، أساليبهم مكشوفة مفضوحة معروفة، بن غفير يتباهى بأعداد البيوت اللي يهدمها، وسلوكهم في الضفة الغربية رأيناه بالأمس، تحدثتم عن ذلك أو ستتحدثون عن ذلك، كيف يقومون بأعمال بلطجي، أعمال لا تليق ببني البشر، إرهاب يمارس بحق أبرياء عزل في الضفة الغربية، وبالتالي هم لا يريدون للإنسان العربي أن يصل إلى مكان التأثير المفترض اللي من خلاله تغير السياسات، ولذلك قاموا بهذه الحملة المسعورة. لكن المواقف المبدئية سواء للحزب أو للحركة أو للأشخاص مواقف معروفة يا أخي محمد. نحن جميعا كل أبناء مجتمعنا في الداخل مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 نقطة. هذا كان
1: من المفترض بالفعل أن يكون مفهوما، وهو بالفعل مفهوم، وأعتقد بأن هذا بالفعل يعني لا أحد يمكن أن يقلل من أن هذا موقف القائمة العربية الموحدة التاريخي والحركة الإسلامية ومواقفكم. ولكن بما أننا نتحدث عن ميثاق الشرف وعن كذلك هذه التفاهمات بين الأحزاب العربية، يعني هناك من يتساءل أيضا، وسمعت ذلك من أكثر من جهة وأكثر من قيادة في الأحزاب العربية، عندما يظهر النائب دكتور منصور عباس على الإعلام العبري ويسأل عن تصريح حادثات سابقة هي وقائع تاريخية بأن العصابات الصهيونية كانت قد احتلت الأراضي الفلسطينية عام 48 وهجرت الفلسطينيين من أرضهم، ويقول بأنه ما كان ليقول اليوم ذلك وهو لا يعتقد بذلك، كيف يمكن للأحزاب العربية التي يجب أن توقع معها على ميثاق شرف أن تسكت مثلا على أمر من هذا القبيل بتصريح واحد ينسف؟ مثلا هناك من يقول ويتهم يعني هذه التصريحات بأنها تنسف قضية اللاجئين والنكبة والحقائق التاريخية، مش مجرد وجهة نظر. يعني النائب وليد طه،
3: خلينا نفصل بين أمرين أخي محمد، بين المواقف المعلنة والمعروفة يعني الغير يعني ما حد يخجل بها ولا ينكرها، وبين التصريحات الصحفية، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني، الروايات التاريخية لا يستطيع أن ينسفها أحد، لا بتعثر إعلامي ولا بتصريح إعلامي ولا بأي أسلوب آخر، على اعتبار أن الروايات التاريخية موثقة والروايات التاريخية في هذا الموضوع ليست فقط من أقلام عربية ولا حتى من كتاب عرب، وإنما هناك كتاب يهود وأقلام

0: مختصين يهود هم من كتب في هذه الأمور ووثق هذه الأمور وأكد على هذه الأمور.
1: لذلك تعتبر بأن هذا تعثر من النائب منصور عباس ليس مقصودا؟
0: ربما تصريح غير موفق في هذا السياق، لكن لا علاقة له بالمواقف المبدئية. يعني تعرف المرات الصحفيين بحب يخرج بعنوان جذاب يعني هيك يلفت انتباه الناس، لكن الأمر المبدئي في هذا الموضوع إنه أي تصريح إعلامي لا يغير أي رواية تاريخية في هذا الباب. والرواية التاريخية في هذا الباب معروفة ليس فقط بأقلامنا وإنما أيضا بأقلام يهودية.
2: ولأننا الآن ندخل إلى فترة ستكون بها الكثير من الحملات يعني والتصريحات والتحريض وما إلى ذلك خلال الحملة القادمة، دعنا في صورة يعني الاتصالات فيما بينكم، نعرف يعني سعيكم للدخول إلى ائتلاف حكومي بديل لحكومة نتنياهو. أريد أن أسألك بشكل واضح أستاذ وليد، في حال يعني نعرف الآن يعني السيناريوهات الأكثر ترجيحا على الأقل تتحدث عن إمكانية أن تكون هناك حكومة تغيير ما يسمى أو حكومة بديلة لنتنياهو، وهناك البعض الآخر يرجح كفة أنه ستكون هناك حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية وأيزنكوت يعني من تتوقع له استطلاعات الرأي العام يعني الحظ الأوفر على الأقل في جانب تصدر هذه الواجهة، من شأنه كذلك أن يدخل حكومة وحدة وطنية بشكل أو بآخر. هل هذه الإمكانية واردة بالنسبة لكم يعني كمركب محتمل في حكومات من هذا النوع؟ يعني نعرف مع أيزنكوت على سبيل المثال الأمر ربما محسوم، وصحني إذا أنا غلطاني، ولكن ماذا عن حكومة وحدة وطنية؟
0: يعني هو واضح بأنه إذا استطاعت الأحزاب الصهيونية أن تتفق على تشكيل حكومة يعني بعيدا عن مشاركة الأحزاب العربية، يعني هذه الخطوة بالنسبة إليهم ستكون الخطوة المفضلة. هذا واضح، هذه أيضا تصريحاتهم، الكل يعود ويكرر التصريحات أنه كأن بعد السابع من أكتوبر، يعني كأن الأحزاب العربية كيني مسؤول يعني السابع من أكتوبر، مش هن اللي مسؤولين يعني في الدولة عن الموضوع. ولكن واضح بأنه إذا استطاعوا تشكيل ائتلاف قادم من غير الأحزاب العربية سيفعلون. لكن في السياسة يعني رأينا وكان هناك صوابق في الموضوع انه الاحزاب قد تصل الى طريق مسدود في ان تصل فيما بيننا، قصدي الاحزاب الصهيونيه. وبالتالي في السياسه كل شيء وارد، سيلجؤون للتحالف معنا. نحن موقفنا المعلن اختي سناء هو موقف من اجل المجتمع العربي وليس من اجل احد اخر، ليس من اجل الاحزاب الصهيونيه. نحن نقول اولا كل القضايا اللي تقود مضاجع أبناء مجتمعنا العربي ابتداء من الجريمة والعنف وانتهاء بقضايا التعليم والصحة والبنى التحتية وكل الأمور الأخرى، هذه قضايا كل أبناء مجتمعنا يريدون أن يروا فيها تغييرا. لكن كيف نفعل هذا التغيير؟ هذا هو التباين بين الأحزاب. الأحزاب العربية تؤمن بالمطالبة وتؤمن بالاحتجاج وتؤمن بالتظاهر، ونحن أيضا لا ننكر ذلك عليهم، لكننا نقول أنه بالإضافة إلى ذلك نحن نريد أن نمارس الفعل السياسي من أجل أن نحرك هذه الأمور، أن نحلحل، أن نفكك هذه القضايا من خلال التواجد في ائتلافات حكومية ممكنة إذا السياسة سمحت في ذلك. يعني إحنا الأمر يعني الحلبة السياسية يجب أن تسمح به، لكن موقفنا المعلن منه موقف واضح. لماذا نفعل ذلك؟ لأننا كسياسيين نريد أن نكتوي بهذه النار من أجل أن نطفئ النار التي تشتعل في أبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا.
2: وعليه وفقا لما تقول أستاذ وليد، لو كان الأمر متعلقا بكم على الأقل لن تغلقوا هذا الباب.
0: يعني إذا كان الأمر لا علاقة له بأحزاب عنصرية فاشية ظلامية متطرفة إجرامية مثل بن غفير وسموتريتش، وهناك حديث عن حكومة وحدة وطنية لا يكون بنيامين نتنياهو رئيسها، يعني ممكن نفحص أي صياغة أي، لكن ما عندي تصور لطبيعة الائتلاف اللي ممكن أن يكون بعد الانتخابات، وبالتالي ننتظر.
1: طيب، لأن الوقت دهمنا بسؤال أخير نائب وليد طه، ماذا عن انضمام سيغالوفيتش؟ لم يبقى الكثير من الوقت حتى يتم يعني إتمام هذا الأمر، التوجه إيجابي؟

0: سيتم، يمكن أن تقول لنا رسميا بأنه الأمر سيجري أو سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع لربما؟
1: هو المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة فوض الأجسام الأخرى في القائمة العربية الموحدة بالتفاصيل اللي تأتي بعد ترتيب القائمة من خلال المؤتمر العام، وبالتالي هذا كان فقط قبل أيام. في كل ما له علاقة بيوآف سيجالوفيتش، الموضوع لم يطرح بعد على طاولة البحث في مؤسسات القائمة العربية الموحدة. واضح أنه كان هناك حديث بين الرجل وبين الدكتور منصور، الموضوع لم يطرح في مؤسسات القائمة العربية الموحدة، ولا أدري إن كان سيتم إقراره في النهاية أم لا. لكن من الناحية المبدئية نقاش الموضوع في مؤسسات القائمة العربية الموحدة سيطرح على ما يبدو، وإذا كان الموضوع سيفيد أبناء مجتمعنا في كل القضايا اللي تحدثنا عنها سنذهب إليه، لكن إذا ما كان يفيد يعني لا حاجة له. هذا قرار سياسي، هذا مش قرار.
0: بتقديرك من نائب ولي طه، يعني أنت من أبرز القيادات طبعا في الموحدة ولك باع طويل، هل يعني من تجربتك من خبرتك من قراءتك للواقع، هل سينجح هذا القرار في حال طرح على مؤسسات الموحدة؟
1: في الموحدة ما في رفض مبدئي لفكرة انضمام شخصية غير عربية للحزب، وإنما النقاش سيكون نقاش مهني، نقاش يعني بماذا يفيد وبماذا لا يفيد. في السابق القائمة العربية الموحدة كانت ضمن ائتلاف حكومي بدون أن يكون فيها مرشح من أبناء المجتمع اليهودي. الآن الحديث كأنه ممكن إضافة هذا الشخص تفيد في هذا الباب، غير مدروس. كل القضايا هذه يجب أن توضع على الطاولة وتطرح وسيتخذ فيها القرار.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات، النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: طيب إذن تصريحان لافتان من رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة نائب ولي طه هذا الصباح. سناء، أولا يعني ببسيط العبارة، نائب ولي طه ضد تصريحات النائب منصور عباس التي كانت قد وردت في الإعلام العبري خلال الأيام الأخيرة، يقول لا يمكن لأحد أن ينسف أو أن يغير الرواية التاريخية الفلسطينية ولا عبر أي تصريح إعلامي، وهو يقر يعترف بأن تصريح النائب منصور عباس لم يكن موفقا، ولكنه لا يؤثر على موقف الموحدة التاريخي والمبدئي من طبعا القضية الفلسطينية. هذا كنا قد ذكرناه في كل ما يتعلق بتراجع منصور عباس عن تصريحات سابقة له بشأن طبعا تهجير الفلسطينيين والنكبة وما إلى ذلك، وتصريح لافت لا يقل أهمية أيضا بما يتعلق بضم يوآف سيجالوفيتش، على الرغم من أن كل الأصوات التي كنا نسمعها إن كان من النائب منصور عباس أو من يوآف سيجالوفيتش بنفسه بأن الاتجاه هو إيجابي ومحسوم وما إلى ذلك. نستمع الآن إلى نائب ولي طه الذي يقول بأن يعني الأمر لم يطرح بعد على مؤسسات القائمة العربية الموحدة، وبأنه ليس متأكدا إذا كان سيتم إقراره في نهاية المطاف.
2: طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة.
7: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر. نوفمبر، وبذلك في يوم الإنتاج

نست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ثلاث وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: طيب، لها كل هذه التطورات وتحديدا الاعتداءات من قبل المستوطنين، أثر عضو الكنيسة المتطرف في سوكوت من حزب الصهيونية الدينية عاصفة سياسية وأمنية بعد توثيقه وهو يحطم نصب التذكاري في قرية مادما جنوب نابلس، وجاء ذلك في وقت تشهد فيها الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. في هذا السياق كنا قد تحدثنا سابقا مع رئيس المجلس القروي في مادما رامي نصر.
5: اقتحام القرية وسط حماية من قوات الاحتلال، قام بنشر فيديوهات تحريضية على النصب التذكاري الموجود في وسط القرية وتكسيره وإتلاف معالمه بالمطارق الحديدية. نصب تذكاري يتجاوز عمره 18 عاما، بني في عام 2008، لا أعتقد أنه حرض على شيء. الوضع في قرية مادما اقتحامات يومية وإغلاقات يومية. المتفق عليه في قرية مادما حينما يدخل الجيش يسكن المواطن في بيته، حتى المحال التجارية، أي محل تجاري يبقى مفتوح، إما تلقى عليه قنبلة غاز أو قنبلة صاروخ داخل المحل. الذي حصل أنه بما أن هناك دورية للجيش فالشارع مخلى فاضي، فقام وأخذ وقته وراحته، والجيش كان واقفا ويتبادل معه أطراف الحديث. قائد المنطقة لم يتخذ أي إجراء، لم يصلنا أي تبليغ، لم يصلنا أي قرار من قائد المنطقة، وإنما قام عضو الكنيسة بالعمل بيده في المطارق الحديدية، قام بهد الصرح التذكاري. مش صعب، المواطن الفلسطيني خائف ولديه الحق في الخوف، ليس هناك حامي إلا الله.
4: طيب، إلى الواقع الميداني الآن، وكذلك إلى كل هذه الجهود من قبل النشطاء الذين يحاولون تغيير هذا الواقع في الضفة الغربية والتصدي لكل هذا العدوان. ينضم إلينا في هذا الشأن درون ماينريت، وهو

0: אפילו לחסל אותה אם יוכלו. אבל אני חושב שתפקידו של הצבא זה להגן נגד האויבים האלה ולאפשר למדינאים לעשות שלום איתם, בדיוק כמו שקרה עם מצרים ועם ירדן ועם חלק ממדינות המפרץ, ולא להחמיר את המצב ולהרע אותו, ובטח לא לפעול באופן לא אנושי ולא מוסרי. זה באופן כללי, זה באופן ספציפי. בגדה המערבית, השטח הוא תחת כיבוש, יש חוקים ברורים מאוד איך צבא, איך מדינה ואיך צבא צריכים להתנהל כלפי אוכלוסייה שהיא תחת כיבוש, וצבא ישראלי לא עושה את זה.
1: עד כמה, כמי שמגיע מהמערך הצבאי, דורון מיינרט, אתה מרגיש שמישהו מקשיב לך בצד השני, בצד הממשלתי, בצד אפילו הצבאי בשטח? הם מתייחסים אליך אחרת, או שרואים בך מפגין, תומך פלסטיני מבחינתם, וזה כל הסיפור?
0: הם מתייחסים אליי אחרת. יש עוד לפני האנשים שכרגע בצבא, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד זה מוגזם, ויש לא מעט קצינים לשעבר בדרגות מאוד מאוד בכירות, שלא רק מקשיבים לי, גם הם מסייעים לי להגיע לשם. מפקדי הצבא, כמו שניסיתי להגיד קודם, אני אגיד זה עוד פעם, ננסה להיות יותר ברור, הם בעד הפעולות שהן באלימות נמוכה, והם נגד הפעולות שהן באלימות גבוהה. זאת אומרת, הם לא בעד ההרג, ולא בעד הדברים בוטים כמו הרס אנדרטאות, ולא בעד דברים כאלה. וכאשר הדברים האלה קורים, אז הם נעזרים בי בשביל לנסות למנוע אותם. זאת אומרת, הם מקבלים ממני מידע, אבל בכל השוטף, הם בהחלט לא איתי בכלל, זאת אומרת, הם אפילו נגדי.
2: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו רוצים לחזק אתכם, ישר כוח, שתמשיכו לעשות את העבודה החשובה הזאת. דורון מיינרט, מסתכלים לכיבוש בעיניים, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: בשמחה.
2: طيب اذا ما يقولوا دورون مايرت وهو منظمه مستقلين لكيبوش بعينين او ننظر للاحتلال بعيني. هذه المنظمه طبعا هي الابرز سنه يمكن ان نقول التي تواجه غالبيه اعتداءات المستوطنين, تتواجد يوميا في مدن وفي قرى فلسطينيه نشطاء سلام غالبيتهم طبعا من اليهود, وايضا هناك من العرب الذين يعني يخرجون بشكل شبه يومي لمواجهه اعتداءات المستوطنين. نتحدث عن الواقع العصيب جدا, ولكن ايضا يقول بان يعني الجيش له دور لا يقل اهميه في هذا الجانب في حمايه مستوطنين, وهذا هو الأمر الذي يجب أن يتوقف. إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس, ابقوا معنا.
3: احسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين, جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: يلا حملة صيفية مع بعض,
5: لا لا لا لا لا
6: حملة, أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية, وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح, خاضع لشروط الحملة.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر, بلتصق بقوة, متين, مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه, 25 عاما من التطور والنجاح, معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي, العلاج الوظيفي, الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر, وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026, ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975, مقدم من وزارة الداخلية.
10: الشنطة
11: موجودة،
10: المقلمة
11: موجودة،
10: المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عمك؟
10: أكيد فيها عمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
12: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
13: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وببادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
14: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
15: إيروكا يعني أوبتيكا.
13: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
16: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
17: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى الشؤون الإقليمية الآن، وهذا الخبر الذي نتابعه منذ الأمس. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي حل القوات وإنهاء عملها كقوة عسكرية مستقلة واندماج تشكيلاتها العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تمثل تحولا بارزا في مسار العلاقة بين قسد والسلطات في دمشق. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. صباح الخير عبد القادر.
18: صباح الخير لك سناء ومحمد ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني بداية، لو تضعنا في صورة أهمية هذا الإعلان للمرحلة القادمة في سوريا، علما أن محاولات مشابهة لدمج قسد في مؤسسات الدولة لم تنجح في السابق.
18: صحيح سناء، الإعلان مهم جدا لأنه يعني يأتي ويرافقه خطوات على الأرض بصورة فعلية. نذكر قبل شهور حين بدأت المعارك في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بين الجيش السوري وبين قوات قسد، انتقلت في حينه من الأشرفية في حلب إلى دير الزور إلى الرقة، واستعاد الجيش السوري السيطرة على تلك المناطق وعادت إلى السلطة السورية الجديدة. لكن تبقت محافظة الحسكة وكانت خارج يعني سيطرة الدولة بشكل أو بآخر، ثم بدأت عملية دمج تم الاتفاق عليها بين الرئيس السوري أحمد الشرع وبين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لكنها كانت تسير بنوع من التباطؤ أو بنوع من يعني قد يعاق من هنا ومن هناك. كانت هناك قوات أمنية حتى الأيام الأخيرة لا تزال تعمل وكأنها منفصلة عن وزارة الداخلية السورية، تتبع للأمن الداخلي لكنها تتبع لما يسمى بقوات الأشايت أو يعني قوات الأمن الداخلي التي كانت تتبع لقسد سابقا في محافظة الحسكة، وهذا يشمل مدينة القامشلي التي تضم عدد كبير من الأكراد السوريين. بالتالي ما حدث يوم أمس هو أن مظلوم عبدي بشكل أو بآخر أعلن أن كافة الفرق العسكرية المنضوية تحت قسد بما في ذلك قوات الأشايت، وزارة الداخلية أو الأمن الداخلي، بما في ذلك الجناح العسكري الذي كان يضم قوات كردية مختلفة، ما يسمى بقوات حماية الشعب، وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، وهي على سبيل المثال جهات مقربة إلى حزب العمال الكردستاني وكانت تعتبر من قبل تركيا كحركات إرهابية على سبيل المثال. كلها قد دمج

0: الحكومة السورية، والآن هذا بشكل أو بآخر يقول إن كل مسلح لا يلتزم بالسلطة المركزية في دمشق الآن في المناطق التي لا تزال تشهد بعض التوترات، لم تشهد اشتباكات، هي شهدت عمل مشترك بين وزارة الداخلية وبين قوات الأسايش التابعة لقسد خلال الأسابيع الماضية. كل مسلح لا يتبع لأوامر السلطة المركزية ليس مسلحا تابعا لقسد، إنما هو يقوم بذلك دون انتماء تنظيمي، وهذا ربما يتيح التعامل معه بصورة حازمة أكثر. بالتالي الإعلان عن الاندماج وعن أن الرئيس السوري قدم إصلاحات ثقافية تتعلق بحقوق الكرد الثقافية، مثل الحق بالتعلم باللغة الكردية، مثل الحقوق المرسوم الرئاسي الذي منح الجنسية السورية لمن حرموا منها من الأكراد طيلة عشرات السنوات، اعتبرت بأنها تقدم حقيقي على الأرض ملموس. هناك تجنيد فعلي لآلاف الأكراد، وهناك اتجاه لتطبيق مسألة تعليم اللغة خلال العام المقبل كما أعلن يعني مظلوم عبدي في مؤتمر.
1: عبد القادر، لابد من التوضيح، يعني نتحدث عن هذا إعلان تاريخي أولا من الجانب التاريخي، ثانيا من كان ليتوقع بأن هذه القوات التي كانت معادية وكذلك أيضا شاركت في معارك ضد يعني الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، من كان يتوقع بأن تسير الأمور بهذه الطريقة؟ السؤال الذي يطرح الآن، إلى أي مدى إن كان هذه الإصلاحات التي قدمها الشرع والحقوق للأكراد الذين طبعا ظلموا على مدار عقود طويلة في سوريا، إلى أي مدى هي حقيقية؟ وكذلك أيضا إلى أي مدى في المقابل الأكراد سيواجهون هذا بالاندماج الحقيقي وبالفعل بالتطبيق الحقيقي لهذا الاتفاق؟
0: يعني محمد، ستكون هناك متابعة. ما يرد من سوريا يشير وفق مصادر سورية إلى أن مظلوم عبدي سيشغل منصبا لمتابعة هذا الملف، وهو مستشار الرئيس السوري للشؤون الكردية، هذا المنصب الذي سيشغله يعني مظلوم عبدي، والهدف بشكل أساسي سيكون متابعة ملف تحديدا ملف الحق بالتعليم باللغة الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية بطبيعة الحال. لكن أيضا يعني هناك عدد من المسؤولين الأكراد الكرد الآخرين ممن كانوا في قوات سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد على سبيل المثال التي تولت شؤون سياسية وعلاقات خارجية وكانت على علاقة جيدة بالفرنسيين وكانت على علاقات جيدة بالأمريكيين، هي ستتولى منصبا آخر ضمن مجلس الشعب السوري لمتابعة مسألة بشكل أساسي مسألة اندماج الكرد في سوريا وحصولهم على الجنسية السورية. بالتالي هناك هيكلية معينة تم التوافق عليها، يفترض من خلالها وفق جداول زمنية أن يتم تطبيق هذا المرسوم الرئاسي. مسألة تلقي الكرد لجنسيتهم السورية بالمناسبة بدأت منذ شهور، منذ المرسوم الرئاسي أو عقب المرسوم الرئاسي بعدة أسابيع، وتلقى عدد منهم هذه الجنسية. ولكن ربما أهم نقطة بالنسبة للسوريين محمد، ولو أنها عسكريا كانت مستبعدة، لكن الخطر التقسيمي الذي كان موجودا شمال شرق سوريا قبل عدة شهور قبل أن تبدأ المعارك بات منتهيا بصورة قطعية.
2: يعني والسؤال عبد القادر، ربما بسؤال أخير باقتضاب جدا بجملة، يعني إسقطت هذا القرار إقليميا الآن وانحلت يعني هذه القضية الكردية في داخل سوريا، هل تتوقع أن يكون هناك يعني أثر يعني على المنطقة، علما أن هناك يعني الكثير من الأقليات الكردية منتشرة في عدة دول محاذية والنعرات الانفصالية لا تزال حاضرة على الأقل لدى بعض منها؟
0: هو بكل تأكيد هناك، يعني أولا هناك مسار موازي لاندماج حزب العمال الكردستاني في تركيا، يعني لا يزال تحت العمل. أعتقد أن حل قسد قد يمثل نموذجا للمسار الذي يمكن أن يكون عليه الحال في حزب العمال الكردستاني وتقدم هذا المسار. سوريا استغلت علاقات إقليمية، استغلت شخصية ترامب البعيدة عن المؤسساتية الأمريكية، يعني لا أعتقد أنه لو كان بايدن أو كان شخص آخر غير ترامب لكان بالإمكان تحقيق هذا الأمر بهذه السرعة. الولايات المتحدة كانت داعمة أساسية لقسد وتخلت عن دعم قسد بقرارات شخصية نابعة من أيضا ضغط إقليمي من تركيا، من السعودية، من قطر، من عدد من الدول، وقرارات ربما قد تكون حتى غير متزنة مع ما يريده بقية الموجودين في الحزب الجمهوري وحتى في الحزب الديمقراطي. بالتالي استغلت سوريا هذا الأمر. هناك تبعات إقليمية ستنعكس أعتقد إيجابا على المسار الكردي في تركيا. هناك علاقات حتى كردستان العراق مع الجانب السوري بدأت خلال الشهور الماضية. برزاني زار سوريا وكانت هناك زيارات متبادلة على أعلى المستويات.

0: وبالتالي من الواضح أن هناك مسار إقليمي لإعادة التعامل مع الكرد بصورة مختلفة عما كان عليه الحال.
1: سنرى إلى أين ستفضل الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذا التوضيح لكل هذه التطورات المختلفة. زميل عبد القادر عبد الحليم, شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: بإذن الله إلى ختام هذا النهار, شكرا لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي, طاهر يونس ومحمد زيدان, في الإنتاج ماجي علوطي, في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار, جواد العمري وعلا حسن, وكل الشكر لك يا عزيزتي.
2: وكذلك لك محمد, والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم, دمتم بكل خير.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9, خاضع لشروط الحملة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم, بلتصق بقوة, متين, مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
7: الشنطة
8: موجودة,
7: المقلمة
8: موجودة,
7: المي
8: موجودة,
7: الزوادة
8: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
8: هيك تمام, لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
9: اسمع يا زلمة, طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
10: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
9: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي, نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط, يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
11: مع برنامج انطلق, الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح, أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.
12: اضحك واربح, اضحك واربح.
13: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني. اضحك واربح, خاضع لشروط الحملة.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم, بلتصق بقوة, متين, مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
14: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
5: صباح الفل والياسمين عمو،
6: أحلى صباح
7: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. العودة إلى المدارس تفرض كلفة إضافية على العائلات، طبعات جديدة للكتب تضعف إمكانية إعادة استخدامها بين الطلاب. ملاحقة العمال الفلسطينيين تتواصل بالتوازي مع استمرار منعهم من العمل داخل الخط الأخضر، والشرطة تعتقل 18 عاملا في الطيب وقلنسوة. ألعاب رائجة تتحول إلى مصدر خطر، حروق خطيرة تدفع وزارة الاقتصاد إلى إصدار تحذيرات للأهالي من ألعاب الترند، وحرارة المحيطات تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وتحذيرات من تداعيات متسارعة لتغير المناخ على الأنظمة البيئية. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف.

0: قال محمد علي طه إن لجنة الوفاق الوطني تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى توقيع ميثاق الشرف واتفاقية فائض أصوات بين القائمة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة الوفاق الوطني إن اللجنة على تواصل متواصل مع الأحزاب وقادتها لوضع ميثاق شرف يضبط المعركة الانتخابية.
1: نحن منذ فترة باتصال دائم بل يومي مع قيادة القائمتين من أجل توقيع ميثاق شرف بينهما، ومن أجل أيضا أن يكون هناك اتفاق على فائض الأصوات. هناك استعداد كبير بين قيادة القائمتين من أجل فائض أصوات حتى لا يذهب أي صوت هدرا. نحن نعرف أن التوقيع على أي ميثاق على أي شيء، التوقيع هو شيء أخلاقي كبير جدا، وهو مثل أعلى لأبنائنا ولأحفادنا، المحافظة على الميثاق والمحافظة على التوقيع. وأنا على ثقة أن قادة الأحزاب ينوون أن يتصرفوا بحكمة وبمسؤولية، أن يؤثروا على كوادرهم وخاصة على عشاق الفيسبوك ليضبطوا أنفسهم في هذه الأيام.
0: من جانبه قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب ولي طه أن القائمة الموحدة تدعم توقيع ميثاق شرف واتفاق فائض الأصوات مع القائمة المشتركة الثلاثية.
2: توقيع على ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بين الأحزاب خرجت أساسا من القائمة العربية الموحدة. دعوناهم للتوقيع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، وأيضا يكون فيه التزام بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات، لأنه تقنيا هذا يكون فقط بعد تقديم القوائم. لكن إذا تم توقيع الميثاق قبل ذلك فيمكن أن يتضمن الميثاق بند بالتزام الأحزاب بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات أيضا. يعني أنا أعتقد بأنه الأمر يجب أن يتم من خلال لجنة الوفاق ومن خلال لجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، على اعتبار أن دور الرؤساء دور مركزي جدا في التوجه إلى الناس من أجل حثهم على الخروج والتصويت، وبالتالي وجب أن يكونوا ضمن الترتيب للتوقيع على هذا الميثاق. هذا ميثاق يخص كل أبناء مجتمعنا العربي.
0: أعلنت الشرطة صباح اليوم وفاة شاب قالت إنه مشتبه بسرقة مركبة من حي القطمون في القدس إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية. وبحسب رواية الشرطة رفض الشاب التوقف وواصل الفرار قبل أن يفقد السيطرة على المركبة عند مفترق الطور ويصطدم بعمود وسيارة أخرى، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها، فيما أصيب شرطي ومدني بجروح طفيفة. أصيب فتى يبلغ

من العمر 13 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة رهط. ونقلت طواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة. أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أعرب عن غضبه من تصرفات النائب تسفي سوكوت بعد مواجهة كلامية مع جنود رافقوه خلال تحطيم نصب تذكاري في قرية مادما جنوب نابلس. واتهم الجيش سوكوت والمشاركين بالتصرف خلافا للتنسيق المسبق. وفي السياق، أفادت القناة 12 بأن وفدا من المستشارين والمسؤولين الأمريكيين حذر مسؤولين إسرائيليين من تصاعد اعتداءات المستوطنين، مؤكدا ضرورة عدم اعتبار الدعم الأمريكي أمرا مفروغا منه. قال رئيس أركان الجيش إيال زمير خلال جولة في قطاع غزة إن الجيش لن يسمح لحماس وحزب الله بإعادة بناء قدراتها، وسيواصل العمل بصورة هجومية لمنع ترسخ ما وصفها بالبنية التحتية المعادية. وأكد زمير أن الحرب لم تنتهي وأن الجيش سيواصل العمل على نزع سلاح قطاع غزة وتفكيك حماس وملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن الجيش لن يعود إلى نهج 6 أكتوبر وفق تعبيره. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة التي يسيطر عليها داخل سوريا ما دامت إسرائيل ترى وجود تهديدات أمنية، مشيرا إلى تحرك إسرائيل لمنع تركيا من تعزيز وجودها العسكري داخل سوريا. من جهتها، نددت وزارة الخارجية السورية بدخول كاتس إلى الأراضي السورية وزيارته قوات الجيش التي تسيطر على المنطقة، معتبرة الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي حل القوات وإنهاء عملها كقوة عسكرية مستقلة واندماج تشكيلاتها العسكرية والمدنية بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية. ونقلت وكالة الأنباء سانا عن عبدي قوله إن هذه الخطوة تعني الانتقال من مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بنائها، لتدخل عملية دمج قصد في مؤسسات الدولة مرحلة جديدة بعد مسار طويل من المفاوضات والتفاهمات بين الجانبين. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بعرض نحو 11 كيلومترا، فيما أكدت طهران أن التفاهم لا يعني فتح المضيق ما دامت الحرب مستمرة. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بالمضيق، محذرا من استهداف أي سفينة تزرع ألغاما جديدة. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ مسؤولين في دول حليفة أن واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن شن هجمات جديدة على إيران، وتركز بدلا من ذلك على الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. وبحسب التقرير، لم يستبعد روبيو توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم، فيما ترجح مصادر أمريكية استمرار هذه السياسة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية الذي يتيح للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير برنامجها النووي. ونقلت رويترز عن مصادر أمريكية أن ترامب يشترط للمضي في تنفيذ الاتفاق انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، فيما تتمسك الرياض بربط التطبيع بمسار نحو إقامة دولة فلسطينية. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا في معظم المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: هي جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كناعني على رأس الساعة القادمة. وانطلاقة هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار ستكون مع كل ما يتعلق باستقبال العام الدراسي الجديد، ولكن من زاوية ربما الأعباء الاقتصادية، إذ تتزايد حالات التذمر بين الأهالي مع اقتراب بدء السنة الدراسية الجديدة في ظل تجديد طبعات عدد من الكتب، ولا سيما للمرحلة الابتدائية، وإدخال تغييرات طفيفة عليها، ما يضطر الأهالي إلى شراء كتب جديدة كل عام. عن هذا الموضوع نتحدث بداية للأستاذ صفوة عواودي، ينضم إلينا وهو والد لطلاب من كفر كنا. أستاذ صفوة صباح الخير.
1: صباح الخير أختي، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك. نتعرف بداية على حضرتك، قديش عندك أطفال، في أي مراحل بالمدرسة؟
1: أنا عندي ثلاث أطفال، ثلاث أولاد، واحد إعدادي وواحد ابتدائي وواحد بعده بيطلع صف مستني جديد.
0: الله يخليك.
1: بس أنا بلجنة الآباء من فترة معينة وبشوف
0: بلجنة الآباء في كفر كنا.
1: بالضبط.
0: طب شو قديش هاي الظاهرة أستاذ صفوة بتحسوها، بتسمعوا تذمر من الأهالي، أو أنت بنفسك كمان بتواجهها لما بتبلشوا تجهزوا لأبنائكم للعام الدراسي؟ قديش حجم هاي المشكلة بكل ما يتعلق بأنه دايما في تجديد بطبعات الكتب، وهذا بيضطر لأنه ما بنقدر ننقلها من طالب لطالب، من أخ لأخوه، بل بدنا نشتري كتب كل مرة من جديد؟
1: شوفي، أنا مرتي بالصدفة يعني كمان معلمة مدرسي بالابتدائي، وبسمع كثير شكاوى وشغلات اللي بتصير يعني حوالين المنهاج التعليمي والكتب الموجودة حوالينا وكيف تتكرر أغلبها كل الوقت، بس بطلبوا مني مثلا نسخة، في نسخة جديدة. حاولت أعمل مقارنة بين اللي بيحكوا عنه وبين النسخ الجديدة. أغلب المعلمين اللي اتصلت لهم تلفونات أو الهيئات التدريسية اللي حكيت معهم بقولوا لي الشغلات اللي بالنسخ الجديدة أو بالطبعات الجديدة شغلات جدا جدا بسيطة، بتخلي الأهل يضطروا يشتروا كتاب مثلا العربي بتكلفته اللي هو مثلا ما يقارب 50 لـ 58 شيكل، ثلاث كتب زي هيك، ثلاث اللي هني ثلاث أجزاء ب150 شيكل، من تحترس صفحة أو صفحتين تغيروا.
0: يعني عم بتقول يعني إنه ما فيش تغييرات جوهرية أو كبيرة لاحظتوها بين الطبعات القديمة والجديدة؟
1: أنا قبل ما أطلع راديو سألت شوية أسئلة وعملت شوية كيف بيقولوا شعور بايت بالعبري. لا بتاتا
0: ما فيش تغييرات جوهرية في المضمون، تعديلات بالزبط. محدودة عم نحكي عنها. طب شو الأهالي بتقول على هذا الموضوع؟ يعني واضح إنه في استياء أستاذ صفوت، شو بتسمعوا منن؟ يعني في مطالب مثلا إنه هذا الاستياء يوصل للجهات الرسمية المعنية؟
1: في توجه. أنا بحكي لك، أنا طلعت جنك بكل الموضوع، طلعت وكيف طلعت، وأنا نزلت فيديو على التيك توك بنديد الإشي، فجأة لقيت عندي بثلاث أيام ما يقارب 60,000 مشاهدة، واحد فش عنده صفحة تيك توك غير جدا جدا، شفت انه الموضوع كبير والكل بيحكي عنه والكل بيشكي فيه،
0: يعني الناس تفاعلت مع القضيه اللي انت طرحتها.
1: بالضبط. والاهم من هيك توجهت لعضو كنيسه تسارت الانتخابات، بديش اعمل دعايه انتخابيه، فوعدني انه يتابع الامر معي بحزب عربي، يتابع الامر معي للاخر من شان يشوف كيف ممكن نصل لمحل مضبوط وصح، ونشتغل على المنهاج ونشتغل على الكتب الدراسيه بامور اوسع، ونساهم نخفف على هذا العبء الموجود. غير العبء هذا كمان للاسف انا بحكي عن شيء
0: وبالمناسبة اللي ساعد وكان عنده أذان صاغي أستاذ صفوة، بتقدر تذكر اسمه إذا معني؟ طبعا الإشي برجع لك.
1: لا فيش عندي مشكلة، نائب وليد طه.
0: نعم، ننوجه له تحية. الموضوع جدا مهم، تفضل.
1: بالضبط. أساسنين، والأهم من هذا كلياته أنه حتى بالكتب المدرسية لما بيعطونا القائمة تبعت الكتب، صارت اليوم في ظاهرة أسوأ من هيك اللي أنا شفتها بسنين نفذت السنة ما شفتهاش. كانوا يكتبوا مثلا البلوزات يجب شرائها من محل فلان لفلاني، يعني كل شيء تجارة صار. المؤلفين اللي احنا بنشوفهم بالكتب مع احترامي وتقديري لهم كلهم، من وانا صف، وانا ابن صف، وانا ابن صف بستان اول لليوم، انا بشوف تقريبا نفس الاسماء، نفس دور النشر. يعني الاشي صار احتكاري اكثر من انه تعليمي. في رسالة بدي اوجهها ممكن لوزارة المعارف بتسمعي لي، احنا بنتعلم بيئة نحافظ فيه على البيئة، وانت بتعرفي مساهمة الكتب والشو اسمه قديش بتأثر على قطع الأشجار، كيف بتعلمنا واحنا اولاد صغار، هن علمونا اياها مش احنا. لا يعني فكثرة الكتب وكثرة واغلب الملون كمان، يعني انا مش فاهم ليش مجبر يكون كتاب الانجليزي مثلا ملون، واغلى كتاب بالكتب الانجليزي، مع انه اولادنا اضعف لغة هن فيها الانجليزية.
0: وكأنه انتم بتربطوا كل هاي المواضيع وبتحسوا انه هاي الاشياء الظاهرة
1: تجارة. انا بقول تجارة، انا مش راح اغير كلمة تجارة، كله تجارة.
0: حتى في موضوع الكتب اللي هي محتوى مطابق للمنهاج اللي تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه،

0: أستاذ صفوت، ليش يعني أنت قصدك من ناحية هاي التعديلات الطفيفة اللي بتصير هذا الجزء التجاري، أنه كل مرة بدكم تضطروا تشتروا كتاب جديد؟
1: طبعا انا زوجتي قالت لي انا لما بشوف في غلطه بكتاب مثلا بنصلحها لحالنا على الايد عيدنا. في مثلا في تقريبا ما يقارب ال 180 يوم تعليم بالمدرسه، منهم ال 180 يوم تعليم في 30 يوم او 40 يوم بيصلوا فعاليات. ما انت بتشوفي قدامك ايش بيكونوا يتعلموا بالمدرسه، ثلاث كتاب عربي ثلاث او حساب ثلاث اجزاء اللي هن ما يقارب كل جزء ما يقارب ال 70 صفحه. انا نفسي افهم وين الولد بده يخلص الكتاب الثالث اذا اخر الفصل الثالث بيقضوه بس فعاليات.
0: فهمت عليك. طب أستاذ طلع واضح أنه يعني كل ما يتعلق بالتربية والتعليم وبالمدارس وبالذات مع افتتاح، لما بنكون قريبين من افتتاح العام الدراسي الجديد، كتير هيك قضايا بترجع وتطفو على السطح. السؤال الآن مع كل هذا التذمر والاستياء، كيف رح تأخذوا خطوات اللي تكون مناسبة، اللي تكون خطوات باتجاه أنه نناقش هاي المواضيع إن كان مع هيئات تدريسية، مدراء مدارس، وزارة التربية والتعليم؟ شو الخطوات اللي بدكم تاخدوها؟
1: أنا حالياً حكيت لك بتوجهات العضو الكنيسة وليد طه. اثنين والأهم من هذا كلياته إنه في عندي بلجان الآباء اللي بعرفها خارج البلد عندنا وغيره وغيره، لازم يكون في توجهات. وبالإضافة لهذا هاي الأمور لازم يكون في، أنا حكيت كمان حتى مع محامي قبل يومين على الحرفية، يكون في توجه معين نغير الأسلوب تبع بيع وشراء الكتب اللي عندنا. ليش في المدارس اليهودية مثلاً بالثانويات خاصة الولد بفوت بأخذ الكتاب من المدرسة من مكتبة المدرسة بحط مبلغ مادي مثلاً خلينا نقول 30 شيكل حق كتاب التاريخ، آخر السنة برجعوا 30 شيكل. هاي كمان واحد من الفوائد اللي ممكن نخلي أولادنا يعرفوا يحافظوا فيها على الكتاب اللي بيجي يسووا. ليش الكتب كلها مثلا كلها كراريس بنكتب عليها بالإيد؟
0: هاي اللي انت عم تحكي على كل المنظومة والآلية، يعني ممكن تكون استعارة للكتب أو استئجار للكتب، اللي هذا النموذج الموجود بمدارس بالمجتمع اليهودي كيف انت بتقول؟
1: مثلا في مدرسة في مدارس أنا بعرفها يهودية، سألت أنا عملت قبل ما أحكي معك عملت كمان تلفون، اللي هي المدارس اليهودية شو بيساووا؟ بيدفعوا مثلا 1500 شيكل شامل مصاريف كل الولد لكل السنة، اللي حتى رحلات وكتب وغيره وغيراته، وباخذوا الكتاب من المدرسة. أنا بطلع أولاد المدارس اللي مروحين عندنا من المدرسة أيام سبت لما بكون بالبيت بلاقي الأولاد كلها ظهورها لورا.
0: أستاذ صفوت، قديش تقريبا بكلف اليوم يعني شراء كتب جديدة لطالب؟ أو أنت حكيت أنه في عندك طالبين اللي هن بمراحل اللي يعني بتحتاج كتب ومستلزمات دراسية؟
1: طالبين راح من 1500 ل 2000 شيكل للطالبين.
0: هاي بس الكتب، بعدنا مش عم نحكي قرطاسية واحتياجات
1: بدون مطارات بدون شيء.
0: طب والآن يعني بما أنك حكيت على سبيل المثال على نموذج اللي ممكن يكون جدا ناجح مثل موضوع الاستعارة أو استئجار الكتب، خليني أسألك يعني ليش ما بنبلش فيه مثلا على نطاق محدود؟ يعني هل في فكرة مثلا تتوجهوا للمدارس بكفر كنا تحاولوا أنه تعملوا نموذج شبيه؟
1: بالثانويات ممكن جدا ينعمل، أما بالابتدائي للأسف لا، لأن كلها كراريس يتم الكتاب عليها.
0: وحتى هذا الموضوع أنتم بالنسبة لكم يعني شوي في استياء حوله، أنه بالإمكان يكون في إشي اللي هو مش بالضرورة كل كتب الابتدائية تكون كراريس، هذا اللي أنت ذكرته قبل.
1: تمام بالضبط.
0: طيب احنا بدنا نتابع في هذا الموضوع استاذ صفوت، وكيف فهمت منك انه الان في مسار اللي هو مع النائب وليد طه يفحص الموضوع، وفي مسارات اخرى اللي ايش راح تكون عبارة عن ايش خطوات مقبلة؟
1: أنا راح أتوجه برسالة معينة إلى وأنا وكمان أولياء أمور اللي قاعد بجهز معهم مكتوب معين عن طريق محامي لوزارة المعارف، نطلب منهم نفهم تفاهمات ليش الأمور بتصل لهيك وضع، ليش إحنا موجودين بهيك محل. ممكن يجي يقولون لا يا عمي المدرسة أو المجلس المحلي اللي ممكن يصل لهذا التفاهم معاكم على تغيير أنواع من الكتب أو
0: فكرتوا كمان تفحصوا قبل مع المجالس المحلية، يعني على سبيل المثال في كفر كنا
1: راح يتم التوجه نفهم إحنا بالضبط الصورة ليش الأمور تصل لهذا المحل، ليش في كراريس في اغلب ليش في كراريس، ليش في كتب لا بتصلحش تكون لغيرها لطلاب غير.
0: طيب وضحت الصوره، واحنا رح نتابع معكم ايضا، وبدي اشكرك على طرح هذه القضيه ايضا استاذ صفوت عواودي والد لطلاب من كفر كنا وايضا عضو لجنه اولياء امور الطلاب في البلده. شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف. دكتوره شيرين نطور حافي مديره المعارف العربيه ايضا تنضم الينا. صباح الخير دكتوره شيرين. وحضرتك بألف خير. يعني القضية مش جديدة ولكن الاستياء يتجدد مع اقتراب افتتاح العام الدراسي. دكتورة بفكر سمعتي جزء بسيط من المحادثة نتحدث عن ثمن الكتب الجديدة بسبب تغييرات اللي بيقولوا الأهالي ممكن تكون طفيفة بين عام وعام، ولكن بيضطروا يشتروا طبعة جديدة ونسخة جديدة.

0: السؤال اللي بطرح نفسه ومحيرني صراحة، ليش الموضوع يتم طرحه أسبوع أو أيام عديدة قبل افتتاح السنة الدراسية؟ يعني قائمة الكتب المدرسية من المفروض يتم توزيعها للطلاب مع توزيع الشهادات. يعني تقريبا في أواخر شهر 6.
1: صحيح، بس عادة الاستعدادات ومبالغ الكتب والناس بتبلش تروح على المكاتب أيضا لأجل الظروف الاقتصادية بتكون أسبوعين قبل. بس أنا بوافقك أنه يعني هذا الموضوع لا نحدث فيه تغيير جذري يجب أن يكون مسبقا.
0: أنا أؤكد باللحظة اللي يكون فيها تخطيط وما نتفاجأ من 1/9 جهاز التربية والتعليم رح يكون في وضع أفضل. يعني أنا بطلب من الأهالي، والإشي مربوط في المنشور اللي طبعا أصدره المدير العام بالنسبة للعلاقة مع الأهل، علاقة الأهل مع المدرسة. لما يكون في لجنة أولياء أمور منتخبة بطريقة اللي طبعا في بينها وبين مدير المدرسة وإدارة المدرسة تلائم توقعات، وفي حديث بدور على كل ما يتعلق بالتعلم وما في يشمل الكتب المدرسية، مش داعي نوصل لأزمات ولتوجهات قانونية للوزارة. بمعنى موضوع المنهاج المدرسي وجزء من المواضيع اللي لازم تطرح على طاولة المدير مع لجنة أولياء الأمور. من المفروض يكون في طبعا موافقة من قبل لجنة أولياء الأمور لمعلمين، يكون في تلاؤم، يكون في تناغم بين طلبات المدرسة طلبات الوزارة وإيش إمكانيات الأهل إنهم يتيحوا هاي الطلبات.
1: طب حاليا هذا هو الوضع الموجود، وفي يعني استياء واضح إنه هو مش من فرد. إذا هون يعني هل بنقدر نأخذ إجابة مثلا ست شيرين على كل موضوع إنه شو المعيار اللي بيبرر تغيير طبعة كتاب مدرسي، وعمليا هيك الأهالي بيكونوا ملزمين إن يشتروا الطبعة الجديدة من جديد؟ ليش بتصير هاي التغييرات؟ يعني بحسب أي معايير يتم ذلك؟
0: أولا معايير واضحة بحسب تغيير منهاج. يعني باللحظة اللي المنهاج بتغير في شتى المواضيع، فالمفتش المسؤول على المنهاج يصدر قرار بأنه المنهاج تغير، ويطلب من كل من يصدر كتب مدرسية أنه يقترح كتب بحسب المنهاج المطلوب. في قسم في الوزارة مسؤول عن كل موضوع الكتب المدرسية المصادق عليها، من المفروض كمان أنه يكون في موافقة من قبل كمان المفتش، بس كمان قسم إصدار الكتب المدرسية في الوزارة. إذا في أي توجه من أي أهل بالنسبة مثلا على سبيل المثال أنه مدير المدرسة غير من سنة واحدة للسنة اللي وراها كتب مدرسية، فإحنا بدنا نعرف ونسأل هذا السؤال، هل كان في سبب؟ يعني إذا الإشي بيسبب طبعا مشكلة لأهالينا، إحنا بدنا نحل هاي المشكلة وهاي الإشكالية. مش بالضرورة يكون في طلب أو مطلب من الوزارة، ممكن طاقم معلمين قرر شاف إنه الكتب المدرسية الأنسب هي الكتب اللي اختارها، طلعت كتب جديدة هي طبعا بتكون واضحة أكثر للطلاب فقرر إنه غيرها.
1: بس تغيير هاي الأمور دكتورة بوتيرة عالي، يعني بشكل أو بآخر ما بيوازن بين الهدف التربوي وبين العبء الاقتصادي المتكرر اللي العائلات وأولياء الأمور بتكبدوه. إحنا مش عم نحكي يعني معظم العائلات ما عندهاش طالب واحد بس بالمدرسة، في اثنين وفي ثلاثة وفي أكثر، فهذا الأمر بزيد على الأعباء تبعت كل سنة. إذا بتوافق
0: عزيزتي أنت صادقة 100%، عشان هيك طلبنا إنه يكون في حوار مفتوح بين إدارة المدرسة وبين لجنة أولياء الأمور، وما يتعاملوا مع الأهل كمستهلكين وبقرارات ما في للأهل أي، يعني ما يكون لهمش نطاق للنقاش مع إدارة المدرسة. باللحظة اللي مدير المدرسة وإدارة المدرسة تشرحوا لجنة أولياء الأمور للأهل بشكل عام شو المبدأ، والأهل بيشاركوا الإدارة إنه في صعوبة مادية، في صعوبة اقتصادية، إنهم بطلبوا مثلا إنهم يراعوا الأهل، ما يبدوش في تغيير الكتب بالسنة المقبلة، يأجلوا القرار لكمان سنة، أو ممكن من خلال رسوم المدرسة يكون في مراعاة. بعدين في عنا منح مدرسية ممكن نعطيها للطلاب، اليوم في لكل مدير مدرسة إمكانية إنه يراعي طلابنا اللي فيش عندهم إمكانيات اقتصادية يشتروا كتب جديدة على سبيل المثال. ممكن إنه مدير المدرسة يطلب إذن مثلا ويصور إذا في كراسات بنفع يتم تصويرها، أو يكون في أوراق عمل. يعني في كتير حلول، بس أنا ما بدي إن يكون في بيننا نزاعات ونقاشات اللي يتم حلها بس أيام عديدة قبل افتتاح السنة.
1: لا، وهذا منطق، يعني منطق اللي عم تحكي بهذا الاتجاه منطقي لحتى كمان الحلول تكون جوهرية، وهذا توجه اللي يحترم دكتورة شيرين. ولكن يعني سؤالي لحتى نوضح أيضا هذا الجانب، بعتقد سؤالي قد يتبادر لأذهان من يسمعنا إنه

0: وزارة كيف فهمنا منك يعني بتفحص قبل اعتماد طبعة جديدة إذا كانت التغييرات تستوجب فعلا استبدال الكتاب أو يمكن توفيرها ما بعرف يمكن بملحق أو بمادة رقمية على سبيل المثال. يوم إحنا كتير بهذا العالم كمان لأنه في ادعاء بأنه فعليا الأهالي عم بفحصوا بتكون مرات التغييرات طفيفة إنه ما بتحتاج إنه نغير كتاب وندفع حقه 50 أو 58 شيكل كل مرة من جديد.
1: أنا بس بدي أكد إنه في الوزارة في مفتشين مسؤولين على كل المواضيع التعليمية، هم المسؤولين من ناحيتي على كل ما يتعلق بمضامين بتم إصدارها في الوزارة. يعني غير المفتشين الإداريين المسؤولين على المدارس بشكل عام، في لكل موضوع مفتش مسؤول عليه في اللغة العربية، في اللغة العبرية، في الرياضيات وشتى المواضيع. فالحوار معنا جدا مهم. أنا بأكد لك لو التوجه كان إن قبل شهر أو شهرين كان طلبنا توضيح من المدراء حتى بشكل فردي، مدراءنا كثير بيحترموا توجهنا لما يكون لائق، لما يكون محترم، لما يكون من باب المصلحة العامة مش بس النقد، لما يكون النقد بناء دائما في تعاون.
0: بس دكتورة شيرين كمان سؤال، يعني ليش لازم نستنى انه مثلا يكون في توجه رسمي من اولياء الامور؟ يعني كمان المفروض انه الوزارة او المعارف تكون عندها رقيب على هذا الموضوع، انه يعني مثلا طبعات او كتب اللي عم تتجدد بوتير عالي، ما واضح انه هذا رح يشكل عبء على الاهالي، يعني ليش بس نستنى كمان انه يصير في حالة تذمر وبعد هيك توجه للوزارة؟ يعني الامور كمان المفروض انه يكون في مين عم بتابعها اصلا من قبل الوزارة.
1: عزيزتي المتابعة بتكون أولا من قبل المفتش المسؤول على المدرسة. مكانة المفتش الإداري الموجود في المدرسة هي مكانة جدا مهمة، هو موجود هناك، هو عنوان للأهل، عنوان للإدارة، عنوان للسلطة المحلية، في أقسام تربية وتعليم اللي هم عنوان للأهل. التوجه للوزارة لازم يكون في آخر المطاف.
0: نعم.
1: مش في أوله.
0: طب الآن نصيحتك للأصوات اللي سمعناها من كفر كنا بمعنى أنه نرجع القضية للمدرسة للسلطة المحلية وكأنه يتم فحص هذا الموضوع على نطاق البلدي وكيف ممكن أن يلاقوا حلول بديلة؟
1: أنا ما بتهرب من المسؤولية.
0: لا أنا مش عم بقول تتهرب من المسؤولية دكتورة، عم بقول شو نصيحتك حاليا لحتى يعالجوا الأزمة اللي هي تثير استياء عدد من الأهالي بكفر كنا. أنا حتى ما ألمحت أنك عم تتهرب من المسؤولية، لو عندي هيك شك كان طرحته بشكل واضح.
1: عزيزتي أنا ما سمعتش لأني بشوط، ما سمعتش بداية شو قلت. أنا بقترح للأهل انهم يتوجهوا كمان مرة في لكفر كنا مدير قسم تربية وتعليم رائع اسمه الأستاذ فهد دهامشي اللي عنده الرؤية الشمالية لكل مدارس كفر كنا. في مفتشة إدارية اسمها دكتورة مرتا سليمان رائعة، هي عنواننا لكفر كنا. بغض النظر للي ذكرته، أنا لما بسمع أهل بتوجه صاخب واجبي إني طبعا أسمع وأصغي لهدول الأهل. فأنا بوعدك إني طبعا أفهم هل مشكلة كفر كنا هي مشكلة عينية ولا مشكلة عامة. أنا صراحة ما سمعت، يعني أنا على تواصل دائم مع لجنة أولياء الأمور، ما سمعت إنه في عندهم هيك إشكالية بشكل عام على مستوى البلاد. ولكن إذا في، أنا هون بنادي من خلال هاي المنصة اللي أنا بحترمها كثير، راديو الناس، إذا في عن جد تذمر مش بس على مستوى كفر كنا، في إشكالية بهذا الموضوع، بوعدك إنه نتابعه وحتى نطلع مكاتيب للمدراء إنه يراعوا الوضع الاقتصادي الموجود اليوم عند الأهل. وبعيد وبكرر قديش مهم يكون في لجنة أولياء أمور اللي تتعاون وتتحاور مع إدارة المدرسة، بيكون في ثقة بينها وبين إدارة المدرسة. وأنا بوعدك إنه إحنا كوزارة المفتشين المسؤولين على المواضيع ننبه مدراء المدارس والمعلمين كيف يتم اختيار الكتب وإنهم ما يحملوا الأهالي الثقل اللي ما بيقدروا يتحملوا بهاي الأيام.
0: وأنا بدي أشكرك على هذا التعاون وعلى إجاباتك دكتورة شيرين نطور حافي، وإحنا أيضا نتابع في هذا الملف وهذه القضية، كان مهم لإلنا مثل ما سمعنا هذه الأصوات من أولياء الأمور أيضا نأخذ موقفكم. دكتورة شيرين نطور حافي مديرة المعارف العربية، جزيل الشكر لك. طيب هذا بما يتعلق بهذا الملف غاية في الأهمية، ومثل ما قلنا دائما هيك أيام ربما قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة الكثير من القضايا تعود وتطفو على السطح، والأهالي أيضا يعني تذمروا من الكثير من الأمور. إحنا دائما واجبنا نسمع الرأيين ونتابع في هذا الملف لأنه أيضا مهم لكل الجهات، كما استمعنا أيضا من الأستاذ صفوة عواودي وأيضا من السيدة شيرين نطور حافي. من هذا الملف إلى فاصل، من بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 34 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. أثارت محاولات إغلاق شارع مؤدن إلى الأراضي الزراعية في كفر كنا مخاوف من حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات بأن الخطوة تهدف إلى خدمة مستوطنة قريبة والتضييق على أصحاب الأراضي. المدير العام للمجلس المحلي في كفر كنا أستاذ إسلام أمارة ينضم إلينا. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نسألك عن القضية أستاذ إسلام بداية، شو عم بيصير، ويعني شو محاولات إغلاق الشارع هاي من قبل مين عم بتكون؟
1: في الواقع قبل أكثر من سنتين تقريبا قام وزير الداخلية بتعيين لجنة جغرافية من أجل قضية شارع منطقة السهل في كفر كنا. طبعا هاي اللجنة لجنة سياسية محض، نحن لا نثق في هذه اللجنة ولا بأعضائها ولا بتوصياتها، بالرغم أنه حضروا عنا على المجلس والتقينا بهم وقمنا بإقناعهم بأن هذا الشارع يخدم مئات بل ألاف المزارعين والفلاحين في كفر كنا، وهذا الشارع في ملكية كفر كنا منذ 5000 عام. لا يعقل أنه شارع حيوي وضروري الأهل في كفر كنا يجي ينقلوا الملكية تبعته لمستوطنة اللي قامت قبل 20-25 سنة ومستوطنة اللي تقام خلال السنوات القادمة.
0: شو الردود اللي أخذ المجلس المحلي بهذا الموضوع أستاذ إسلام، لأنكم أكيد توجهتوا؟

0: ادعائهن انه صيانه والحفاظ على الشارع ونحن نقوم بصيانته على اكمل وجه. يعني حجه ثاربه, الموضوع هو مصادره. وبعطيك مثال بسيط.
1: نعم,
0: يعني كفر كان, تاريخ كفر كان اكثر من 5000 عام. عندما اقاموا المفرق هذا ما يسمى بالمحليف, قاموا بتسميته بيت ريمون وليس محليف كفار كنا. فيعني كل القضايا هي قضايا سياسية. نحن يعني نعيش ظروف صعبة جدا. هذه اللجنة السياسية العنصرية قامت بتقديم توصياتها بنقل الملكية للمجلس الإقليمي الجليل الأسفل. هذه التوصية موجودة على طاولة الوزير. كما تعلمين لا يوجد وزير منذ أكثر من عام في وزارة الداخلية. نحن ننظر إلى هذه التوصيات بخطورة كبيرة على أهالي كفر كنا, ولذلك قضائيا نحن نستعد للتوجه قضائيا في حال.
1: يعني هاي مش بس اتهامات أستاذ إسلام, كيف إحنا عم نحكي, أنتم عم تحكوا إنه في حقائق بإنه هاي الإغلاقات عم بتكون أو هاي الخطوات عم بتكون لخدمة المستوطن القريبي وللتضييق على أصحاب الأراضي أو على المزارعين.
0: اكتفاف ما يحدث في الضفة الغربية بدأ يحدث في قرانا ومدننا العربية في الداخل.
1: هذا تصريح خطير.
0: نعم. يقومون ما الهدف من ذلك؟ كيف سيصل المزارع والفلاح إلى أرضه؟ مجرد نقل هذا الشارع لملكية نوفق المجلس الإقليمي الجليل الأسفل, من المحتمل أن يقوم بإغلاق هذا الشارع من جانبيه. وكيف يستطيع المزارع الدخول إلى أرضه؟ يعني بالطيارة يفوت على أرضه ولا بالباراشوت؟
1: طب أستاذ إسلام, الآن شو الخطوات اللي يمكن اتخاذها في هذا الموضوع؟ يعني كمان أنت قلت جملة جدا خطيرة, ولكن إحنا يعني واضح لإلنا شو عم بتكون المساعي, شو عم بتكون التصريحات. في وزراء في هاي الحكومة يتحدثون علنا عن تهويد الجليل وعن إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية. هون سؤالي لإلك, شو الخطوات اللي يجب القيام بها بشكل فوري لحتى نمنع مثل هاي الأمور إنها تتنفذ على أرض الواقع أكثر؟
0: أولا قضية القضاء, نحن ما زلنا نؤمن أن هناك قضاء في إسرائيل.
1: نعم.
0: ومن الممكن أنه نلغي هذه التوصيات ونلغي قرار الوزير إذا تم المصادقة على هذه التوصيات. القضية الثانية, نحن موجودين لسه في مرحلة مصرية لكل فرد ولكل بيت في الوسط العربي. المطلوب منا يعني تنزل الناس كلها تصوت للقوائم. اللي بدوش يصوت للقائم المشترك يصوت للموحد, اللي بدوش يصوت للموحد يصوت للقائم المشترك. ونطالب القائمتين باتفاق فائض الأصوات حتى لا نضيع صوت واحد.
1: يعني أنت عم بتقول يعني مش مهم لمين, المهم الناس تطلع تصوت بكل ما يتعلق بهذه.
0: مهم جدا نبعث يعني عدد أعضاء, أكبر عدد أعضاء
1: تمثيل عربي في الكنيسة. طب أستاذ إسلام, بس لحتى أستغل الدقيقة المتبقية كمان مرة رجعني لكل ما يتعلق بموضوع توجهكم للجهات الرسمية. يعني لمين, مع مين تواصلتوا؟ وزارة المواصلات, لجان تخطيط, سلطة أراضي, مين الأبواب اللي وصلت لها الشكوى بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: القضية انه يعني موجودة في وزارة الداخلية. من قام بتعيين هذه اللجنة الجغرافية وزير الداخلية. والتوصيات تقدم لوزير الداخلية, لا صلة لوزير المواصلات او لوزير اخر. القضية بأروقة ومكتب وزير الداخلية, ولا يوجد حاليا وزير للداخلية. نأمل أنه يعني في بعد الانتخابات يكون وزير عقلاني ورشيد ويقوم بإبطال هذه التوصيات المشحفة في حق المزارعين.
1: طب ومن هون لوقت أستاذ إسلام شو بتتوقعوا؟ يعني كيف رح يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ رح تضل في محاولات إغلاق هذا الشارع؟
0: لا يمكن أن يقوم بإغلاق هذا الشارع, لأنه يعني المرحلة اللي احنا بيها مرحلة التوصية. ما هو قرار.
1: ما في عندكم مخاوف بما أنه ذكرنا كل موضوع ما يحدث في الضفة الغربية وعملنا هاي المقاربة, ما في عندكم مخاوف أنه يتم بشكل أو بآخر وإن كان مش يعني في إطار قرار رسمي؟
0: لا, لن نسمح بذلك. ما زال هذا الشارع في ملكية ونفوذ مجلس محلي كفر كنا.
1: نعم. طيب احنا رح نتابع في هذه القضية. أستاذ إسلام أمارة, أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة.

0: بمعنى بما يتعلق بهذا الملف. المدير العام للمجلس المحلي في كفر كنا، شكرا جزيلا، صباح الخير. نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نتحدث أيضا عن عمليات اعتقال العمال الفلسطينيين في البلاد، طبعا تتواصل منذ 7 أكتوبر، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بمنع العمال من الدخول، تأثير ذلك على مشاريع العمل المقاولين، وكل هذه التفاصيل نتحدث عنها بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. أربع وأربعون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وإلى هذا الملف. طبعا نتابع منذ يعني بالإمكان القول بداية هذه الأزمة، إذ تتواصل حتى اليوم عمليات اعتقال العمال الفلسطينيين في البلاد منذ 7 من أكتوبر عام 2023. الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 18 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية في مدينتي الطيب وقلنسوة بدعوى وجودهم في البلاد من دون تصريح، إلى جانب توقيف مشغل قالت إنه حاول الفرار من المكان. الأستاذ أساف أديب مدير عام نقابة معا العمالية ينضم إلينا. أستاذ أساف صباح الخير.
1: صباح النور لك ولكم مستمعين مستمعات.
0: أهلا فيك. خلينا بداية هيك نرجع ونسألك عن كيف بتنظروا لكل هذا الوضع، يعني مقابل منع العمال الفلسطينيين من الدخول للعمل داخل الخط الأخضر حتى اليوم.

0: نتحدث أيضا عن كل هاي حملات الاعتقالات ونشر هذه الصور والمقاطع المصورة من قبل الشرطة الإسرائيلية.
1: أولا إحنا بنعرف إنه في عدد كبير جدا عشرات الآلاف من العمال الذين يدخلون الأراضي الإسرائيلية للعمل دون تصريح، لأن التصريح مش موجودة. باعتقادي محاولة الشرطة لوقف هذه الظاهرة من خلال الاعتقالات تفشل يعني باستمرار، بمعنى هم اعتقلوا 18 في طيبة وكلانسوا، واعتقلوا امبارح كمان 12 في القدس وأربعة هنا وخمسة هناك، ولكن بنفس الوقت بدخل عدد أكبر من هذا، لأنه الجوع والمعاناة للعمال لا يمكن لأي اعتقال يوقفها. نقطة تانية كتير مهمة، وأنا باتصال مع عائلات الشباب المعتقلين، العمل المعتقل يتم إظهاره للمحكمة خلال 48 ساعة، بمعنى إنه وفي هناك محامي من طرف السنغور الطبوية المدعي العام الإسرائيلي، يتم تعيين محامي اللي هو مسؤول عن الملف. هلا مهم إنه العمال والعائلات يعرفوا، وأنا بحكي معهم عندهم قلق كبير على الشباب، لأنه تم اعتقاله، وين هو موجود، شو وضعه، شو بده يصير. فالمحامين هذول هم محامين معينين، عادة محامين عرب من الداخل، من إسرائيل، مواطنين إسرائيليين، بيهتموا في أوضاعهم، بيراقبوهم. وهنا في ملاحظة إلي للمحامين هذولا، لأنه بيكونوا بجوز بدور مهم جدا. ممكن على النطاق القانوني صعب لهم يتعرفوا، لأنه فعلا في هناك مخالفة جنائية، العامل دخل بدون تصريح، هذا مخالفة للقانون نعم، ولكن العامل هذا ليس مجرم وليس محارب وليس إرهابي، العامل هذا بيمشي وراء لقمة العيش.
0: أنا بفكر أنه بالنسبة للمحامين اللي بيدافعوا عن هدول المعتقلين أستاذ أساف، هاي الأمور جدا واضحة. هون السؤال كيف تتعامل السلطات الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي مع الأشخاص اللي صار لهم أكثر من 3 سنوات أكثر أو أقل بدون مصدر رزق، ووصلت أحوالا يعني محلات كتير صعبة، وبرضو بعد في قرار رسمي بمنع إدخال العمال الفلسطينيين. يعني المشكلة هون مش بالمحامي أو المحامي اللي بترافعوا عنن، وين القضية واقفة اليوم أستاذ أساف؟ يعني هل هذا الملف محطوط جانبا، ما في حدا بعده بيناقش أو بيطالب فيه؟ وين يعني هذا الموضوع واقف؟
1: اسمح لي بس أكمل، أنا مهم، يعني أنا بعرف إنه المحامين بيفهموا بالضبط الوقت، بس بقول إنه عندهم، عشان هيك أنا بقول دورهم القانوني هنا محدود جدا، لأنه السياسة هي سياسة والقانون هو قانون، ولكن ممكن يكون لهم دور معنوي مهم جدا، إن هم يوضحوا الصورة للعامل وللعائلة، ويكونوا مصدر معلومات شفافة واضحة واقعية بدون أوهام. بكرة بده يطلع، إذا أنت بتعرفش احكي بالضبط الوضع، وناس يعني تشكرك على إنه أنت خدمتهم واعطيتهم المعلومات الكافية الصحيحة. أنا صدمت كمان وضع إنه المحامي بيقول العائلة بتتصل فيه وقلقانة جدا على الولد، وبيقولوا له، والمحامي بيرد عليهم بيقول لهم أنا مش فادي إلكم، بسكر التليفون بوجههم. يعني فبتوجه للمحامين يفهموا إنه دوركم أكثر معنوي هنا منه دور قانوني،
0: يعني بدون شك في بكل محل ناس اللي بتشتغل بضمير وناس أقل، يعني هيك بنقدر نوصف هذا الموضوع. نعم تفضل أستاذ أسامة.
1: بالنسبة للسؤال،
0: وين واقف الملف اليوم؟
1: عن الملف هذا هو ملف حاليا في ظل حكومة اليمين المتطرف، وفي ظل التوجه العنصري للإرهابيين المستوطنين من امبارح، تشوي سوكوت عضو الكنيسة، رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بروح بنفسه مع شاكوش كبير، يعني هذه الأمور الإدعاءات اليومية في ضفر العربية المدعومة من الحكومة، بطبيعة الحال إحنا لا نتوقف في الشهرين القادمين، يعني قبل الانتخابات، يعني يكون هناك أي طريق، ولكن هذا شيء مهم.

انتخابات في اسرائيل قد تكون تحول كبير في السياسة الإسرائيلية. وفي هناك معركة كبيرة جدا حسب رأيي, وأنا لا أنكر, وأنا موقفي واضح, أنا مع حق الشعب الفلسطيني في دولته, في استقلاله, وقف الاحتلال, هذا موقفي. ولكن أنا بفهم إنه أيزنكوت وبنت اللي هم مرشحين ممكن يكون أيزنكوت رئيس الحكومة البديل لنتنياهو, موقفه مختلف.

0: والإرهاب للمستوطنين وموضوع العمال، هذه ملفات اللي تكون مفتوحة بقوة بعد الانتخابات. وإحنا إلنا اتصالات تحديدا عبر حزب الديمقراطيين اللي عندهم قيادات اللي بتفهم موضوع العمال وبتحكي عن موضوع العمال.
1: بس بشكل واضح بنقدر نقول أستاذ أساف، بس يعني بسؤال أخير، إنه من هون لبعد الانتخابات ما بتتوقع إنه يكون في أي حلحلة في هذا الملف؟
0: أنا بدي أكون واقع وبديش أبني أوهام على أي شائعة أو معلومات غير صحيحة اللي مرات بسمعها وبشوفها على النت. أنا بفكر العمال لازم يكونوا واقعين. العامل اللي ما فيش عنده مفار، وأنا بفهم إن العمال بدخلوا بخاطر في حياتهم وبدخلوا بدون تصريح، يديروا بالهم، يفهموا الوضع، يفهموا شو بصير، يفهموا إن المحامي بده يشوفهم، المحامي بده يشوف شو بصير معهم، يخبرهم، يخبر العائلة هيك هيك صار، يعني يفهموا هيك الظروف، وإن شاء الله إحنا بنشوف التغيير بعد الانتخابات.
1: ويعطيكم العافية في نقابة معنا العمالية، أنتوا يعني تتابعون هذا الملف عن قرب بكل تفاصيله منذ الساعات الأولى. أستاذ أساف أديب، إحنا منتابع معكم أيضا على أمل أنه يكون في حل وحل جذري وسريع لهذه الأزمة. بعرفش إذا بنقدر نقول سريع بما أنه صار لثلاث سنين، ولكن نتحدث عن المستقبل القريب بطبيعة الحال. مدير عام نقابة معنا العمالية أستاذ أساف أديب، شكرا جزيلا لك. مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني موجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه إن اللجنة تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى توثيق ميثاق شرف واتفاقية فائض أصوات بين القائمة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة الوفاق الوطني إن اللجنة على تواصل متواصل مع الأحزاب وقادتها لوضع ميثاق شرف يضبط المعركة الانتخابية.
1: نحن منذ فترة باتصال دائم بل يومي مع قيادة القائمتين من أجل توقيع ميثاق شرف بينهما، ومن أجل أيضا أن يكون هناك اتفاق على فائض الأصوات. هناك استعداد كبير بين قيادة القائمتين من أجل فائض أصوات حتى لا يذهب أي صوت.

0: نظرا نحن نعرف أن التوقيع على أي ميثاق على أي شيء، التوقيع هو شيء أخلاقي كبير جدا، وهو مثل أعلى لأبنائنا ولأحفادنا، المحافظة على الميثاق والمحافظة على التوقيع. وأنا على ثقة أن قادة الأحزاب ينوون أن يتصرفوا بحكمة وبمسؤولية.
1: من جانبه قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب ولي طه أن القائمة الموحدة تدعم توقيع ميثاق الشرف واتفاق فائض الأصوات مع القائمة المشتركة الثلاثية.
2: ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بين الأحزاب خرجت أساسا من القائمة العربية الموحدة، دعوناهم للتوقيع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، وأيضا يكون فيه التزام بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات، لأنه تقنيا هذا يكون فقط بعد تقديم القوائم، لكن إذا تم توقيع الميثاق قبل ذلك فيمكن أن يتضمن الميثاق بند بالتزام الأحزاب بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات.
1: أعلنت شرطة صباح اليوم وفاة شاب قالت إنه مشتبه بسرقة مركبة من حي القطمون في القدس إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية. وبحسب رواية الشرطة رفض الشاب التوقف وواصل الفرار قبل أن يفقد السيطرة على المركبة عند مفترق الطور ويصطدم بعمود وسيارة أخرى، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها، فيما أصيب شرطي ومدني بجروح طفيفة. أعلن عن وفاة الشاب فهمي رياض زيادات في الثلاثينيات من عمره من قرية مقيبلي متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها في حادث طرق وقع فجر اليوم بين مركبة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 675 في منطقة مرج بن عامر، كما أصيب سائق الشاحنة وهو في الثلاثينيات من عمره بجراح خطيرة ومتعددة ونقل إلى مستشفى هعيمك في العفول لاستكمال تلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة رهط، ونقلت فرق الإسعاف المصاب إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة. كشفت شبكة نيوز ماكس الأمريكية نقلا عن مصدر أمريكي أن يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان هدفا لمخطط اغتيال نسب إلى عناصر مرتبطة بإيران خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية. وفق التفاصيل المنشورة كانت خلية إيرانية موجودة في منطقة ميامي وأجرت عمليات مراقبة لمكان إقامة نتنياهو الابن وتحركاته وروتينه اليومي، وبعد رصد التهديد أبلغت السلطات الأمريكية بصورة عاجلة، فيما تلقى يائير نتنياهو الذي كان يخضع لحراسة أمنية إسرائيلية تعليمات بمغادرة المكان فورا. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال جولة في قطاع غزة أن الجيش لن يسمح لحماس وحزب الله بإعادة بناء قدراتها وسيواصل العمل بصورة هجومية لمنع ترسخ ما وصفها بالبنية التحتية المعادية. وأكد زمير أن الحرب لم تنتهي بعد وأن الجيش سيواصل العمل على نزع سلاح قطاع غزة وتفكيك حماس وملاحقة المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، مضيفا أن الجيش لن يعود إلى نهج السادس من أكتوبر وفق تعبيره. أعلنت إيران وسلطنة عمان التوصل إلى إطار مرحلي لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بعرض نحو 11 كيلومترا، فيما أكد طهران أن التفاهم لا يعني فتح المضيق ما دامت الحرب مستمرة. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام في المياه الدولية بالمضيق، محذرا من استهداف أي سفينة تزرع ألغاما جديدة. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ مسؤولين في دول حليفة أن واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن شن هجمات جديدة على إيران وتركز بدلا من ذلك على الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. وبحسب التقرير لم يستبعد روبيو توجيه ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم، فيما ترجح مصادر أمريكية استمرار هذه السياسة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ختام الموجز الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

0: خير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العنا،
6: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
8: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
9: يعني الحياة غالي بس منضحك.
10: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
11: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
2: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ولكل من ينضم إلينا الآن هذا تذكيرا بأبرز العناوين. العودة إلى المدارس تفرض كلفة إضافية على العائلات، طبعات جديدة للكتب تضعف إمكانية إعادة استخدامها بين الطلاب. ملاحقة العمال الفلسطينيين تتواصل بالتوازي مع استمرار منعهم من العمل داخل الخط الأخضر، والشرطة تعتقل 18 عاملا في الطيب وقلنسوة. ألعاب رائجة تتحول إلى مصدر خطر، حروق خطيرة تدفع وزارة الاقتصاد إلى إصدار تحذيرات للأهالي من ألعاب ترند. وحرارة المحيطات تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وتحذيرات من تداعيات متسارعة لتغير المناخ على الأنظمة البيئية. والآن إلى هذا الموضوع، الشأن الاقتصادي. ومن المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل اليوم قراره بشأن سعر الفائدة، وسط ترقب في الأسواق وتباين في التوقعات بين خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي أو الإبقاء عليها من دون تغيير في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير عفاف.
0: شو السيناريو الأرجح باعتقادك وفق قراءتك وتحليلك دكتور بما يتعلق بسعر الفائدة؟
1: يعني نحن نتأرجح بين خفض إضافي 0.5% وعدم تغيير نسبة الفائدة، خاصة أنه هذا العام شفنا أنه في 3 مرات لخفض الفائدة، كل مرة 0.25%. فالآن نحن في يعني في أمور تدعم خفض الفائدة مرة أخرى، وفي أمور تقول إبقائها، والسبب في ذلك. وأيضا يعني أنه منشوف أنه

0: الأمور بشكل أو بآخر. نحن نتحدث عن تضخم مالي 1.5% فقط في شهر تموز. معنى ذلك إنه في نوع من المتانة الاقتصادية، نوع من الوضوح في الجانب الاقتصادي، وهذا ما سيدفع محافظ بنك إسرائيل لخفض الفائدة بنسبة 0.25%. ولكن إذا يعني لا أراد أن يتعامل بشكل حذر مع الأوضاع بسبب المخاطر الجيوسياسية وسعر الشيكل وسوق العمل، فيمكن أن يبقي الفائدة كما هي.
1: يبقي الفائدة كما هي، هذا أيضا متوقع. طب دكتور، يعني نحط شوي على جنب ربع نقطة أو ربع بالنسبة صعودا أو هبوطا، شو اللي رح يكشف قرار اليوم عن يعني قراءة بنك إسرائيل للوضع الاقتصادي؟ بإيش ممكن نربطها أيضا؟ شو المعايير اللي تؤخذ بعين الاعتبار؟
0: بشكل أو بآخر، محافظ بنك إسرائيل يريد أن تبقى الأمور بشكل أو بآخر يعني متينة. يعني سبيل المثال، إذا أخذنا الإيجابيات في اقتصاد الأسرة، بدون شك القروض للسكن يمكن أن تدفع يعني إذا تم خفض الفائدة، يعني الأشياء الإيجابية، القروض للسكن سندفع أقل، القروض الاستهلاك أيضا خفض تكلفة القروض والائتمان أو الأشراي للعائلات، ودعم الاستهلاك يعني في حالة خفض نسبة الفائدة، فبقول محافظ بنك إسرائيل وكانه يقول يجب علينا أن نستهلك أكثر. ولكن إذا أخذنا على الجانب السلبي، نشوف أنه المدخرات مثلا، العائد على الودائع وحسابات التوفير تنخفض، ارتفاع الطلب على العقارات ورفع الأسعار، أسعار السكن، خفض الفائدة قد يمكن أن يضعف الشيكل ويرفع أسعار السلع المستوردة. يعني هون في الجانب الإيجابي والجانب السلبي، ولكن نحن نتوقع أن أو يبقي الفائدة كما هي أو يخفض بنسبة 0.25% من منطلق الحذر في السياسة الاقتصادية. ولذلك يعني إذا أخذنا أيضا حتى على مستوى الماكرو، بنشوف إنه الإيجابيات خفض إضافي للفائدة يعني يسبب تعافي في الاقتصاد، ولكن إذا أخذنا من الناحية الأخرى، بنشوف إنه ارتفاع الأجور في الحالة من هذا النوع، استمرار عدم اليقين يتطلب كثير من الحذر. ونحن نتحدث بشكل أو بآخر، يعني مشان تعرفي، بين 150 شيكل ل 400 شيكل لقرض مثلا، اللي هو حوالي 500 ألف شيكل بالنسبة للدفعة الشهرية.
1: بالنسبة للدفعة الشهرية بفرقوا يعني يا دكتور اليوم في هاي الأوضاع طبعا، وبالحالتين تبدو المعادلة معقدة إذا ما أخذنا كل هاي العوامل اللي ذكرتها دكتور رمزي. بس بدي أسألك، لأي حد باعتقادك يعني بنقدر نقول إنه بنك إسرائيل أصبح أسير لعوامل لا يمكن السيطرة عليها أصلا؟
0: طبعا، يعني أنا ذكرت خلال الحديث عن المخاطر الجيوسياسية، لو سألتي محافظ بنك إسرائيل ماذا تريد، هو يريد أن تنتهي الحرب قبل 3 سنوات وليس اليوم. وأيضا يريد للعلاقات الخارجية لإسرائيل من ناحية التجارة العالمية وكل ما يتعلق بمضيق هرمز وأسعار النفط وإلى ما هنالك، يريد أن يرى هذه الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولكن مع الأسف الشديد، التطورات السياسية والمواجهات الموجودة تقريبا على كل الجبهات تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد، بما يتعلق بالاستثمارات الخارجية التي تدخل إلى إسرائيل، حتى صاحب العمل في داخل البلاد يريد أن يوسع مجال عمله أو مصلحته، فسيفكر يقول في هذه الحالة هل سيكون هناك طلب على المنتجات أو الخدمات، وهل سيكون الاقتصاد متعافي. وهذه الأمور كلها تقول بأن الاقتصاد الإسرائيلي في فترة حساسة جدا، ومحافظ بنك إسرائيل لأنه مستقل في القرار، هو يحافظ على الهدوء وعلى الركود في الاقتصاد، بدل ما يعني ضد سياسة وزير المالية بتسائل سموتريش على سبيل المثال.
1: صحيح. دكتور، بسؤال أخير خليني أسألك، يعني إلى جانب هذا الموضوع بنظرة شمولية، إلى أين يذهب الاقتصاد الإسرائيلي؟ يعني إحنا أيضا مقبلين على انتخابات، وبتوقع يعني يمكن مش قد الأزمات الأمنية أو الحروب، ولكن لهذه الفترة في تأثير على الاقتصاد بشكل عام.
0: نعم، يعني الاتجاه يمكن أن يكون إيجابي، وأقول لماذا. أولا، هناك يعني ترقب أنه بعد الانتخابات تكون حكومة جديدة وستعمل أقل من الناحية الشعبوية وتوزيع الأموال وإعطاء الميزانيات للأحزاب الدينية وللمستوطنات. لذلك يعني أنا شخصيا، إذا استمرت هذه الحكومة، هذا الشيء لا يبشر خيرا من الناحية

0: القضية، ولكن إذا كان تغيير في الحكم وبدأت اعتبارات مهنية أتوقع أن يكون هناك نمو اقتصادي أكثر، يمكن أن يكون هناك تغيير في سلم الأفضليات وإعادة الميزانيات للسلطات المحلية وخاصة المجتمع العربي. لذلك يعني أنا أعول على هذه الانتخابات أن تأتي بقيادة اقتصادية جديدة تبدل هذه القيادة الحالية الفاشلة التي لا تعتبر الاقتصاد شيء مهم.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة دكتور رمزي، وإحنا دائما نتابع في كل يعني التطورات الاقتصادية والعناوين الاقتصادية الخبير في الشأن الاقتصادي دكتور رمزي، صباح الخير، شكرا جزيلا. طيب من هذا الملف نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل سنتحدث عن موضوع يعني غاية في الأهمية وذكرناه في عناوين هذا العدد من غرفة الأخبار، كل ما يتعلق بهذه التوصيات التي صدرت تحديدا عن وزارة الاقتصاد في الأسابيع الأخيرة ومتعلقة باستخدام ما يسمى ألعاب ترند، وبشكل خاص يعني حوادث أو تسجيل إصابات سببتها الكرات المطاطية المعروفة باسم سكوتشي. رح نحكي على هذا الموضوع بشكل مفصل ولكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة
4: إذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكو خطوة بخطوة.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: إحدى وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم غرفة الأخبار من راديو الناس. وإلى هذا الموضوع، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل كل هذه التحذيرات، ومجددا نتحدث عن مخاطر ما يحدث على المنصات الاجتماعية. والآن تحذيرات وزارة الاقتصاد تحديدا التي صدرت في الأسابيع الأخيرة وتوصيات تتعلق باستخدام ألعاب ترند ولا سيما الكرات المطاطية المعروفة باسم سكوتشي. بتأمل أنه عم بلفظ

0: هذا صح، نستودع عن هذا سكوشي بتقول ماجي، وذلك في أعقاب تسجيل عدة إصابات مؤخرا تعرض خلالها عدد من الأطفال في البلاد لحروق وصفت بالخطيرة. دكتور محمد وشاحي أخصائي طب الأطفال والمتخصص في مجال أيضا طب طوارئ الأطفال في مستشفى هعيمك، صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح الخير لك، كيف حالك جميع المستمعين؟
0: اهلا فيك معنا ويعطيك العافيه. انا ايضا تابعت او وصلني هذا الفيديو اللي انت نشرته على صفحاتك في يعني منصات التواصل الاجتماعي، شو بما يتعلق بهذه التحذيرات وشو هاي القضيه دكتور وشو مخاطرها؟
1: طلع احنا للاسف كانت قبل اغلب الاشياء اللي احنا نشوفها في الطوارئ مقتصره، خلينا نقول على الاولاد اللي بياكلوا هوي، جروح، كدمات، هالشغلات. طبعا عندنا كل فتره هيك زي ترند جديد للاسف اللي هو بتحكم فينا، خلينا نقول باطفالنا، اللي هو بيعطينا خلينا نقول بيؤدي لانه يكون في عندنا تحديات كبيره انه نعرف عن شو احنا قاعدين بنعالج. احد الاشياء اللي هي بالفتره الاخيره وزي ما قلنا ترند بسكوتشي، في عندنا مؤسسه بيتيرم عملت زي بحث وشفنا انه في باخر 5 سنين 31، خلينا نكون كمان دقيقين اكثر، 31 حاله اللي هي اصابه بالاختناق كان سببها العاب الاطفال بمختلف أنواعها، منها خلينا نقول برضو أشياء اللي مهمة مثل الصفارات، بالونات، مغناطيس، وثمان حالات بالنص سنة الأخيرة اللي هي بسبب سكوتشي. صحيح ما كانش عندنا احنا بمستشفى العفو لحالات، بس هاي الاشياء اللي احنا شفناها.
0: طب للي مش عارف دكتور يعني، وانا يمكن من الناس مش كتير عارفة، انا مش يعني مفيش عندنا اطفال يمكن مش كتير منكشفين على هذا الموضوع على مخاطره، شو هي هاي هذا الترند او هاي اللعبة؟
1: طلع هاي الترند هي عبارة عن زي كرة مطاطية اللي في بداخلها مواد كيميائية. صحيح انه بعد ما فحصوها عندنا عن طريق ملكيوش يعني في مواد خطرة اللي بتأدي لهاي الأشياء، بس المشكلة هي مش مواد نفسها، هي في طريقة الاستعمال. أول إشي ممنوع يستعملوا أطفال تحت 3 سنين، أغلب الحالات ممكن تكون بالشمس لفترة طويلة، وهذا الإشي ممكن يؤدي لأنها تتفتفت بطريقة أسرع. وطبعا هي بتكون أغلب الناس بيشتروها من محلات، خلينا نقول إنترنت، اللي هي فش إلها منعرفش مين صنعها، المواد الموجودة فيها متدنية، احنا تفتكر يعني لمعايير الأمان، خلينا نقول في أطفال اللي بيحطوها بسمهم بتفقع. فهي الأشياء كلياتها المواد الموجودة جوا ممكن تنشر بالسم أو تيجي على العينين وتؤدي لحروق اللي هي بحاجة لتدخل سريع.
0: نعم. طب وشو اللي بوصلكوا على الطوارئ أو على يعني أقسام الأطفال دكتور؟ مش تحديدا بس بما يتعلق بهاي اللعبة، يعني أنت ذكرت ظاهرة الترندات يعني من منظور سلبي، طبعا إحنا عم نحكي على الموضوع لأنه في ناس بتأخذ موضوع الترند لأنه هالقد إشي إيجابي، شو اللي عم بوصلكوا؟ كيف عم بتحاولوا أيضا بدوركوا تساهموا كأطباء مختصين في طب الأطفال برفع الوعي إنه مش كل إشي بيصير على المنصات الاجتماعية بنفع أطفالنا يجربوه؟
1: صحيح 100%. أحد الأشياء في كثير مثلا المغناطيس، في ترندات مثلا المغناطيس، في كثير الأطفال اللي خلينا نقول إذا فيش عندهم رقابة بالنسبة لهم لعبة، يعني يتقف الأطفال الصغار هي الألعاب بالنسبة لهم كل شيء عشان يتعلموا عن طريق الحس واللمس، فكثير مرات بيحطوه في تمه أو بيبلعوه، هاي الأشياء ممكن تؤدي إنه هاي المغناطيس يلتصق ببعضه في قلب الأمعاء، وهذا الشيء ممكن يؤدي لثقب في الأمعاء أو انسداد في الأمعاء ويحتاج لتدخل جراحي للأسف. أحد الترندات كمان اللي كان بآخر سنتين إنه زي أصحابه مسكوا بإيده بيقولوا له اقفز، وبعدين بعركلوه من إجريه وبوك على راسه، وكان فين عندنا حالات اللي يوصلوا عندنا الأطفال على الأسف نزيف في الدماغ. ف يعني اللي رسالة زي ما بيقولوها للأهل بكل الأشياء، أول شيء إنه نحاول نراقب أهلينا أطفالنا متأسف، ونعرف أطفالنا شو بيتابعوا وشو بيعملوا، وكمان حتى لو شفتوا ترند مثل سكوتشي اللي هي لعبة خلينا نقول بسيطة، لعبة خفيفة، إنه اعرفوا حاولوا شوفوا شو هاي اللعبة قبل ما تشتروها، تأكدوا من الشركة اللي بتصنع هاي الشغلة، هل في مستورد أو جهة مسؤولة عن هذا الإشي، هل في تعليمات واضحة أو تحذيرات، أو الفئة العمرية هي مناسبة خلال لهذا الطفل، وإذا كانت اللعبة مجهولة المصدر وإحنا ما نعرفش مين، مفضل إنه أو مش مصادق عليها من معهد المواصفات، مفضل إنه ما يعني ما نستعملهاش. وتذكر انه كمان مش كل شيء ترند على الانترنت يعني ومناسب وامن للاطفال. مرات احنا بنحاول نوفر كم من شيكل ونشتريها عن طريق الانترنت، بتفضل شيء ممكن يكلفنا كثير.
0: صحيح. ناحيه صحيح.

0: من ناحية كل الجوانب والأمور اللي ذكرتها بما في ذلك يمكن المواد المستخدمة. دكتور محمد خليني أسألك على يعني التحديات اللي بتواجهوها كطواقم طبية مختصة في طب الأطفال بشكل خاص لما بتستقبلوا طفل مصاب في غرفة الطوارئ نتيجة استخدام هاي الألعاب، يعني هل يعني مرات ممكن أنه أنتم فعليا مش كتير واضح لإلكوا أصلا شو اللي تعرض لإله الطفل، الأهل ما بيقدروا يجاوبوا، ما كانوش موجودين لحظة حدوث أو وقوع الحادث، شو تحدياتكم؟
1: طبعا في عنا تحديات كثير كبيرة، بالأخص إذا كان في ترند أو لعبة اللي إحنا منعرفهاش أصلا من البداية ومنعرف شو في داخل هاي اللعبة، فإحنا بناخذ يعني نسأل الأهل عن اسم اللعبة، منين اشتروها، هل هاي اللعبة كانت تعرضت للحرارة للشمس مثلا ولا لا، هل تمزقت انفجرت، هل كان في يعني لما انفقعت أجى على العين أو على الفم أو على الجلد، على أساس نحاول نقدر نعرف شو إحنا قاعدين بنعالج. ومرات في بعض الأشياء حتى في أطفال تعرفي اللي مثلا ببلعوا أشياء اللي إحنا نعرف شو بلعوا، في أشياء اللي إحنا كمان في الأشياء عم بتقدرش نشوفها إذا ما كانت إشي معدن. فدائما عنا وطبعا تعلق في التشخيص، إذا التشخيص مبكر ولا مش مبكر، تعرف مرات كثير في الأهل تمنهم يجي على المستشفى تتبلش الأعراض مثل مثلا ألم في البطن أو الولد يصير ينتو
0: كأنه بستنوا ليلاحظوا الأعراض، أصلا بيكونوش عارفين يمكن أنه ابنه
1: صحيح. فلما يجي مرات بتكون خلينا نقول استوليت أجوب وقت متأخر جدا ولازم تدخل سريع.
0: وممكن توصل الأمور لاضطراركم أنه تقرروا أنه التدخل الجراحي أو الإجراء الجراحي هو الحل؟
1: طبعا كان كثير حالات اللي اضطرنا أنه نوصل لجراحة للأسف.
0: نعم. توصياتك دكتور محمد هيك ختاما، شو بتحب اليوم يوصل لكل من يستمع إلينا أولياء الأمور وحتى الأطفال يعني اللي في جيل معين يمكن عندن إدراك ووعي بيقدروا يفرقوا كمان أن ما ينجروا بسرعة وراء هاي الترندات؟
1: صحيح، للأسف إحنا كمان ككبار في ترندات اللي إحنا عم نعملها فطبعا أول شيء تابعوا أولادكم، راكبوهم، شوفوا شو عم بيحضروا، وإذا بيعملوا أي ترند شوفوا بخلال إذا هذا الترند مناسب لطفلكم، شوفوا أي شيء بتشترون لطفلكم إذا هو خطر، شوفوا إذا في مواد معينة جواته، إذا في جوات اللعبة كمان لعبة اللي هي خطرة ممكن تأثر على الولد، وتابعوا وتأكدوا أنه في تعليمات لأي إشي بتشتروه، تأكدوا من الشركة المصنعة لهذا الإشي، وحاولوا اعملوا تريند المناسب لابنكم ويكون آمن لطفلكم مشان ما يكلفكم مش غالي بالآخر.
0: طبعا والصحة والسلام للجميع. وهيك بسؤال أخير دكتور، حسيتوا عن جد خلال فترة العطل الصيفية، لأنه طبعا إحنا منتابع كل التقارير والنسب اللي بتقول أنه دائما وكل سنة في ارتفاع بعدد الأطفال اللي بوصلوا للمشافي، كان في إشي هاي السنة يعني أكثر من المتوقع ولا أنه الارتفاع بالنسب كان ضمن الطبيعي؟
1: طبعا في كمان أحد الأشياء إذا بدنا نتطرق كمان أشياء في عنا إنه الأطفال اللي بيسوهن بالسيارة وللأسف أغلبهم لما بيجوا بوضع جدا متأخر، وبأغلب الأحيان كمان إحنا نفقد هالأطفال. في كمان الغرق، ففي كمان كثير عشان بالصيف أغلب الأولاد على البسكوليتات وعلى السكوتر وعلى الشغلات، وصلوا عندنا كمان مع كدمات وهو اللي هي جدا قاسية لدرجة إنه في عنا نزيف في الدماغ، كسور في الجسم يعني، وإحنا نقدر كمان يعني نستغنى عن كل هاي المشاكل، يعني جدا مهم الواحد يحط خوذي على راسه ويتابع، فيش حاجة الطفل على الساعة 12 بالليل يكون طاشش على التراكتيرون بالحارة، يعني الرقابة هي الأمان لأطفالنا يعني.
0: صحيح، وإنه نقول لا كمان للأطفال هذا بالأمر الهام جدا والجوهري. دكتور يعطيكوا العافية والله يقويكوا أيضا، يعني مش سهل بالذات مع كل هاي الضغوطات اللي إحنا بنعرف قديش موجودة في كل المشافي والمراكز الطبية. دكتور محمد وشاحي أخصائي طب الأطفال والمتخصص في مجال طوارئ الأطفال في مستشفى هعيمك، شكرا جزيلا دكتور. طيب يعني هذه التوصيات دائما بنسمعها من أهل الاختصاص، الرقابة الفعالة في أمور اللي هي فعليا يعني خط أحمر، ذكر الدكتور آخر إشي موضوع يعني ركوب التراكتورون والدراجات الكهربائية، سكوترات بالذات في ساعات متأخرة أيضا، وأصلا يعني ننتبه كمان أي جيل يسمح لإله واستخدام الخوذي وما إلى ذلك. من هذا الموضوع ونحن نتمنى كل الصحة والسلام والأمان للأطفال، ننتقل إلى موضوع آخر. تسعى وزارة الطاقة والبناء التحتية إلى زيادة وتيرة تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المنازل في البلدات العربية، والعمل على إزالة العقبات أمام تسريع الانتقال إلى إنتاج الطاقة الخضراء والمتجددة ضمن خطة 100,000 سطح. عن هذا الموضوع نتحدث للأستاذ أشرف يحيى أخصائي بإنتاج الطاقة الشمسية. أستاذ أشرف صباح الخير.
2: صباح النور، صباح الخير لكم والمستمعين.

0: رام،
1: اهلا فيك معنا. احنا يعني بالمره مش المره الاولى اللي بنطرح هذا الموضوع غايه في الاهميه، ولكن خليني اسالك بدايه، لما الوزاره بتحكي عن تسريع تركيب الالواح الشمسيه والانتقال لكل هذا العالم في البلدات العربيه، شو اللي لغايه اليوم من معرفتك ما زال يعني يعيق هذا المسار وتطوره؟
0: السبب الاساسي هو اللي يعيق بالمجتمع العربي هو قصه التمويل. هناك أزمة في فكرة التمويل للمشاريع من هالزي، بما أنه فاتورة الكهرباء بتزايد حاليا في شركة الكهرباء، وهذا بيؤدي إلى عبء على المستهلك بزيادة فاتورة الكهرباء، وهو الحل الوحيد للمواطن العربي أنه ركب خلايا شمسية، بحيث أنه الخلايا الشمسية اليوم بترد رأس مالها خلال 4 إلى 5 سنوات، بتكون سعر النظام صار مدفوع من فاتورة الكهرباء نفسها. يعني التمويل هو عمليا العائق الأساسي، ولكن فكرة أنه أخذ قرض من البنك هي بمثابة هجس أو قلق عند المواطن العربي. فبتخيل أنه لازم نلاقي حل للمواطن العربي كيف ممكن يأخذ قرض يكون آمن ويكون اقتصادي له لتمويل المشروع.
1: يعني أنت عم بتقول أشرف، العقبة الأساسية أو الرئيسية بعد كلفة المشروع على صاحب المنزل، طب شو مع الأمور الأخرى؟ يعني مثلا المشاكل في الشبكة، التخطيط، الترخيص، مش شايف إنها هاي كمان عقبات ولا أقل يعني يمكن تجاوزها بشكل؟
0: هاي العقبات ممكن تجاوزها. اليوم كل بيت في عنده وصلة كهرباء رسمية، اي نعم، بيقدر يركب خلايا شمسية بدون تراخيص خاصة او مكلفة. فاصبح انه المشكلة الاساسية عند المواطن انه هو يكون مقتنع، وانه يكون يعرف انه هو في مجال انه يركب خلايا شمسية ويوفر على نفسه فاتورة الكهرباء لكل الحياة. يعني النظام بيت، يعني اليوم احنا بنحسب بالمعدل استهلاك البيت السنوي لكل مواطن متوسط حوالي 10,000 شيكل فاتورة الكهرباء السنوية. تطح 80 ل 90 متر ماكسيموم 100 متر بغطي هاي الفاتورة الى الابد. تكلفة المشروع تسترد من توفير الكهرباء اللي بوفره خلال 4 إلى 5 سنين، هو هذا سعر النظام. والنظام بعيد 25 سنة، معقد مع شركة الكهرباء لمدة 25 سنة. هاي فرصة الوسط العربي مش عمال ينتهزها للأسف. فالمواطن العربي ممكن يفكر انه انا ما عنديش توفيس 4، هاي عائق. ممكن يفكر انه في عندي مشكلة بالشبكة، بقترح انه يتوجهوا للشركات اللي بتركب خلايا شمسية، يفحصوا معهم هذا الموضوع، ياخذوا استشارة مجانية
1: ليبلشوا بالخطوات الاولى. يعني طب اشرف، احنا عم نحكي انه يعني بالمناسبة هاي من سنوات بلش الموضوع هيك يكون كتير حاضر، وعم بيحاولوا ان يوصلوا فكرة قديش ممكن المجتمع العربي كمان يستفيد، ولكن حتى اليوم بقيت الاستفادة محدودة نسبيا لاجل العقبات اللي انت عم تحكي عنها. سؤالي الان بما يتعلق بهاي الخطة، خطة 100,000 سطح، بتعالج يعني اصل المشكلة، ولا مجددا احنا عم نحكي على خطة اللي وضعت ولكنها بتصطدم بالعقبات نفسها اللي أخرت يعني دخول هذا المشروع للبلدات العربية؟
0: هذا المشروع 100,000 بيت هو عمليا فكرة سابقة، صار لها عمر حوالي على كل 5 سنوات، ولكن الدولة أعطت تعريف أو سعر أعلى من اللي كان موجود، بهدف أنها تحفز المواطن العربي على أو المواطن العام مثلا بإسرائيل أنه يركب خلايا شمسية على سطح بيته، اللي هو بسموه البريميا أوربانت بالعبري، للأسف ما عنديش ترجمة لإلها. بوصل بدل 48 أجورة اللي هو سعر الكيلو الوات المستهلك سعره، بيكون 54 أجورة لآخر السنة. اللي بركب خلايا شمسية من هون لآخر السنة ممكن يحظى كمان حوالي نسبة 5 أجورات إضافية ل25 سنة. ففي هنا يعني كمان ربح حوالي لا يقل عن تقريبا حوالي عن 10% للمواطن إذا بيستثمر في الخلايا الشمسية من هون لآخر السنة. هاي هي فكرة 100,000 بيت، إنه يوفروا حوالي 10%، يربح المستثمر كمان 10% إضافة للسعر العادي. بعد السنة هذه راح يرجع سعر 48 أجورة، اللي هو كمان يعني مش ليس بسيء، يعني 48 أجورة اللي هو كمان المواطن بيحظى على الأقل 4 سنين ونص ل5 سنين سداد رأس المال.
1: نعم. طب أشرف بدي أسألك بس بما يتعلق بالبلدات العربية، يعني إحنا بنعرف إنه في إلها خصائص معينة، وكتير مرات بنشوف كثافة في البناء، مباني حتى مشتركة، أسقف مشتركة وتستخدم لأغراض متعددة. قديش بتعتقد إنه هاي الخصائص ممكن تحد من تطبيق هذا النموذج؟ يعني هيك عم بحاول أجيب كمان التساؤلات اللي ممكن في ناس كتير معنية ولكن بتفكر إنه هاي الأمور بتشكل عقبة إضافية.
0: عادة المباني المشتركة فيه هناك المساحة السطح بيكون قليل، يعني مبنى اللي بيكون فيه 4 وحدات سكن وسطح يكون هو 150 ل 200 متر، هذا السطح بيكون قليل نسبية ليغذي المبنى كله. بس حتى ولو هو كمان بيعود بفائدة على الساعة المشتركة في المبنى نفسه، أو يكون لصالح بيت أو بيتين ممكن يغذي لحد 3 بيوت سطح مشترك. فهو كمان بيكون عائد لا يستهان به. يعني خلينا أوضحها في بساطة لمستمعينا الكرام، كل متر بنحط عليه خلايا شمسية بيدخل حوالي 170 شيكل سنويا كهرباء. يعني عد مساحة السطح الفراغ اللي عندك أو السطح اللي ممكن متاح إنه يتركب فيه خلايا شمسية، فكل متر بهذا السطح بيدخل سنويا أو بيوفر سنويا حوالي 170 شيكل من فاتورة الكهرباء. فبنتم نضرب المساحة ضرب 170 شيكل، هيك إحنا بنعرف كديش النظام بدخل بالسنة.
1: يعني بمرحلة ما أشرف، هاي كمان نقطة مهمة لأنه عم نحكي من الناحية الاقتصادية أو المالية، إحنا مش عم نحكي إنه بس بصير في تخفيض بفاتورة الكهرباء، يعني المنزل أو السطح نفسه أو المبنى بتحول فعليا لمصدر دخل من إنه ببيع فائض الطاقة أيضا.
0: أي نعم، هو بيغذي البيت بلحظة الاستهلاك، والفائض يباع لشركة الكهرباء بسعر 48 أجورة. يعني عادة النظام اللي عنده فائض لا يقل عن 50% يعني من ناحية إنتاج، فهذا كمان دخل إضافي للمستثمر. يعني أغلب اليوم أنا بلاحظ إنه الوسارات الوتيرة عالية جدا في الوسط العربي في تركيب خلايا شمسية. أنا بلاحظ في مدينتي في كفر قرع، يعني في الآونة الأخيرة تم تركيب لا يقل عن حوالي 50-60 بيت في خلال أشهر قليلة. فهذا بدل على إنه صار في وعي وإدراك للمواطن العربي على أهمية استغلال الطاقة الشمسية في هذا الحيز. فهذا بيدفع بيعزز الاقتصاد البيتي وبيعزز الاقتصاد للعائلة كمان. فالخلايا الشمسية كمان أضيف على ذلك إنه عمره لا يقل عن 25 سنة، والعقد مع شركة الكهرباء كمان عمره 25 سنة. هذا محفز جدا عالي للخلايا للمستثمر العربي. يعني نظام طاقة شمسية خلال 25 سنة بحقق دخل لا يقل عن 500,000 شيكل خلال الفترة هاي.
1: إذن يعني التوصية الآن أستاذ أشرف، كيف منفهم منك هيك ختاما أنه الأشخاص اللي معنيين أصلا اللي بيفكروا حتى أنه في عقبات كتير أمام أن يعني يكونوا جزء من هذا المشروع، أنت بتقول أنه خدوا استشارة من الشركات اللي بتوفر هاي الخدمة أو الألواح يعني الشمسية؟
0: يعني احنا عندنا بشركة سيراج في خط مفتوح للاستشارة المجانية بالسيراج في كفر قرع، الاستشارة مجانية للمواطن. بنطينا بنطي الموقع البيت، مساحة البيت، حتى بس ببعث رسالة موقع وين هو، خلال 10 دقائق بيكون عنده هناك برنامج كديش سطح عنده بيسوى.
1: بيقدر ياخذ يعني إجابات كمان على كل هذه
0: استشارة مجانية. أي نعم،
1: التساؤلات. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة أشرف يحيى، أخصائي إنتاج الطاقة الشمسية. شكرا جزيلا لك. هذا بما يتعلق بهذا الموضوع، ويعني سعي وزارة الطاقة كما ذكرنا لأن تزيد وتير تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المباني أو المنازل في المجتمع العربي وفي البلدات العربية. من هذا الملف إلى فاصل، ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: الشنطة موجودة، المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية.

0: أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. عدنا ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار وإلى هذا الموضوع، ونتحدث عن جمعية طفلي التي ترافق الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم خلال مراحل العلاج من خلال برامج دعم ومساندة تهدف إلى تخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية. وللحديث عن عمل الجمعية أكثر وطبيعة هذه الخدمات التي تقدم للعائلات، تنضم إلي المنسقة الإعلامية لجمعية طفلي سماحة. يسعد صباحك سماح.
1: أهلا فيك يا شرف وكل المستمعين.
0: أهلا فيك ويعطيك العافية. خلينا بداية هيك أسألك، يمكن لو نرجع للبدايات، كيف تبلورت فكرة طفلي؟ من وين انطلقت وشو أبرز أهداف هاي الجمعية؟
1: الفكرة على الحقيقة ولدت من رحم المعاناة. طفلي هي عمليا الامتداد المحلي لجمعية My Child Cancer اللي تأسست في أمريكا سنة 2010 وأسسها شخص اسمه عدد جيرنشتاين اللي عاش هاي التجربة القاسية لما مرضت بنته بالسرطان. وبعد رحلة بحث طويلة حول العالم قدر يوصل لعلاجات ما كانتش متوفرة في البلاد، عن طريق هاي العلاجات شفيت بنته بشكل كامل. من هون أخذ عهد على نفسه أنه يساعد العائلات، خصوصا في الحالات المعقدة والنادرة اللي ما بتتجاوب مع العلاجات العادية أو اللي بتكون المعلومات عنها قليلة.
0: نعم.
1: كثير
0: نعم. وكيف عم بفهم سماحك، الشعار يمكن الأبرز هو أنه المعرفة قوة في علاج السرطان. لما بنحكي عن شريحة الأطفال، كيف الجمعية بتطبق هاي المقولة يعني عمليا من خلال عملها ومشاريعها؟
1: إحنا على يقين تام بأنه المعلومة الدقيقة هي أقوى سلاح للعيلة اللي عم بتواجه المرض، عشان هيك منترجم هاي القوة لواقع من خلال ربط العائلات بشبكة من أفضل الباحثين والأطباء على مستوى العالم. هدفنا بالنهاية هو توفير إمكانية الوصول لعلاجات مبتكرة ومتقدمة، عشان نضمن أن الطفل يحصل على خطة علاج مخصصة إله مدروسة لحالته بالضبط. طبعا كل هذا بنقدمه بشكل مجاني بالكامل.
0: وبهذا السياق بدي أسألك، شو الخطوات الطبية اللي بتقوموا فيها بمجرد ما تتواصل مع كل العائلة؟
1: الخدمة المركزية عندنا هي توفير رأي طبي ثاني من خلال لجنة خبراء متخصصة. هاي اللجان بتضم نخبة من أطباء السرطان، أطباء عالميين طبعا.

0: يعني بتشمل جراحين أعصاب، أخصائية أشعة، أطباء متخصصين بسرطان اللي هو له علاقة بالحال اللي عندهم. اللي بنعمل هو أنه مننسق جلسة زوم اللي بتجمع العيلة مع هدول الخبراء، مع إمكانية أنه يحضر كمان الجلسة طبيب الطفل المعالج هون بالبلاد، تطرح العيلة كل أسئلتها، وبالنهاية بتسلم تقرير مفصل عن الحالة والخيارات العلاجية المتاحة. وكمان بنوفر لهم معلومات عن التجارب السريرية المتاحة اللي هي عبارة عن أبحاث اللي عم تنعمل لتجربة أدوية أو تقنيات علاجية جديدة، وهاي تعتبر فرصة ممتازة لما العلاجات التقليدية ما بتعطي النتيجة المطلوبة.
1: وكيف عم نفهم منك يعني أصلاً الحاجة لرأي طبي ثاني؟ هذا بيكون عادة مطلب، بالذات لما عم نحكي على سرطانات أطفال، يمكن هيك بيكون في ارتياح على الجانب النفسي والمعنوي وكمان المعرفي في هذا السياق. طب إذا كان يعني واحد من الخيارات العلاجية، وإحنا بنعرف إنه هذا الإشي بمجال السرطانات كتير حاضر سماح، كل موضوع السفر لخارج البلاد، شو بيكون دور الجمعية بهذا الجزء؟
0: طبعا احنا دورنا بتوقفش عند الاستشارة. اذا العيلة اخذت قرار انها تسافر بريت البلاد او تنضم لتجربة سريرية في الخارج، يعني للعلاج او لتجربة سريرية، احنا نرتب لهم امور التواصل والتنسيق مع المستشفى اللي بخارج البلاد، بنعين منسق خاص من جمعيتنا بضل على تواصل معاهم مستمر وبرافقهم خطوة بخطوة في مسيرتهم. طبعا احنا من مولش السفر، بس احنا منساعدهم بكل ما يتعلق بالسفر.
1: ولما عم نقول رأي طبي استشاري ثاني ومنقول مرافقة كمان، بتخيل الجانب النفسي في له دور، لانه اصلا بمسيره العلاج ومواجهه السرطان يعني دور هذا الجانب هو مركزي ولا يقل اهميه. انتم كيف بتقدموا الدعم النفسي والمعنوي؟
0: صحيح، الصراحه عفاف انه الدعم النفسي هو روح الجمعيه. احنا بنوفر مرافقه داعمه لكل عيله جديده عن طريق انه بنربطهم بعائلات اللي مرقت نفس التجربه، وهاي العيله بتكون مرقة تدريب خاص عشان تقدر تدعم الاهالي الجداد في الموضوع. بالاضافه لهيك اسسنا منصه اسمها ويكي كانسر، موجودة على موقعنا الإلكتروني، وهي بمثابة كنز من المعلومات والتجارب الحقيقية اللي جمعناها من ناس مرقوا هاي التجربة. تقدر كل عائلة تدخل وعلى الموقع وتقرأ عن تجارب غيرها، هذا كتير بيساعد مرات باتخاذ القرارات بخصوص علاج طفلهم. عنوان الموقع هو mychild.israel.org.
1: وهي فعليا هيك أمور بتستحق كل التقدير. خليني ختاما أسألك عن الرسالة اللي مهم لإلكوا توجهوها اليوم، طرق التواصل وسبل التواصل معاكو سماح كمان.
0: رسالتي من القلب لكل أبو وأم عم بواجهوا هذا التحدي، وهذا التحدي مش قليل. اعرفوا أنكم مش لحالكو، المشوار ممكن يكون متعب وطويل، بس إحنا موجودين عشان نمشي معاكو. في جمعية طفلي منقدم كل الدعم والتوجيه، وطبعاً خدماتنا متوفرة باللغة العربية، فبدعو أي عائلة بحاجة لمساعدة أو أي شخص بيعرف عائلة ممكن تستفيد من دعمنا إنهم يتواصلوا معنا فوراً عبر الواتساب على الرقم 054-876-8234، إحنا هون لخدمتكم.
1: يعطيكم العافية سماح، وإحنا كمان رح نتابع معاكم على أمل أنه دائما تكونوا يعني عامل مؤثر إيجابا، إن كان على الجانب المعنوي المعرفي النفسي، وكذلك أيضا الصحي لكل الأطفال وعائلات اللي بيواجهوا مرض السرطان. سماح حايك المنسقة الإعلامية لجمعية طفلي، شكرا جزيلا، صباح الخير سماح. إلى موضوع آخر وإلى المحيطات، محيطات العالم التي تسجل كما أسلفنا في عناوين هذا العدد مستويات قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الأنظمة البيئية. دكتور يوسف حسن المختص في شؤون المناخ والفلك والجغرافيا ينضم إلينا، صباح الخير دكتور.
2: صباح النور. أهلين.
1: لحتى هيك نبسط الصورة ونوضح هذا الموضوع، لما بنقول درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة في المحيطات، شو اللي بيصير فعليا وعلى شو بتأثر؟
2: في الحقيقة ظاهرة النينيو حتى الآن يتحدثون عن سوبر نينيو، لأن هذه الظاهرة ستكون شديدة ناتجة عن تراكم استثنائي للحرارة في أعماق المحيط، مما يؤدي إلى الحرارة في داخل المحيط تغيرت بشكل كبير جدا. هذا يؤثر كذلك على الغلاف الجوي وعلى درجات الحرارة في الهواء وعلى كل أنواع الضغط الجوي في مختلف مناطق العالم. ولذلك فهي الظاهرة سوف تؤدي في النهاية بنهاية الأمر إلى حدوث ظواهر مناخية جدا متطرفة، ويمكن تعديد عدد كثير من هذه الظواهر، مثلا درجات الحرارة المرتفعة التي حدثت في أوروبا في الأسابيع الماضية
1: اللي كانت غير مسبوقة، كل هاي الأعداد اللي أيضا يعني فقدت حياتها.

0: ومنتمناش طبعا انه اللي صار باوروبا يصير عندنا. احنا طبعا عندنا درجات حراره وصلت لارقام قياسيه، ولكن بعيده بعد عن التاثير اللي صار في بعض الدول الاوروبيه. ليش هاي الفروقات؟
1: اول شيء هناك في ابحاث كثيره على هذا الموضوع، واللي ماذا في اوروبا بالذات حدث في اداره هذه السنه، ولكن هذه الابحاث بعد لم تنتشر حتى الان. لكن نعلم ان هناك ابحاث كثيره تبحث هذا الموضوع بالذات، ولكن هذا لا يعني ان منطقتنا وبلادنا والشرق الاوسط بشكل عام لا يتاثر بالاحتباس الحراري. بالعكس تماما، منطقتنا تتاثر اكثر. يعني يتوقع ان درجات الحراره التي سوف ترتفع في السنوات القادمه بمعدلات اعلى بكثير من مناطق اخرى في العالم. فهذا لا يعني، لكن هذه السنه بالذات حدث ما حدث، لان ظاهره النينو ما يحدث او ما تؤثر وغير متوقع. يمكن أن تحدث في أوروبا، ممكن تحدث كذلك في شمال أفريقيا، ممكن تحدث في أمريكا الشمالية والجنوبية. هذا لا يعني أنه في أوروبا بالذات.
0: نعم، واضح. بنصف دقيقة دكتور يوسف لو سمحت، يعني كثير من التحذيرات المناخية عم تتكرر من سنوات، ولكن السؤال يبقى، هل ما زالت هاي التغيرات بدي هقول قابلة للإبطاء؟ يعني إنه هل بعض الأضرار اللي عم بتصير ممكن إنه يعني تكون ضمن المدى الزمني اللي منقدر نتدخل فيه بشكل أو بآخر؟
1: ممكن جدا، إذا احنا خفضنا كمية ونسبة الغازات التي يطلق الإنسان بسبب فعالياته المختلفة إلى الجو، ويعني أي الغازات هي المؤدي إلى عامل الدفيئة، وعامل الدفيئة هو المسبب لكل ما يحدث في الكرة الأرضية من تطرف في المناخ في جميع مناطق العالم.
0: دكتور يوسف حسن، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات، المختص في شؤون المناخ الفلك والجغرافيا، شكرا جزيلا. يلا، من الفلك والجغرافيا والمناخ إلى عالم الرياضة، وصباح الخير للزميل فادي مصطفى.
2: صباح الخير، احنا مرات عالمنا أصعب من الفلك والمناخ وكله.
0: في تحولات وتقلبات كمان؟
2: دائما. بداية نحكي على إقصاء ألبير السبع من دوري أبطال أوروبا، كان طبعا قوسين وأدنى، يعني 80 ثانية كانت تفصل تقريبا ألبير السبع من هذا الحلم التأهل لمرحلة الدوري في أبطال أوروبا، ولكن تلقى هدف الثواني الأخيرة في الوقت بدل الضائع قبل أن ينهار طبعا في الوقت الإضافي. خسر أمام فريق صباح من باكو بنتيجة 5-2. الفريق الأذربيجاني طبعا بالمجمل 6-4 هي النتيجة في مجموع المباراتين، تأهل وارتقى. حلم كبير كان ممكن يحققه فريق طبعا مع أبطالنا المندوبين العرب اللاعبين العرب اللي هناك، ولكن حظ أوفر لبير السبع اللي فعلا كان فريق قوي وقدم مباراة شجاعة. ولكن الفريق طبعا اللي ارتقى وفريق صباح باكو من أذربيجان تأهل للدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه طبعا بعد هذا الريمونتادا المثيرة أمام بير السبع. نحكي على نادي تأسس في عام 2017، يعني قد يكون أصغر نادي مشارك في دوري أبطال، عمره يدوب 10 سنوات، لكن بلش يمشي وبلش يركض وهاي وتأهل لدوري الأبطال. طبعا شفنا كمان فريق بودو غليمت تأهل بعد أن فاز على نايمخن من هولندا 3-0، في المجمل 6-1، انتصار كبير. والأخبار اللي بتأتينا عن المهاجم سيد أبو فرح من باخر الغربية اللي راح يودع مكتبة الأبيب بشكل رسمي، بالأمس كانت التوديعة. المهاجم طبعا مش راح يسافر مع فريق المباراة إلى لوغانو، راح يتوجه لفريقه جديد في الدوري الأمريكي في MLS. طبعا هذا وقت الوداع، وسيد أبو فرح مع فريق كولورادو في الولايات المتحدة راح يمهد لانضمامه بشكل رسمي، وراح طبعا يكون ويلكم وفيديو لاستقبال هذا النجم. 6 ملايين دولار بالمقابل سيحصل على خدماته مع 20 سنة عفاف، كل ألف مبروك. أما هبطل من الفحم اليوم راح يفجر قضية كبيرة، وهو بانتظار مباراة الكاس. حتى الآن استاد السلام في أم الفحم غير مصادق عليه، في أم الفحم في هبطل يقولون سنلعب، بتعرفي وين؟ في إيلات. هذه المباراة بحثنا عن ملعب لم نجد ملعب، على الأغلب المباراة ستقام في إيلات، واليوم في مساء رياضة راح نسمع لماذا لم يتم المصادقة على استاد السلام، ولماذا إلى إيلات سيشد الرحال.
0: ونحن معك اليوم في مساء رياضة، جزيل الشكر فادي مصطفى، شكرا يعطيك العافية. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على مرافقتنا، الشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإنتاج، ماجي علوتي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة تلقاكم رجاء كناعني وموجز لآخر الأخبار.

0: الأكبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
7: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
8: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
9: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي؟
10: سكني خامي،
11: كنت حالة ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
13: شفت طلاب وسألت ناس،
14: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
15: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
17: نظم
16: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
18: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أثار رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس جدلا سياسيا عقب تصريحات أدلى بها في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال فيها أنه يتراجع عن صياغات سابقة تحدث فيها عن احتلال العصابات الصهيونية لفلسطين عام 48 وتهجير الفلسطينيين من أرضهم قبل أن ينشر توضيحا مطولا. أكد فيه أن حديثه لا يعني إنكار النكبة أو التهجير أو الرواية التاريخية الفلسطينية. قال رئيس لجنة الوفاق محمد علي طه أن اللجنة تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى توقيع ميثاق شرف واتفاقية فائض أصوات بين القائمة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. في حديثه لراديو الناس قال طه أن اللجنة تواصل الجهود مع الأحزاب وقادتها لوضع ميثاق شرف يضبط المعركة الانتخابية.
1: توقيع على ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات.
2: منذ فترة باتصال دائم بل يومي مع قيادة القائمتين من أجل توقيع ميثاق شرف بينهما، ومن أجل أيضا أن يكون هناك اتفاق على فائض الأصوات. هناك استعداد كبير بين قيادة القائمتين.

0: كلمتين من أجل فائض أصوات حتى لا يذهب أي صوت هدرا. نحن نعرف أن التوقيع على أي ميثاق على أي شيء التوقيع هو شيء أخلاقي كبير جدا.
1: من جانبه قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة النائب ولي طه أن القائمة الموحدة تدعم توقيع ميثاق الشرف واتفاق فائض الأصوات مع القائمة المشتركة الثلاثية.
2: توقيع على ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بين الأحزاب خرجت أساسا من القائمة العربية الموحدة. دعوناهم للتوقيع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير وأيضا يكون فيه التزام بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات لأنه تقنيا هذا يكون فقط بعد تقديم القوائم. لكن إذا تم توقيع الميثاق قبل ذلك فيمكن أن يتضمن الميثاق بند بالتزام الأحزاب بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات أيضا.
1: أعلنت شرطة صباح اليوم وفاة شاب قالت إنه مشتبه بسرقة مركبة من حي القطمون في القدس إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية. وفق رواية الشرطة رفض الشاب التوقف ووصل الفرار قبل أن يفقد السيطرة على المركبة عند مفترق الطور ويصطدم بعمود وسيارة أخرى ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة توفي على إثرها، فيما أصيب شرطي ومدني بجروح طفيفة. أعلن عن وفاة الشاب فهم رياض زيادات في الثلاثينيات من عمره من قرية مقيبلي متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها في حادث طرق وقع فجر هذا اليوم بين مركبة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 675 قرب بلدة نير يافي في منطقة مرج بن عامر، كما أصيب سائق الشاحنة وهو في الثلاثينيات من عمره بجراح خطيرة ومتعددة نقل على إثرها لمستشفى هعيمك في العفولي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة رفع تحذير السباحة عن عدد من شواطئ مدينة حيفا بعد إجراء فحوصات متكررة لمياه البحر، فيما أبقت التحذير ساريا في شاطئي بات جليم وكريات حييم حتى إشعار آخر على خلفية تسجيل نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. وأوضحت الوزارة أن التحذير رفع عن شواطئ دادو زمير حوفها كرمل شاطئ الطلاب والشاطئ الهادئ وذلك في عقاب نتائج الفحوصات الجديدة. كشفت شبكة نيوز ماكس الأمريكية نقلا عن مصدر أمريكي أن يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان هدفا لمخطط اغتيال نسبة إلى عناصر مرتبطة بإيران خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية. وفق التفاصيل المنشورة كانت خلية إيرانية موجودة في منطقة ميامي وأجرت عمليات مراقبة لمكان إقامة نتنياهو الابن وتحركاته. وبعد رصد التهديد أبلغت السلطات الأمريكية بصورة عاجلة فيما تلقى يائير نتنياهو الذي كان يخضع لحراسة أمنية إسرائيلية تعليمات بمغادرة المكان على الفور. هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي وإعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. صفقة. يستخدم مصطلح صفقة في سياقات مختلفة، فنسمع مثلاً عن صفقة تجارية أو صفقة سياسية أو صفقة رهائن، وهي أشبه بعملية مقايضة تعتمد فيها إعادة الرهائن على تبادل ضمانات إنسانية أو سياسية أو عسكرية. وهنا يطرح السؤال.

0: السؤال كيف اصطلح على تسمية هذه العملية بالصفقة؟ إذا كان من المعروف لنا أن الفعل صفقة خاص باليدين بمعنى ضرب يدا بيد، تعود الصفقة إلى الجذر صفقة، والصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت وكذلك التصفيق، وتصافق القوم بمعنى تبايعوا، وصفق يده بالبيعة والبيع أي ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع. وهكذا فإن عملية صفق يد البائع على يد الشاري هي دليل الموافقة على إتمام عملية البيع والشراء. وكثيراً ما نسمع في نهاية المساومة قول أحدهما هات إيدك، وبحصول المصافحة يعلن التزام أحدهما تجاه الآخر وتمام الصفقة. ومن هنا جاء مصطلح الصفقة السياسية أو العسكرية بهذا الاسم تشبيهاً بصفقة البيع والشراء. ولا بد من الانتباه أن لغات أخرى تستخدم اللفظة في نفس السياق، ففي اللغة العبرية تستخدم لفظة عسكا وتستخدم لفظة ديل في اللغة الإنجليزية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
4: زاهي صليبة
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: اضحط واربح اضحط واربح
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اضحط واربح خاضع لشروط الحملة.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة: BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام، تنسب إليه محاولة قتل شاب آخر داخل متجر في مدينة بئر السبع على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين. وتشير لائحة الاتهام لأن المتهم رصد الشاب المستهدف أثناء وقوفه بين رفوف البضائع قبل أن يهاجمه من الخلف ويسقطه أرضا. وتنسب النيابة إلى المتهم طعن الضحية عدة مرات أثناء وجوده على أرضية المتجر وعجزه عن الدفاع عن نفسه. أصيبت موظفة في إحدى البنوك في البلاد تبلغ من العمر 45 عاما بجراحة متوسطة اليوم إثر تعرضها للطعن داخل فرع للبنك بمدينة تل أبيب في مركز البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبها به وضبط سكين في المكان. أعلن عن وفاة الشاب فهم رياض زيادات في الثلاثينيات من عمره من قرية مقيبل متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها في حادث طرق خطير وقع فجر اليوم بين مركبة خصوصية وشاحنة على شارع رقم 675 في منطقة مرج بن عامر. كما أصيب سائق الشاحنة وهو رجل في الثلاثينيات من عمره بجراح خطيرة ومتعددة، نقل على إثرها إلى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. كشف تقرير صادر عن المجلس العلمي التابع لنقابة الأطباء الإسرائيلية عن مخالفات خطيرة في برنامج تخصص أمراض القلب في مستشفى كابلان بمدينة روحوفوت، تشمل تسجيل فترات تدريب في الطب الباطني في دفاتر التخصص، رغم أن هذه الفترات وفق التقرير لم تنفذ فعليا بالشكل المطلوب. وعلى خلفية التقرير أعلنت خدمات الصحة كلاليت التي يتبع لها مستشفى كابلان تشكيل لجنة فحص لدراسة النتائج والتوصيات. وأوضحت أن وزارة الصحة أبلغت بالإجراءات التي اتخذت حتى اللحظة، مؤكدة أنها تعمل على معالجة أوجه القصور الواردة في التقرير وأن إجراءات تأديبية بدأت بحق الضالعين في القضية. أعلنت وزارة الصحة رفع تحذير السباحة عن عدد من شواطئ مدينة حيفا بعد إجراء فحوصات متكررة لمياه البحر، فيما أبقت التحذير ساريا في شاطئي بات جليم وكريات حييم حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تسجيل نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة في فحوصات جودة مياه البحر. وأوضحت الوزارة أن التحذير رفع عن شواطئ دادو زمير حوفا كرمل شاطئ هستودنتم والشاطئ الهادئ، وذلك في أعقاب نتائج الفحوصات الجديدة. أثار رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس جدلا سياسيا عقب تصريحات أدلى بها في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال فيها أنه يتراجع عن صياغات سابقة تحدث فيها عن احتلال العصابات الصهيونية لفلسطين عام 48 وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، قبل أن ينشر توضيحا مطولا أكد فيها أن حديثه لا يعني إنكار النكبة أو التهجير أو الرواية التاريخية الفلسطينية. وتطرق عباس كذلك إلى قضية تعريف إسرائيل كدولة يهودية، معتبرا أن ذلك يمثل أمرا واقعا مفروضا وخيارا للأغلبية اليهودية وليس مطلبا للمجتمع العربي وفق تعبيره. كشفت شبكة نيوز ماكس الأمريكية نقلا عن مصدر أمريكي أن يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلية كان هدفا لمخطط اغتيال نسب إلى عناصر مرتبطة بإيران خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية. ووفق تفاصيل المنشورة كانت خلية إيرانية موجودة في منطقة ميامي وأجرت عمليات مراقبة لمكان إقامة نتنياهو الابن وتحركاته. وبعد رصد التهديد أبلغت السلطات الأمريكية بصورة عاجلة، فيما تلقى يائير نتنياهو الذي كان يخضع لحراسة أمنية إسرائيلية تعليمات بمغادرة المكان على الفور. هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، وإعلانه أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران هي الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن مواقع الألغام في مضيق هرمز، معتبرا أن الحديث الأمريكي عن إزالتها لا يتجاوز كونه ادعاء. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ختام الموجز، لحظات، وألقاكم في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج كيف الحل. العطلة الصيفية قربت تنتهي وبلشت تدق أبوابنا من جديد أجراس المدرسة، حاملة معاها هيك بداية عام دراسي جديد وذكريات جديدة وطموحات وأمال للأطفال وللأهل وللمعلمين. وقبيل افتتاح العام الدراسي الجديد الأهل هيك في عندهم كثير تساؤلات بهاي الفترة، في كثير تخوفات بستناهم، تحديات هم وأبنائهم طبعا. وبدورنا بحلقتنا اليوم بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الأهل وعلى تخبطاتهم ونستمع لتجارب الأمهات ونصائح المختصين، عشان هيك نحاول نخلي عودة المدرسة هالمرة بداية جميلة وآمنة وموفقة لجميع أطفالنا. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. يعني العد التنازلي بلش فعلا، التحضيرات لافتتاح العام الدراسي في أوجها، بس في أكثر من 3.5 مليون طفل انولدوا بين عام 2020 وعام 2021، معظمهم داخلين على الصف الأول، بس تجربتهم مختلفة، مختلفة عن غيرهم كليا، وتحدياتهم أكبر لأنه هدول الأطفال بدأوا حياتهم في عالم مختلف، عالم من الإغلاقات، عالم من اللقاءات المحدودة ومع كمامات، انولدوا جوا حالي من القلق والخوف والتغييرات وعدم الأمان. وهالأيام في كثير أسئلة قاعدة بتدور براس الأهل، أهلهم لهدول الأطفال، هل هني مستعدين؟ هل هني جاهزين؟ هل كورونا أثرت عليهم على تطورهم وعلى مهاراتهم الاجتماعية والنفسية؟ كثير أسئلة عم تنطرح وتخوفات موجودة بهالأيام اللي عايشينها قسم من الأهل، بعض من الأهل اللي عندهم طفل أو طفلي مقبلين على الصف الأول. اليوم بدنا نسمع تجربة أم، نفهم منها شو التخوفات اللي عندها، شو الأسئلة اللي عم تطرحها مع نفسها أو على مختصين حول هذا الموضوع، وتخوفها فعلا من أنه تكون جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على طفلها. بدي أرحب معاي بشريهان أبو الهيجة، أم لأربعة أطفال ومعلمة. أهلين شريهان.
1: مرحبا مرحبا، تحياتي لك رجاء.
0: أهلين فيك، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف تحضيراتكم؟
1: كثير متحمسين.
0: بلا طبعا، يعني مش ضايل كثير، بعدش أيام معدودة، عم منعد أيام معدودة لافتتاح العام الدراسي، بتخيل يعني أنتوا بالتحضيرات وبعشقة التحضيرات. شريهان، بتحسي أنه أطفال اللي انولدوا بعشرين عشرين بيختلفوا عن أجيال اللي سبقت؟
1: طبعا. شوف، هدول الأطفال اليوم عمرهم 6 سنوات، اللي هي عمليا أهم 6 سنوات بحياتهم بتربية الطفل وبثقل شخصيته. هذا الجيل عاش ظروف استثنائية كثير بداء بالكورونا، وبعدها كملت كمان حروبات وحالة مستمرة من القلق، عدم الاستقرار وعدم اليقين. هدول الأطفال ممكن ما كانوا فاهمين بالبداية إيش اللي عم بيصير حواليهن، ولكن هن تأثروا بطريقة غير مباشرة من مشاعر الأهل، من الأفعال المختلفة اللي عاشوها، إن كان بالبيت، بالحضانة، بالروضة وبالبستان.
0: أنت عندك تجربة شخصية، أنت أم لأربعة أطفال،
1: صحيح؟
0: أكبرهم شو العمر؟
1: أكبرهم صف السادس.
0: يعني مرقت هاي التجربة سابقا مع واحد من أبنائك؟
1: نعم مرقتها مرتين يعني، بس هاي التجربة عن جد مختلفة.
0: إيش حاسة فيها؟ إيش اللي بختلف عن جد؟

0: الصراحة هو الظروف اللي عاشها الطفل نفسه، يعني بداية من الكورونا، احنا انا خلفت بأوج الكورونا اللي كان في اغلاق للوقت، ما في حدا زارني بالمستشفى وانا كنت كثير خايفة عليه وبدي اعطيه كل وقت الامان. فيعني احنا بلشنا بهيك بقلق معين في بداية طريقنا معه، واليوم هو عمره 6 سنوات، يعني فايت كمان على مرحلة جديدة. كل الظروف اللي عايشها بهاي المرحلة بأول 6 سنوات كانت استثنائية، غير اللي عاشوها خواته يعني. فهذا بحد ذاته يعني تجربة مختلفة.
1: وبتحسي يعني أنت الشعور الخوف والقلق اللي أنت كنت تحسيه انتقل لعنده؟ يعني هو شاعر في تخوفاتك وتخبطاتك، هو شاعر فيها؟
0: بشي مرحلة طبعا أكيد بحس إنه يعني حس فيها، وبالذات يعني لما أجت كمان الحرب. يعني بالبداية هو كان بالكورونا ما كان كتير فاهم، وكان طفل كتير صغير اللي هو بحاجة بس لأمه بس للأمان. أما لما أجت الحربات مبلا كان الإشي مختلف. وهنا يعني أنا كان دوري إنه أكثر إشي كان بيقلقني بهاي الفترة، كل الفترة يعني، إنه رغم كل القلق اللي كان بداخله وبركان المشاعر اللي كان جواتي أنا كأم جديد مولد جديد وكل التغييرات العاطفية والهرمونات اللي كانت موجودة، بحس اني كنت بحاجه يعني لمساعده ووجود العائله حوالي اللي ما كان موجود بهذيك المرحله. وهذا الشيء كمل معي بكل الظروف، يعني كل الوقت خلال 6 سنوات انا بحاجه اني اعطي الامان والاطمئنان لطفلي اللي بنفس الوقت انا كمان حاسه بعدم امان وبعدم يقين، بالذات بالفتره الاخيره. فاكيد هو يعني عايشها وحسها، وانا كل الوقت عم بحاول انه الاشي ما ياثر عليه نفسيا.
1: واليوم يعني بعد 6 سنوات تقريبا ابنك مقبل على صف الأول، شو حاسي بهاي اللحظة؟
0: واو، يعني هو خليط من المشاعر كثير كبير، فخورين متحمسين. اليوم أنا عم بشوفه عم بيكبر وصل لهاي المرحلة، بس بنفس الوقت هيك في غصة صغيرة لأنه عم بحس إنه هو عم بيودع شوي شوي عالم الطفولة هذا الصغير، العالم داخل العالم أكبر منه. يعني أنا كأم بالنسبة لي الصف الأول هو مش بس شنطي كتب وقلام ودفاتر، هو مرحلة انتقالية حقيقية من عالم اللي مليان لعب ألوان وعفوية لعالم اللي فيه أكثر تعلم أكثر مسؤولية أكثر استقلالية. ويمكن عشان هيك بحس إنه هو مرحلة جديدة، وإحنا كأهل يعني معاه بهاي التخوفات والقلق، بس بنفس الوقت كثير كثير متحمسين.
1: حاسستي مستعد نفسيا اجتماعيا؟ متحمس خايف قلقان ايش؟
0: كثير كثير متحمس، كثير فضولي، كثير عم بسأل. هيك احنا عم نحاول نحول هاي التجربة لتجربة كثير حلوة لضلها بذاكرته. كل وقتك عاملين اجواء انه رايح الصف الاول، منغني لهم، بنعمل له اجواء حلوة، حضرنا خلينا يختار اغراضه، حكينا كثير عن الصف الاول شو بستنى، عن المدرسة، عن كل المرحلة هاي الانتقالية اللي أنا بين البستان وبين المدرسة، الفروقات اللي موجودة. كثير خواته كمان دعموه وساعدوه وسندوه، واليوم أنا بحسه كثير متحمس.
1: في تعاون كمان مع المدرسة بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الصف الأول لهذا العام على وجه الخصوص طبعاً تعامل مختلف من قبل المدرسة؟
0: كان في، هو كل الوقت بالمدرسة بيعملوا برنامج معابر اللي فيها بيحضروا الأطفال من الانتقال من صف البستان لصف الأول، زاروا المدرسة شافوا إيش اللي بتستناهن، كيف ترتيب المدرسة، الصفوف، يعني كل الأشياء اللي هي مختلفة عن بيئة صف البستان. هذا الإشي كمان بيساعد الأطفال. كان في كمان ورشات اللي هي تقدمت للأهل من قبل مختصين كمان عشان يساعدوهن ويساندوهن في هاي المرحلة.
1: جميل جدا، يعني في تعاون ما بين الأهل يعني والمدرسة بالنسبة لهدول الطلاب اللي هن هيك فئة صغيرة، احنا يعني يمكن الخوف عليهم أكبر بس ممكن يفاجئونا كمان، يعني كل شيء متوقع. احنا انا بدي اتمنى يعني كمان لابنك لطفلك ولكل الاطفال اللي بعمره اللي مقبلين على صف الاول تكون سنة جميلة هادئة آمنة مريحة وسلسة وناجحة، اهم شيء
0: ان شاء الله. تسلم، شكرا كثير رجاء،
1: شكرا لمشاركتك. شكرا،
0: يا هلا فيك، باي.
1: طيب هيك سمعنا من أم بتعيش هاي التجربة، بتعيش هاي الـ يعني المشاعر بهدول الأيام قبل افتتاح العام الدراسي بأيام جدا قليلة. وصار وقت هيك نسمع من المختصين، معانا المختصة المعالجة الوظيفية ومرافقة الأهل والأخصائية في تطور الطفل ميسة أبو سني غنطوس. أهلين ميسة.
2: يا هلا، مرحبا رجاء، كيف حالك؟
1: تمام، أنا منيحة.

0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام، مشكور الله بالعطلة، يعني نفوت مع الأطفال.
0: في عندك تحضيرات يعني بفهم كمان.
1: تحضيرات بس هالمرة للروضة مثل صف الأول، بعدنا هيك بالجيل الأصغر.
0: يلا أنا وياك يعني بالهوى سوا، كمان مرحلة صعبة وفيها تحديات شوي. ما استسمعنا من السيدة شريهان اللي عندها، هي أم لأربع أطفال، في عندها بصف سادس ولسه بتعيش تجربة جديدة ومختلفة بوصفها، تختلف كليا عن التجارب السابقة، كونه طفلها اللي مقبل على صف الأول إن ولد بكورونا. التعامل كان كليا مختلف معاه من الأساس، يعني التخوفات كانت عليه أكبر، الصحية النفسية كلها. بس شو اللي بيميز هاي الفئة من ناحية التطور النفسي والاجتماعي؟ ليش إحنا هالقد متخوفين عليهم؟
1: أنا بدي أحكي هيك شغلة شوي صغيرة، يمكن خارج عن شو إحنا عم نفكر. بدي أقول إنه إحنا ننتبه إنه جيل الكورونا هو مش جيل اللي بس عندن كأنه مشكلة، هو جيل اللي كان في عندن فترة اللي يمكن نسميها أكتر، هي فترة مميزة. حتى الأبحاث يعني هيك اللي فتشت على الأشياء شافت إنه هذا جيل اللي كتير اختلف شو كانت النتائج تبعت تصرفاتهم بالآخر، بتعلق بكيف كانت البيئة بهاي الفترة من ناحية الأهل. فكتير مهم إللي هيك عشان كمان إحنا نخفف شوي الذعر عند الأهل، إنه مش كل طفل هو طفل كورونا، وكأنه كان في هنا مشكلة كتير كبيرة بإيش هو مرق بهاي الفترة. نعم، عم نحكي على أطفال اللي هن عمليا مروا بأول سنين بحياتهم، اللي هي أهم سنين، هي حجر الأساس. مضبوط، الأطفال يمكن تتذكرش هاي السنين، بس هي أهم سنين، تطبع البصمة الأولى بحياتهم بظرف اللي هو مش إيش اللي هو اعتيادي، يعني إيش اللي هو فيه كمان هالاختلاط بشكل كتير كتير واضح. يعني كمان هالاختلاط مع دار السيد اللي احنا بنعرف ان هدول هن يعني ان الاساس بالنسبة لنا، كان الروتين مختلف تماما من كيف ممكن كان يكون الروتين عندن لو ان هن موجودين بالروتين العادي بدون الكورونا. ما كان في لا حضانات ولا مدارس، الاهل نفسهم كمان كانوا طبعا تحت ضغط، تحت خوف، في منهم قسم اللي اشتغل بالبيت وقسم من اللي كانوا يشتغلوا برا البيت. ففي هيك كان تغيير يعني جذري بكيف طفولتها الأولى صارت. وعمليا إذا نفكر فيها، المهارات الأساسية اللي بتصير بالأول إحنا حتى ما يعني هاي الأشياء اللي إحنا باليوم يوم ما كناش نشدد عليها، كانت تصير بطريقة اللي هي جدا عفوية، زي إنه كيف تتواصل مع أطفال جيالي، كيف ألعب مع أولاد غيري، كيف أتحمل إشي اسمه إحباط، أو كيف أطلب مثلا مساعدة. هاي شغلات اللي كأنه مرأة يمكن كمان هيك احتاجت لأنه شوي صغيرة توقف وما نعطيها كأنه الاهتمام التام. وبعد بشوي الأطفال هدول كانوا بحاجة أنه يجربوا يتعرفوا على هاي المهارات من أول وجديد، ويشوفوا كيف تقدروا يتعاملوا معها من أول وجديد.
0: هل ممكن فعلا يعني يكون في تداعيات اللي تبين بعد وقت، بعد سنوات؟ يعني إحنا عم نحكي على يعني أطفال بعمر 6 سنين هم اليوم اللي مقبلين على صف الأول، يعني ممكن نلاحظ التداعيات هاي اليوم نبلش نشوفها؟
1: أكيد طبعا. أنا يعني بشغلي بمكابي بتطور الطفل يوميا، يعني بشوف إنه في أطفال وبالذات هاي الأجيال، هاي الفئة يعني بنشوفها كتير، الأجيال اللي إسا عم بيطلعوا صف أول أو شوي صغيري أصغر شوي صغيري أكبر، بنشوف إنه هدول الأطفال اللي عندن هيك عم بيكون في أكتر صعوبات بالكتابة، بالانتباه، بالتركيز، صعوبات اجتماعية، كتير عم بيكون في صعوبات اجتماعية وصعوبات بالمبادرة على فكرة، وكأن في هيك إشي بإنه ما في عند الأطفال مبادرة مثلا إنه يكون في عندهم أصلا أصدقاء أو مبادرة إنه يقعدوا يلعبوا مثلا لحالهن. هاي الأشياء اللي إحنا كتير عم نشوفها، وعلى فكرة من تحت رأس هذا الإشي عم نغير كمان نمط العلاجات اللي عم نعطيه. يعني صرنا أكتر نعطي علاجات اللي هي جماعية بمجموعات عشان نقدر نعطي لهاي الأطفال كأنه يعبوا هاي الفجوة اللي صارت، إنه هني ما عندن كان كتير اختلاط اجتماعي. بس نفس الوقت مش كل إشي إحنا بنشوفه اليوم طبعا سببه الكورونا، يعني في إحنا هنا موضوع اللي مثلا نفرض موضوع الشاشات اللي يمكن هو مثبت يعني من ناحية أبحاث إنه وقت الكورونا كان في ارتفاع جدا جدا عالي بأكثر من 50%
0: باستخدام
1: الشاشات من أجيال صغيرة كمان. ومنشوف إنه هذا الإشي كمان كتير كتير عم بأثر على الأطفال.
0: أنت أخذتيني للنقطة اللي بدي أسألك عنها، إنه هل بالضرورة كل طفل ولد خلال جائحة كورونا بتأثر بنفس الطريقة، أو إنه الأهل والمحيط له تأثير؟ يعني في كتير عوامل ممكن تأثر، تعامل الأهل بهذيك الفترة، تصرف الأهل مع الطفل بهذيك الفترة كمان، يعني هو له علاقة، ومش كل طفل يعني بيعيش بنفس البيئة. والمحيط.

0: كتير كتير بوافقك رجاء، صح أبدا ما في يعني نقدرش نقول إحنا إنه كل طفل كان بقلب هاي الجائحة هو طفل اللي تضرر أو صار له هيك إشي اللي هو كتير مش منيح من الكورونا أبدا. بالعكس على فكرة مهم إلي أوصل هذا الإشي للأهل إنه ممكن يكون نفس هاي الحدث، وأنا أصلا عم بحكي كمان على الكورونا بس إذا بتفكر فيها كمان ممكن هذا الإشي يصير كمان شوي يحكوا معي كمان كمان سنين على الحرب اللي كانت عمليا، ونشوف إنه هذا الحدث مش لا يعني نفس التجربة، لأنه بالآخر البيئة هي كل إشي. يعني إذا كان في طفل اللي كانوا أهله موجودين هناك متوفرين عاطفيا، كان في حوار، كان في لعب، وعلى فكرة الكورونا كمان جابت هذا المحل إنه إحنا نتواصل أكتر مع العيلة، وبشوف كمان إنه في كتير أهل اللي صاروا يفهموا أطفالهم أكتر إنه انجبروا ويكونوا بدل السنتين أكتر موجودين مع أطفالهم. تعالوا إحنا بشكل عام أنا هيك بالأطفال الأصغر اللي برافق الأهل بشوف إنه عادة بنفوت الأطفال عجيل بين 6 إلى 9 أشهر على الحضانات. طب هون الأهل انجبر يضلن سنتين مع الطفل اللي إذا بفكري فيها هذا إشي من ناحية أبحاث هو ممتاز لعلاقة الطفل مع الأهل. فكان في إشياء اللي هي منيحة، إحنا بالآخر نطلع على كل طفل بحد ذاته، وما عم نطلع بس على التايتل تبع إنه هو انولد بالكورونا وأكيد صار في عنده يعني كأنه مشكلة أو هيك إشي.
1: طب شو العلامات إحنا كأهل لسه رح يبلشوا أطفالنا بصف الأول، شو العلامات اللي بتبين إنه الطفل حاسس بالقلق أو بالخوف من هاي المرحلة؟ كيف منعرف وشو لازم نعمل بهيك حالة؟
0: طلع الأطفال هني مجتمع كتير غريب تحاجي لأنه إحنا مرات لغز نفهمه، لأنه هقل بشوف أطفال بيجي بقول لك أنا خايف من الصف الأول، يعني هقل تيجي تسمعي هذا الإشي بشكل مباشر، إنما هو بتصرف الخوف ممكن يفرجينا عن هذا القلق من من من الكلمات تبعونه، من السلوك تبعه، من ممكن يكون في مثلا عصبية زائدة، نشوف انه في مشاكل بالنوم. على فكرة مشاكل النوم هي جدا شيء وارد، حتى اسا مثلا بهالفترة كتير مرات بسمع انه في اطفال عم بترتب بالليل بتبلل حالها، اوجاع اللي فجأة بتصير الولد بتصير يقول كتير بطني بوجعني كتير راسي بوجعني، وكمان ممكن نشوف أطفال اللي هن كتير مثلا اندفاعي كتير عم بحركوا مستصعبين يركزوا، أي كأنه مهارة أي طلب منا بيجي اللي هو فيه مهارة تركيزية دغري هن برفضوه بمتنعوا منه وهيك بفوتوا بمحل اللي هو دوامة تبعة الرفض. فهون احنا كتير مهم انه نسأل هيك الطفل ونشوف كيف حاله وإيش ممكن يساعده.
1: بس هاي حالات طبيعية ممكن تصير مع كل طفل، وانت احنا من يعني في علامة ضوء احمر احنا لازم نتوجه لمختص؟
0: اولا دائما كل اهل كمان بيجوا عندي على تطور الطفل اول اشي بسألهم ليش انتوا اجيتوا هون ومين جابكوا لهون. اذا بشوف انه الام مرات بتقولي انا عندي هيك شعور مش منيح، انا هون بفهم انه كتير راح اخذ هذا الاشي بجدية، يعني شعوركم انتوا كاهل كتير مهم تمشوا حوالين حدسكم. اذا انتوا حاسين انه في هون صعوبة وطفلكم في عنده صعوبة وانتوا يوميا عم بتواجهوها، هاد بقول انه انتوا لازم تروحوا. طبعا مش كل تاخر، مش اذا الطفل مثلا مش عارف بعده يكتب اسمه زي ما لازم او مش عارف بعده يلون زي ما لازم او يمسك القلم، يعني خلص اسا هون احنا بمشكله اللي هو كتير كبيره. لا، ممكن يكون اشي جدا صغير وبلقاء واحد ينحل. بس هون كتير مهم اذا حسيتوا انه في تاخر اللي هو مستمر وعم بيأثر على الطفل مش بس بمجال واحد انما باكثر مجال، ومش شرط بس المجال الدراسي على فكره، مرات المجال الاجتماعي كتير بنشوف هذا الاشي بالمجال الاجتماعي. طفل اللي كل مره احنا عم بيكون مع اصدقائه يا بضرب يا بيعود يا بيتخانق معهن، بيستصعب يلعب معهن، بيستصعب يلاقي حلول بقلب المشاكل. طفل اللي كتير صعب عليه يكون مستقل، كل الوقت بده مساعدتنا، كل الوقت بده يانا احنا نكون حده. هون كتير مهم انه احنا نبلش نقول اوكي لحظة شوي تعالوا نروح ونشوف ونراقب هذا الاشي بمحل اللي هو اكتر هيك مختص، والماكسيموم بقولولنا انه كله تمام وفش حاجة لأي علاج. فدايما افضل نفحص.
1: مهم جدا، نقطة جدا مهمة نتوقف عندها. بدي أشكرك جزيل الشكر المعالجة الوظيفية والمرافقة للأهل وأخصائية في تطور الطفل ميسة أبو سني غنطوس، شكرا لك على كل هاي الإضاءات والإضاحات بوقت جدا حرج بالنسبة للأهل ومهم بهاي الفترة. ميسة شكرا كثير، يعطيك العافية.
0: شكرا لك رجاء، شكرا يعطيك العافية، موضوع مهم، يسلموا.
1: باي باي.

0: نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، حلقة مدرسية بامتياز. يعني وأنا عم بحكي هيك عن كل المواضيع شامي ريحة الكتب والغلافات والأقلام والشنتات وكل التحضير هيك، والبنطلين الجينز هاي اللي كلاتنا بنروح نركض نشتريهن. يعني فتت بالأجواء معاكم يا جماعة. طيب بما أنه عم نحكي عن التحضيرات، واحدة من هاي التحضيرات وأول شغلة بنروح نركض على المكتب نشتريها هي الحقيبة المدرسية. بس مرات بنوقع بالفخ وبنشتري حقيبة اللي عجبنا شكلها بس هي مش الحقيبة المناسبة، ما فيها المعايير والنقاط اللي لازم نفحصها ونتأكد منها قبل ما نختار الحقيبة. طبعا كثير مرات بنلحق كمان ذوق الطفل والابن وبدنا نجيب شو هو حابب، بس اللي هو حابه مرات مش هو اللي المناسب. لهيك اليوم مهم نحكي عن الحقيبة المناسبة والمعايير المهم تكون متوفرة بهاي الحقيبة. عشان هيك معانا اليوم الفيزيوترابيست اليدوي المؤهل والمعالج لمشاكل العمود الفقري والميجرينا ومفصل الحنك ميخائيل نصر. أهلين ميخائيل.
1: فيكم رجوع المستمعين،
0: طمنا عنك كيف الحال؟
1: الحمد لله من الله منه.
0: يعني حاسس بالتحضيرات؟
1: ايه عجقة حلوة،
0: عجقة حلوة،
1: كل سنة من عيشها فيش أحلى من هيك شيء.
0: حلو حلو، بنتمنى كمان هاي السنة يكون افتتاح العام الدراسي بالوقت كمان وما يكون في أي يعني هيك مشاكل بنشهدها كل عام. بداية هيك تعال نحكي بالأول عن المعايير اللي لازم تتوفر بالشنطة المناسبة بالحقيبة المناسبة من ناحية الوزن، بما أنه اليوم يعني صار في تغيير نوعا ما بالمدارس، مش كله بيعتمد على كتب بشكل بحت. يعني قد ايه لازم تكون وزن الشنطة اللي يأخذها الطفل وعن أي جيل كمان بنحكي؟
1: ذكرت ببداية هاي الفقرة إنه ملاحظة مهمة إنه عادة إحنا ما بننتبه للشكل الشنطة، بننتبه للألوان اللي عليها أو للطفل شو هو شو بجرنا إحنا نشتري. عادة المفضل الشنطة تكون أخف ما يمكن، نطلع على شكل الشنطة، هيئة الشنطة، الحزام تاع الشنطة. مفضل يكون في حزامين اللي هني وساع بقعدوا على الكتاف، ومفضل يكون ظهر الشنطة كمان مبطن فيه لما يقعد على ظهر الطفل أو الطالب فيها يكون يعطيك دعم. عادة مفضل كمان يكون في حزام على الخصر. هي عادة هيئة الشكل أو شكل الشنطة المفضل الموصى فيه. طبعا الوزن يكون أقل ما يمكن لأنه بوزن الشنطة بنزيد كمان إحنا عليه وزن الكتب اللي راح يكون يشكل ضغط أو وزن زائد على ظهر الطفل أو الطالب.
0: نعم، بس أنا حكيت إنه في نقطة تغيرت شوي اليوم، يمكن هي ساعدت أو اتخذ بعين الاعتبار ممكن موضوع الوزن، وقديش كان في أبحاث بالسنين الأخيرة بتحكي عن الموضوع إنه اليوم مش كله بيعتمد على الكتب. يعني صار في ممكن استخدام أدوات تكنولوجية زي آيباد وكل هاي الأمور بقسم من المدارس عم نحكي.
1: صحيح، في كمان دخول الآلات المحوسة بنقدر نقول لحياتنا أو لحياة الطالب، في لا سيف ذو حدين، بمعنى ساعدت وضرت. بما معناه ساعدت يمكن بتخفيف عدد الكتب، بس هي ضرت طبعا بمشاكل جمة مثل سوء الاستعمال، مثل الضغط على رأبي خلال المشاهدة أو خلال استعمال الحاسوب أو الآيباد أو اللي هو عادة هاي اللي هون بتنمو منها وبتطلع منها المشاكل اللي احنا بنسميها مشاكل رأبي، ديسكات، أوجاع راس وصداع، واللي هو بفوت تحت هاي الشغلة الجلوس الغير مضبوط.
0: مش عم نسلم، مش عم نسلم، يعني من الجهتين هناك في عواقب. كيف ممكن تأثر فعلا يعني وزن الشنطة، كيف ممكن يأثر علينا على الطفل؟
1: عادة أول إشي إحنا بنشوف لما يكون في وزن شنطة زائد أو يكون في غلط بحملان الشنطة، اعوجاج العمود الفقري ما يسمى سكوليوسيز أو كيفوسيز أو لوردوز، بمعنى انحناء زيادة على الجنب أو بمنطقة الرقبة لقدام لتحت أو بمنطقة الظهر بيكون مجوف أكتر. بما معناه عادة السكوليوز هو بجيل من جيل 14 جيل 18 نشوف انحناء بالعمود الفقري، اعوجاج بالعمود الفقري لجهة معينة. إذا نطلع على أنا بدعي كل أم أو أبو طالب بهاي اللحظة ينتبه أو يشوف يكشف عن كتاف ابنه ويشوف مستواهن، عاده هاي اول فحص احنا نفحص هل الكتاف هنا على نفس المستوى ولا في كتف اعلى من كتف. فمن هون احنا ببلش البحث وببلش نشوف اذا في مشكله عندنا، هون ببلش تشخيصات، لانه هاي مشكله شائعه جدا نتيجه حملان الشنطه غلط، نتيجه الشنطه بحزام واحد، او نتيجه استعمال الحواسيب الغلط او الجلوس الغير المزبوط.
0: المزبوط. وانت بيجي دور الفيزيوثيرابيست بهاي الحاله لما بنلاحظ يعني، وانت هاي في علامه بتقول انه احنا ضروري نتوجه لفيزيوثيرابيست؟
1: عقدا هو جسم يعني ماكينة ذكية جدا تعطينا زي ضي أحمر، سواء كان عن طريق وجع أو عن طريق تغير بالشكل نفسه، أو يعني مثلا إذا نطلع مرض على اللوح الكتاف نشوف لوح أعلى من لوح أو لوح مجنح طالع أكثر من هاي، فهون بورجين إنه في إشي غلط. فهون في له سبب طبعا اللي هو ملوح، بيكون عدم استقامة بالعمود فقط اللي بتنبع عنه، اللي احنا حكينا السكوليرز هم نحكيها كمثال. يعني السكوليرز لما يكون الجسم غير منضبط أو غير سيمتري أو غير متساوي بالجهتين، اللي هو بلش مشاكل كتير، بيطبعوا الحوض، بيطبعوا الركبة، وبيطبعوا الكف الإجر. فهناك المركز لكل شيء هو العمود الفقري. لما الأحد ناعد العمود الفقري مزبوط كله بقعد، بس لما يكون في اعوجاج العمود الفقري كل الجسم بيشتغل يعني نقول تعويض غلط عشان يمشي حاله.
0: طب ممكن نلاحظ يعني مشاكل صحية جسدية بعد كثير وقت من ممكن

0: شايفينها؟
1: طبعا احنا بيجينا مرات كتير بيجي متعوق شوي، واللي هو احنا بنسأل السؤال ليش هذا السبب، يعني صار مثلا هل مرأت حادث طرق، هل عملت اي شيء معين، بقول لك لا. فعاد احنا بنرجع لهذا الجيل، هو جيل الشنطة، جيل الحملان، جيل المدرسة اللي كان الاستعمال غلط، الكراسي غلط، ما كناش نقعد على كراسي مع داعي من الظهر، كنا نستعمل او نوع نحب ندرس على التخت مثلا مش على المكتبة، او بيكون مثلا كرسي عندنا غير كافي علوها، او الكتاب او الحاسوب مش على مستوى النظر. في موضوع اسمه ارجونوميا، هو بنقدر نقول تهيئه بيئه الدراسه او تهيئه بيئه الشغل لجسمنا، سواء احنا نطلع على زاويه ركبي، على زاويه الكوع، على زاويه الرقبه اللي تكون مظبوطه. عاده بيكون بالشركه الكبيره بيكون في شخص بيشتغل هاي الشغله، هو بدور بس يفصل هل احنا عادنا قعدتنا مظبوطه، لانه بينجم عن هاي مشاكل جمع بتعرضوها.
0: طب في هيك يعني نصيحة بتقدمها للأهل والمعلمين والمدارس بشكل خاص بما يتعلق بموضوع الحقيبة؟ يعني احنا عم نشوف حلول ثانية، بس على ما يبدو كمان هي مش أحسن حل، يعني كمان الحواسيب والآيباد، الأمور التكنولوجية كمان في إلها عواقب. شو الحل الأمثل برأيك؟
1: عارف احنا ننصح بدرج او خزانة تكون بالمدرسة فيها الطالب، بدل ما ياخد المعدات او الكتب يوميا على البيت ويرجعها يحطها هناك يخزنها. فعادة هي اول مشكلة، اول حل. وثاني حل انه احنا نستعمل الشنتات اللي ما حكينا بمعايير مضبوطة. ثالث حل معقول نستعمل الشنتات على عجال عشان نخفف وزن اللي على الكتاف الطالب. طبعا بعدين نروح على قصة شو الحلول من ناحية اهل، انه ينصحوا بتقوية عضلات بهذا الجيل، جيل البلوغ، انه نعمل نمارس الرياضه كتير. مش غلط كل شهر احنا نلتقي مع فيزيوثيرابيست معالج طبيعي او دكتور عظام او اي شخص مهني، كمان احنا يلقي نظره على الجسم يشوف هل في مشاكل معينه ولا كله تمام. وطبعا لا غنى عن علاج كل شهر كعلاج تقوي بتقدر تقولي، وغير عن مثلا السباحه كمان بحل بجنن، بس عاده بدور كله حوالي تقوية العضلات.
0: يعني من نصائح مهمة، وكثير أهل يمكن عن جد بخدوش الموضوع بعين الاعتبار وبعطوه أهمية بشكل كثير كبير، بس فعلا من أهم النقاط اللي لازم نتوقف عندها هي موضوع الحقيبة واختيار الحقيبة قبل كل خطوة بنعملها بالتحضير للمدرسة. بدي أشكرك جزيل الشكر الفيزيوثيرابيست والمعالج لمشاكل العمود الفقري ميخائيل نصر، شكرا لك يعني على كل هاي النصائح والمعلومات الهامة والقيمة جدا. شكرا.
1: شكرا لك على السعيد.
0: إلى اللقاء. مع يعني موضوع الحقيبة واختيار الحقيبة بدنا نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم، وراجعين لنكمل بعد في عنا موضوع جدا جدا جدا مهم وكمان بتعلق بالمدرسة، بس بعد الفاصل تروحوش لبعيد.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين.

أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: أهلا ومرحبا عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. قبل الفاصل حكينا عن اختيار الحقيبة المناسبة لكل طالب، وحكينا عن أهمية هاي النقطة بالنسبة لصحة أبنائنا وأطفالنا. صار الوقت نحكي عن الأمور اللي منحطها داخل الحقيبة. أنا عم بحكي عن الزواد المدرسية اللي بتهم كل طفل بيروح على المدرسة، وهي فعلا من أهم الأمور اللي بترافق أطفالنا خلال اليوم، لأنها زواد المدرسية هي اللي بتمنحهم الطاقة والتركيز. وهالمهمة هي واحدة من المهام اللي يعني الأهل بيهكلوا همها كثير، كيف نحضر زواد ملائمة لطفلنا، كيف نختار علبة الأكل الملائمة اللي إلها دور كثير كبير ومهم. في كثير ناس يمكن مش مدركين للموضوع، بس بسنين الأخيرة صار في أبحاث اللي بلشت تشير لأهمية هاي النقطة واختلاف يعني علب الأكل الزواد المدرسية وقديش بتلعب دور مهم بصحة أبنائنا. لهيك معنا اليوم ضيفة خاصة ومميزة، هي مهندسة مواد وصاحبة ومؤسسة لصفحة زوادي كيدز. هي صانعة محتوى بتهتم بتحويل الزواد من مهمة يومية متعبة بالنسبة للأهل إلى مساحة فيها تخطيط تنويع وأفكار عملية بتناسب الأطفال وحياتهم اليومية. بدي أرحب معاي على التليفون معانا حنان أبو راشد. أهلا حنان.
1: هلا هلا رجاء، كيفك؟
0: تمام منيحة، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله، عم نستعد لبداية السنة الدراسية وفل حماس. وبداية هيك بحب أتشكرك على تسليط الضوء على عن جد موضوع جدا جدا مهم، كمان للأهالي سواء الأم أو الأب اللي بحضر الزواد، للأولاد طلاب الجامعات وللمعلمين هيك اللي كمان بحس مرات في حاجة إن نرفع يعني نسلط الضوء على بعض الأمور اللي بتكون بالزواد، هن مرات بيرفضوها بيقبلوها وإلى آخره. وشكرا
0: يعني موضوع جدا مهم حنان، واللي بتعمليه شيء خاص ومميز مش موجود يعني فعلا مش شائع خلينا نقول بمجتمعنا. بس بدي أفهم بالبداية قبل ما ندخل صلب الموضوع، شو جاب مهندسة مواد لعالم الزواد المدرسي؟ شو القصة؟
1: هو هيك القصة بلشت بالصفحة تحديدا، صناعة المحتوى بالصفحة من 3 سنوات، بس الموضوع الزوادات يرافقني من قبلها، يعني من أول ما ابني الكبير فات صف الروضة وكنت بحاجة أنا أصنع يعني أعمل له الزوادة، وأفكر هاي المجال هو يتقاطع مع كوني أم وكوني كمان مهندسة مواد اللي كثير بهتم بكيف أختار العلب من أي مواد مصنعة وإلى آخره. وبلشت لما بلشت عمليا أعمل أول زواد لابني أول يوم في الروضة، وهيك كنت أهتم دائما كمان بالشكل الشغلات اللي بحطها جوا، بطريقة التقطيع، بالتنويع، بدمج الأطعمة والشغلات اللي بحط له إياها. وكنت أفكر أنه عادي يعني كل الأمهات نفس الإشي بيعملوا والكل عنده القدرة أنه يعمل هيك زوادات، لحديث ما المعلمة الروضة أجت طلبت من اليوم إذا بنفع أنها هي تصور علبة الزوادة وتبعثها على المجموعة للأمهات عشان يأخذوا أفكار كيف يعملوا العلبة. ونغاد لمعت الفكرة أنه بنفع الواحد يعني هذا مجال لأنه الواحد يسمع محتوى حول كيف الزواد تكون ونرفع الوعي وكمان نعطي أفكار للأمهات. بس على بال ما تم التنفيذ مرق يعني سنوات
0: طويلة.
1: وكان واحد من المساهمين بأني خلص يعني فتحت الصفحة وبلشت أصنع المحتوى طبقا الحرب يعني والتقليصات اللي سارت، اللي لقيت حالي فجأة كمان بعيدة عن الشركة اللي أنا أسست حالي فيها كمهندسة مواد وباحث في علم المواد، وصار في الوقت فمرات هيك الواحد عن جد بحس بتسكر له بابه ومتفتح له 10 بالمقابل. ومن هناك بلشت.
0: حلو جميل جدا. بس تعالي هيك نروح لموضوع علبة الزوادي قبل ما نحكي عن التنويع والتخطيط والتقسيم.

0: والشكل الخاص اللي انت بنتيه وصار هيك مثال يعني يحتذى به من قبل يعني كل الامهات، وساعدتي كثير امهات بانهم يتبعوا اساليب وطرق خاصه ومميزه. كيف بنختار علبة الزوادي؟ يعني للسوق اليوم مليان حنان، يعني وين ما بتروحي اليوم في علب زوادي، كيف بعرف شو عن جد مناسب شو لا، شو صحي شو لا؟
1: صحيح صحيح، زي ما ذكرت انه عن جد فعلا الخيارات كثير امامنا، وخاصه في البدايه لما احنا بنبلش نختار العلبه واحنا بعدنا مش متمارسين، يعني مش عاملين علب سواء للروضه او الصف الاول اللي اول ما يعني بيلتحقوا بالمدرسه وبدهم ياخذوا العلبه. فكيف انا كأم او كأب هي اللي بختار العلبه؟ اكيد مش الشكل الخارجي تبعها هو الاهم، في عده امور مهمه جدا. اولا بدي اشوف شو النوع الماده اللي معموله منها العلبه، فهل بدي اياها من بلاستيك، هل بدي إياها من سيليكون أو ستانلس، هي أشهر ثلاث أنواع اللي بنعمل منها الزوادي. البلاستيك مهم جدا أنتبه لأي نوع بلاستيك معمول، عشان أنا أقدر أكون مطمنة إني بستعمل مواد آمنة غذائيا إني لما تلامس الغذاء، فأنا بدي أنتبه على معيار على الأقل الأول اللي هو نوع البلاستيك اللي مصنوع منه. إذا العلبة مش موجود عليها أو الحرفين PP اللي هو يدل على إنها معمولة من بوليبروبيلين أو المثلث اللي بقلبه الرقم 5، فأنا ما بشتريها أبدا، يعني بتكون غير آمنة وأنا ما بعرف من أي مواد معمولة وكيف شو بيصير لما بتلامس الغذاء، أي تفاعل أي ميكروبلاستيك ممكن يطلع ويفوت على الغذاء تبعي. هاي إذا كانت البلاستيك. ستانلس ستيل أفضل الأنواع اللي بيكون مكتوب عليها 304، وفي عندنا سيليكون، سيليكون غذائي كمان، بس وفي فيش نوع احسن منه، يعني احنا بدنا نشوف نلائم الاحتياجات. البلاستيك ممكن يكون اخاف، بدنا نشوف اذا هو كمان بنحط بالجلاي بالمايكروويف. الستانلس ممكن يكون سعره اغلى واثقل شوي من ناحيه الوزن، ولكن انا بعرف انه صحي اكثر، بضاين معي وقت اطول، ما بلزقش عليه الريحه او الالوان تبعات الاكل ما بتعبقش فيه. كذلك السيليكون الغذائي كمان هو من افضل الانواع اللي ممكن نستخدمها. بس شو حسب شو انا بدي، ميزانيتي، استخداماتي، وعمر الولد. هاي اولا بالنسبه للمواد. ثانيا عندنا الحجم، حجم العلبة. أنا بديش حجم كبير ولا حجم صغير، بدي حجم يناسب طفلي، قديش عمره والكمية اللي باكل فيها وطبيعة الدوام. هل أنا عم بحكي على دوام اللي هو دوام مطول ولا دوام عادي بدي يأخذ وجبة واحدة ولا وجبتين، وقديش باكل ابني، يعني كل أم بتعرف قديش ابنها باكل الأكل، فأنا بديش أحط له كمية أكبر من احتياجاته ولا كمية أصغر. اثنين الشكل، كيف يعني قديش عمقها طولها عرضها يتناسب مع الشنطة اللي بدي أحطها فيها. أهتم بإنه أعرف وين أنا بدي أحطها، بأي شنطة، هل شنطة جانبية لللانش بوكس لحاله للزوادي، ولا بدي أحطها بقلب الشنطة اللي فيها الكتب. التقسيمات تبعتها، أنا بحاجة لكثير تقسيمات لأنه ابني بحب يأكل أكل متنوع، يعني بحب كمان توت وكمان خوف وكمان تفاح وكمان خيار وكمان جزر، ولا لا بحب نوع فواكه واحد نوع خضرة واحد والساندويش تبعه بس. فهنا كمان التقسيمات كثير مهم إن أطلع عليها وأناسبها لابني. الفتح والإغلاق، يعني سهل على ابني يفتحها ويسكرها ولا رح يكون مستصعب فيها وممكن يلاقي حاله هيك بحيرة ومش لاقي حدا يساعده، أو ما يسكرهاش منيح ويحطها بالشنطة وتسرب على كل الكتب. أنا بنصح جدا إنه الولد يشارك باختيار العلبة ويجرب يفتحها ويسكرها قبل ما نشتريها، خاصة الأولاد الصغار اللي أول مرة بيستخدموا علب. والشغلة الثالثة أو الخامسة هي التسريب. إذا أنا بتبع إني أحط لابني أكل اللي بنزل سوائل أو يوغورت أو هاي الشغلات اللي بدها إنه يكون العلبة محكمة الإغلاق، فأنا ده أنتبه على هاي الشغلة إنها بتسرب ولا بتسربش.
0: نقطة جدا مهمة، يعني بتخيل مش كثير ناس بنتبهوا لها أو بتكوني غادرة تعرفي إذا العلبة هاي فعلا بتسرب أو لا. نقطة جدا مهمة وفعلا لازم نفحصها ونتأكد منها. بدي نروح للنقطة اللي بعدها حنان بعد إذنك، موضوع اختيار الأكل اللي بالزوادي، خاصة إنه مش كل إشي بنفع يعني مش كل إشي بنفع ابننا ياخده على المدرسة أو على الروضة أو على البستان، مش كل شيء، مش كل أنواع الأكل بنفع يأخذها. بنفس الوقت بدنا نحافظ على إنه نعطيه يعني أكل مأكولات اللي بحتاجها، اللي لازم يعني يأكلها ويأخذها، وزي ما بنحكي يعني في مواد غذائية لازم تدخل جسم كل ولد وولد وعشان تساعده على التركيز والطاقة خلال اليوم. فهاي موضوع اللي يمكن كثير أمهات اللي يعني بصير عندهم حيرة ايش بنفع احط له، ايش ملائم احط له

0: من اللبني من البيض. ممكن اعمل بانكيك مثلا بحب الولد واحط فيه البيض والحليب وبعض الالبان اللي تناسب قابله للدهن اللي تناسب كمان البانكيك ويكون مليان بروتينات, بس هو شيء حلو بحبه الولد. فهي مصدر للبروتين. في عندنا الكربوهيدرات شيء اللي هو زي الخبز, ممكن في امهات بيحطوا باستا, فكمان يكون عندنا المصدر اللي كمان يشبع الولد. وفي عندنا الخضار والفواكه نحاول ننوع فيها طبعا بما يتناسب مع شو بحب الولد. يعني بدناش نحول الزوادي لمعركة, مش هو هذا المحل. يعني ولد انتقائي او ولد بحب شاي ما اقولش انه انا اوكي بحط له اياها اكيد لما يجوع بده ياكل, لا. يعني هو ممكن ما ياكلش, ما يقدرش يركز, يضل جوعان ويروح على البيت مش ماكلها. افوت له اصناف اكل واجرب له انواع, هاي بجربها انا بالبيت. اما شو ببعث معاه على المدرسة انا بكون متأكدة انه هو اكل بحبه بغذيه وبعطيه طاقة, مش يرجع للعلبة لانه ما حبوش وما اكلوش.
1: ممتاز, مهم.
0: ممكن مرة مثلا انا احاول احط كمية الخيار, هو بحب الخيار وبحبش الجزر, احط له الخيارة كاملة واصبع واحد جزر مثلا عشان اشوف بس ردة فعله بياكله بدوش ياكله.
1: ده الفحص بس. ما أبني الزوادي على شيء أنا يعني عندي شك أنه ممكن يأكله أو لا. بالنسبة يعني لاستهلاك الأكل, بما أنه حكينا عن اللي بحبه أو ما بحبه, كمان موضوع الكميات, كمان موضوع يعني الأكل اللي بنختار أنه نحطه بالزوادي نشتريه, هاي نقطة التخطيط يعني اللي مش كثير مدركين لإلها, وبالذات ممكن الأمهات اللي عندها أكثر من ولد بالبيت اللي بدها تحضر له زوادي, فهي بتشتري بكميات معينة كبيرة ممكن تكون عشان الزوادي. هنا شو نصيحتك للأمهات بالنسبة للمشتريات؟
0: كمان سؤال جدا جدا حلو وبحبه. ليش؟ لأنه اللي عمل الزوادي عشان عن جد ما تكون عبء علينا كلنا. أول إشي منبلش باختيار العلبة المناسبة اللي تسهل علي أعمل العلبة, واثنين شو بدي أحط فيها. وكمان التخطيط المسبق هنا كبير بيساعدني, وعن جد يعني قبل ما إني أنا أوفر الغذاء كمان إنه الفيرورة بإني أعملها بتكون سهلة. فإني أشتري الأغراض للزوادي بدون تخطيط بصير عن جد النتيجة إنه بصير عندنا كثير أكل بالبيت وقليل أفكار. أما لما بدي أشتري أنا أشياء حسب تركيبات أنا بكون مخططها من البداية, فبصير عندي كثير خيارات ومش أكل اللي بينكب بالأخير. شو بعمل؟ في عندي هيك برنامج تخطيط أسبوعي اللي أنا بقترح كمان أمهات يعملوه, بس مش بأنه برنامج اللي خلص أنا بتقيد فيه بنفعش أزيح عنه, بس هو ممكن مشاركة الولد. نحكي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس تعال نشوف شو أنت حابب هون, وأنا بقسمه هيك للخضروات فواكه والوجبة الأساسية اللي هي بتكون عمليا مكونة من البروتين والكربوهيدرات اللي هي ساندويتش أو منقوشة أو البانكيك أو هيك. فتعال نشوف شو عندنا إمكانيات. ممكن كمان احنا نكتبهن ونخلي الولد بس يعبي مثلا الاحد شو بدك, اثنين شو بدك, ثلاثه شو بدك. انا لما بكون عارفه وراسمي ببالي شو عندي كل الاسبوع بقدر بما يتلائم مع شو حطيت كمان اشتري, وهيك بشتريش كميات كبيره وبصير اعرف شو بدي للزوادي. اثنين احاول اخلي اذا بديش اتبع انا نظام التخطيط الاسبوعي احاول هيك يكون تفكيري انه يكون في عندي مصدرين لثلاثه من البروتين. مثلا ممكن في اولاد يحبوا الباستراما, ممكن لبني, ممكن هاي الشغلات نحط ونوعين خبز اللي مثلا ممكن اللخمانية, ممكن المنكوش النص خبز اللي بعمل عليها شوية زعتر الصبح وبحطها أو معجنات إما تكون خبزة محطوطة بالفريزر, وفواكه وخضروات كمان نوعين لثلاثة حسب شو بحبون, ومش بكميات كبيرة إذا أنا كمان بستهلكهنش غير الزوادي يعني كمان حسب استهلاك البيت.
1: مهم جدا, جميل فعلا. يعني حنان بدي أشكرك كل الشكر على هاي النصائح اللي جدا جدا قيمة, وبتخيل كثير أمهات بحاجتها بهاي الفترة وبحاجة إنها تكون جاهزة لهذا التحدي اللي عم بستناها كمان كم يوم. يعني مهندسة المواد وصاحبة صفحة زوادي كيدز حنان أبو راشد, شكرا لك على كل هاي المعلومات القيمة. شكرا.
0: العفو, وشكرا لك, شكرا على الاستضافة. أتمنى أنه تكون سنة خير ونجاح للجميع
1: إن شاء الله.
0: ودوادات حلوة وزاكية ومشبعة وتعطي طاقة.
1: شكرا. بالنجاح للجميع. إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
1: فعلا بس بدنا نتمنى النجاح لكل طلابنا بالعام الدراسي الجديد المقبل علينا, وهيك منكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا وجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة, كونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. تصاعد الخطاب التحريضي ضد المواطنين العرب في المدن المختلطة.
1: نوف הגליל ואחד מהם עלה למסור מסר לאומה ובן שושן נדמה לי קוראים לו בן שושן ובסוף התוכנית הוא אומר לי וואי שכחתי להגיד משהו למסר לאומה תקליט אותי בבקשה אז הקלטתי אותו הנה
2: אלעזר שטרן האלוף בצהל בזמנו יש שכונה של וילות של אנשי קבע בנצרת עילית היום זה נוף הגליל גבעת ברק שפת ברק הוא הראשון שמכר את הבית שלו לערבים
0: استياء واسع لدى أهالي طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إلغاء المساعدة المرافقة.
3: كل ولد عنده عوارض ما في حدا بيعرفها غير الأم. إحنا عم نحكيك الأغلبية وضع نفسي. هذا الوضع النفسي حده ما أنت غيرت المرافقة هذا ليش رح يأثر على نفسيته؟
0: ومع استمرار ملاحقة العمال الفلسطينيين كيف يبدو واقع المقاولين ومشاريع البناء في الوقت الراهن؟ أهلا بكم عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف وطبعا 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس يمكن الاستماع إلى هذا البث أيضا من خلال تطبيق فهي فرصة للتذكير بتحميل تطبيق ناس. رغم أن انتقال العائلات العربية وبالفعل ننطلق مع هذا الموضوع الذي كان له حصة الأسد في كثير من الملفات المطروحة عبر أثير راديو ناس وبالأساس من خلال برنامج المنتصف عن انتقال العائلات العربية للسكن في المدن المختلطة بات واقعا متزايدا لأن السكان في نوفا جليل يجدون أنفسهم في مواجهة خطاب تحريضي وعدائي متصاعد يضع علامات استفهام حول قدرة الدولة على التصدي لخطاب التحريض والتمييز خاصة حينما يكون هذا من إعلام ممنهج بكل ما يتعلق بالتحريض على سبيل المثال

0: القناة 14.
1: היו פה אנשים מנוף הגליל, ואחד מהם עלה למסור מסר לאומה, ובן שושן נדמה לי קוראים לו, בן שושן, ובסוף התוכנית הוא אומר לי, וואי, שכחתי להגיד משהו למסר לאומה, תקליט אותי בבקשה. אז הקלטתי אותו, הנה.
2: אלעזר שטרן, האלוף בצהל בזמנו, יש שכונה של וילות של אנשי קבע בנצרת עילית, היום זה נוף הגליל, גבעת ברק, שבעת ברק. הוא הראשון שמכר את הבית שלו לערבים. החוצפן הזה, אלוף בצהל.
3: והיום באה האוכלוסייה שם בשכונה?
2: כולם ערבים. אין אפילו, אולי אחד שם של יהודים. כולם. שם איזה 50 וילות היו, כולם ערבים. הוא הראשון שעשה את הצד הזה.
0: دكتور شكري عبودي نائب رئيس بلدية نوف الجليل أهلا بك. طبعا هذا عن قناة 14. غضبانين على عضو الكنيسة العزار شترن اللي هو يعني كما بيقولوا ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي وباع بيته العرب.
4: أخي فرات تحية لك ولجميع المستمعات والمستمعين. اللي غضبان ينفلك بالكناوي. احنا اول شيء يبدو ان هذه القناة التحريضية التي تقود خط اليمين الاستيطاني الفاشي الذي يحكم هذه البلاد لا يعرفون الحقيقة ان هذا الحي اللي اسمه شارع يعيل كان مخصصا لمن خرج من قوات الامن وبضمن ذلك الشرطة، وهناك شرطيين شرطة
0: من المجتمع العربي،
4: شرطة عرب من المجتمع العربي حصلوا على قطع اراضي وبنوا بيوتهم، فيبدو انهم لا يفقهون في تطور هذه الاحداث. من ناحية ثانية نحن القافلة تسير وفلينبح من يريد. نحن في مدينة نوف جليل، اولا حي الكرميم هو حي مؤسس منذ مطلع القرن الماضي، أي قبل أن يحلم بن غوريون بإقامة المستوطنة شكون اليهود كما كانوا يسموها، ولاحقا نصيرة عليت ولاحقا نوف جليل، عندما جاءت ضيفة ننجراتا إلى هذا الحي وانضمت إليه وأسسوا ما يسمى اليوم بنوف جليل. فبالتالي يبدو أنهم نسوا للتاريخ، ونحن نذكرهم بأننا نحن الأصلانيين ونحن أبناء هذه البلاد، وهذه الأراضي اقتطعت من إكسال، دبوري، المشهد، الريني، كفر كنا، الناصرة، وكانت قبل 1948 تعود ملكيتها للسكان الأصلانيين. فلذلك أن يأتي هذا الصحفي السطحي الذي لا يعرف التاريخ،
0: ما ننساش عين ماهل دكتور شكرا.
4: طبعا عين ماهل اخوان ابوي خيا، ما بقدرش انساه. فيجي وحتى يحرض ويقول انه شخخت لها كليتوتي اي بن شوشان، وبطلعوا كانه في مسلسل تركي هيك، باخر مسلسل تركي، وبيجي يبث سمه دولة لا تستحي أن تعادي خمس مواطنيها الذين هم المواطنين العرب، وتفتح قناة تحريضية هي القناة 14 لا تتسم بأي ميزة من ميزانيات الإعلام الديمقراطي، وإعلام تحريضي مضلل.
0: كل تحريض على العرب واضح دكتور شكري. شفنا شو عملوا بوقت الأطباء، والآن بما يتعلق أيضا بالعرب في ما يسمى نوف جليل.
4: 100%. إذا أنت بتطلع اليوم هناك هجمة على المدن المختلطة، عندما وزير المالية سموتريتش الذي ينتمي إلى نفس الخط اليميني الاستيطاني الفاشي المحرض، عندما يقول الآن نبدأ في تنفيذ في داخل المدن المختلطة ما بدأناه في الضفة الغربية، أي أن هذا المخطط مرسوم ومنهج من قبل اليمين، وصادق عليه رئيس الوزراء نتنياهو بشخصه. وعندما يعني وانت رايحة بين كفر كنا وطرعان وكل المحلات بتشوف يمين أو فلسطين، يعني هاي أنا وياك كتبناها. صحيح. هذا إعلام قدر. أول إشي منيح أنه بذكروا كلمة فلسطين وبكتبوها بأحرفها الكاملة، لأن هذه هي فلسطين التاريخية.
0: طب دكتور يعني عفوا على المقاطعة، مهم جدا، وأيضا إحنا هذا كمان الهدف من هذا اللقاء غير التوعية، أيضا قضية متابعة قضائية، مقاضاة هذه القناة، وهو تحريض واضح. يعني لو كان فرات أو غير فرات تحدث بهذه الشاكلة من زمان، يمكن أنا صرت بالسجن. فالسؤال، هل في مخطط لديكم أنت كنائب رئيس بلدية كمنتخبي جمهور بالتوجه للقضاء بدعوة قضائية ضد من يعمل في هذه القناة، وبالذات هذا المقدم بدون ذكر اسمه لأنه ما بسوى ذكر اسمه، ولكن السؤال هل في نية عن الشكل؟
4: أول شيء تعال شوي أحط شوية وقائع. نوفا جليل يسكنها اليوم حوالي 40% من المواطنين هم السكان العرب.

0: أبو على فكرة أن 13% من غير اليهود من المسيحيين الذين قدموا من الاتحاد السوفيتي سابقا، أي أن أكثر من نصف السكان ليسوا يهودا، وبالتالي من يشعر الظاهر بالإحراج لهذه الوضعية هم اليمين الاستيطاني. نحن في البلدية نعمل بتوافق مع إدارة البلدية مثلا بالرئيس رونان بلوت وقائم بأعماله أليكس جدالكين، ولدينا ائتلاف شامل وهناك إنجازات جدية نقوم بعملها، وعندما قلت القافلة تسير أقصد كل كلمة. ونحن نريد أن نعيش ليس على حساب اليهود، على ألا يعيش اليهود على حسابنا، نريد حياة مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل، على الإحقاق الحق الوطني اليومي والقومي لكل المواطنين في كل تجمع سكاني. اليوم في هجمة على المدن المختلطة، وبالتالي هناك في فورم في للمدن المختلطة فيه 36 عضو من أعضاء البلديات والمدن المختلطة والساحلية في تحت لواء المتابعة ولجنة الرؤساء والطب عفوا التخطيط البديل، هناك مجموعة قضايا لدينا مستشارين القانونيين، نحن نجمع هذه المواد ونعم هناك خطة لمقاضاة هذه القناة. وانت تعرف أن جهاز القضاء في إسرائيل هو جهاز بطاط، زي اللي صايبه مرض مزمن علاجه يطول، رغم أن لدينا تشخيصا جيدا ولدينا العلاج الكافي، ونأمل أن يكون 27/10 هو بداية هذه العلاجات لهذه الظواهر لاجتثاثها بشكل قاطع.
1: دكتور شكري، ذكرت وأنني بهذا السؤال ذكرت رئيس البلدية، موقف رئيس البلدية من هذا التحريض صحيح أنه يعني يتعامل معكم، هناك تعاون، والسؤال الذي يطرح هل يمكن أن يتأثر في نهاية المطاف؟
0: أخي فرات، يعني اللي يعلم الجميع أننا منذ 7 أكتوبر نعاني من هجوم عنصري فاشي قذر، ليس فقط في نوفا جليل وإنما في كافة المدن والمختلطة في البلاد. رئيس البلدية وإدارة البلدية نتعاون بشكل جدي، وقف إلى جانبنا بعد أن كان تحريض جدي شخصي وجسدي علي وعلى زميلي الدكتور رائد غطاس وعلى الممثلية الجماهير العربية. نحن لا نلتفت إليهم، قدمنا دعاوى قضائية ضد المجموعات التحريضية في المدينة، وهو بنفسه قدم دعوتين، أي أن ليس فقط المواطن العربي يشتكي على هؤلاء العنصريين، إنما أيضا رئيس البلدية نوفا جليل قدم شكوتين إلى الشرطة وحولت إلى لوائح اتهام. نأمل أن يكون القضاء عادلا وأن يكون الحكم بحق هؤلاء العنصريين كافي لإخراجهم.
1: ونحن نريد أن نشكرك دكتور شكري عواوده، نائب رئيس بلدية نوفا جليل، شكرا جزيلا لك.
0: أهلين أخي فرات.
1: طالبت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة البلدية باعتماد اللغة العربية في الرسائل الرسمية الموجهة لأهالي المدينة وإعادة صياغة المضمون بأسلوب أكثر هدوء وأكثر احترافية. راجي يميني عضو اللجنة الشعبية في الناصرة ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ راجي.
2: أهلا أستاذ فرات، معك المحامي راجي.
1: المحامي أيوة. آسف
2: طبعا.
1: شو بتقصدوا لما قلتوا أكثر هدوء أكثر احترافية؟
2: نقصد كيف احنا وصفناها، هذا المضبوط، يعني هذا قصدنا نوصفه. احنا بدنا نوضح انه توجهنا لبلدية الناصري بعرضش حقها في جباية مستحقاتها او تنظيم الوضع المالي للمدينة، بل انه تحسين الجباية وتسوية الديون مصلحة مشتركة للبلدية والسكان. وهذا الاشي ببلش انه مجرد اعلان اللي بنبعث للجمهور ينبعث باللغة الرسمية تبعت الجمهور اللي بنبعث له. يعني احنا بنحكي على مدينة الناصري، مدينة الناصري كل السكان الموجودين فيها ناطقين باللغة العربية. الإعلان اللي أرسل لهذا الجمهور كان فقط باللغة العبرية، وهون أساس المشكلة. لما إحنا بنحكي على إعلان،
1: عفوا على المقاطعة أستاذ راجي، كل البيانات طبعاً. كل البيانات بالعبرية ولا في كمان بالعربية؟
2: لا إحنا بننقد
1: بشكل خاص.
2: بشكل خاص رسالة اللي انبعتت مش من زمان لعدة سكان مدينة الناصري، واللي فيها طالبوا من السكان انه تجديد، حكوا بالإعلان هذا تجديد إجراءات الجباية وتسوية ديون الأرمونة، وكان بهذا الإعلان يتضمن مواعيد وطرق دفع وتحذيرات من إجراءات مثل الحجز وهاي الأمور. يعني كان بهذه الرسالة معلومات

0: اللي هي جدا جدا جدا مهمة لسكان أهل الناصري. مدينة الناصري كيف الكل بيعرف أنه أغلبية سكانها حتى كل سكانها تقوم باللغة العربية. قد لا يفهم بعض السكان إعلانا ماليا وقانونيا بهاي الأهمية لما بيكون مجرد باللغة العبرية. لذلك طلبنا بسيط، نشره باللغة العربية أيضا، هاي واحدة من الشغلات. وكمان طريقة النص المنشور ننبعث عن طريق بلدية الناصري كان فيه نوعا ما يعني من من من تخويف وتهديد نوعا ما بين قواس. انا كثير حذر بالكلمات. بدل ما نستعمل هاي المصطلحات ممكن نبدا بدعوه المواطن للتسويه مع توضيح انه اجراءات الجبايه ستكون المرحله الاخيره في حال عدم التجاوب. يعني احنا بنفكر انه طريقه الحوار مع الشعب كثير مهمه لا لا لا لا زي ما بيقولوا للتعاون بين البلديه للشعب. احنا هدفنا انه يكون في تعاون كلجنه شعبيه، احنا بده يكون في تعاون.
1: ما بيردوا عليكم المحليه؟ ما بيردوا عليكم وما بتعاونوا معكم؟
0: ايش المقصد
1: يعني ايضا بهذا الموضوع ما في رد عليه لتوجهكم؟
0: احنا توجهنا المكتوب انبعث من 25/8. حاليا احنا عم ننظر رد من قبل بلدية الناصري. طبعا نصينا مكتوب مرتب اللي فيه احنا نطلب فيه بشكل واضح وصريح انه بدنا المنشور ينبعث باللغة العربية ايضا. طبعا مكانة اللغة العربية فيش حاجة احكي معها، في إلها مكانها القانوني في الدولة ويجب على استعمالها. وكمان طلبنا انه عمليا بين قواس تنعيم اللغه اللي بتنبعث وبتخاطب لاهالي سكان الناصري. فهذا هو طلبنا كان بكبير. يعني كمان حتى يعني عدم نشره باللغه العربيه قد يؤثر حتى عيب. يعني انا كمحامي بحكي يعني عدم ترجمة ممكن يسبب لعيب إجرائي قد يؤثر في قانونية إجراءات الجباية حتى، وقد يبرر وقفها أو إعادة إرسال الأخطار بصورة سليمة. يعني ممكن هذا الإشي يؤثر على طريقة الجباية تبلدية الناصر حتى ويعرقل طرق الجباية. فليش أنتوا تختاروا هذا الطريق؟ تعال نختار طريق اللي هي أكثر بتحكي لأهل الناصري ولسكان الناصري. يعني فهذا هو عشان هيك طلبنا من بلدية الناصري إرسال إعلان جباية جديد باللغة العربية أو باللغتين، وإعادة احتساب المواعيد في التاريخ الإرسال الصحيح إذا كان في حاجة. وهذا يعني طلب، يعني رسالتنا بسيطة، لا نطالب إلغاء الجباية أو تغيير مضمون الإعلان، بل إتاحة للجميع بالعربية والعبرية. في النهاية نحن معنيون ببلدية قوية ومستقرة ماليا، هذا يعني مطلب للجميع. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إشراك السكان والتواصل معهم بطريقة تتيح لهم فهم المطلوب والتصرف المسؤولية. كل ما كان التواصل أفضل مع أهل الناصري كل ما كان التعاون أكبر، وكانت قدرة البلدية على تحقيق أهدافها أصلا أقوى. هذا اللي إحنا بنحكيه باللجنة الشعبية.
1: وضحت الصورة، مهم دوركم باللجنة الشعبية. المحامي راجي يميني عضو اللجنة الشعبية في مدينة البشارة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ فرات.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
0: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
4: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد ونذهب إلى هذا الموضوع وهذا الملف. لابد أنكم شاهدتم خلال الشبكات الاجتماعية فيديو الاعتداء. نتحدث عن اعتقال شخص من إحدى البلدات العربية في الشمال بشبهة الاعتداء على قريبه. هناك من يقول هو العم أو الخال، ولكن من الواضح بأن قريبه، والعنف عنف شديد. وبموجب بيان الشرطة بعد أن يعني اعتدى عليه قام بإلقائه بسلة القمامة. بالفعل موضوع صعب للغاية. طبعا الحديث عن موضوع خطير، تم تقديم لائحة اتهام. نستمع إلى الأصوات ونذهب بعد ذلك إلى الزميل بدر فرحات. نعم، بدا فرحات مراسلنا في منطقة الشمال ينضم إلينا الآن. بدا، بالفعل فيديو خطير، خطير جدا، والشرطة يعني قامت بواجبها، اعتقلت، وهناك لائحة اتهام.
1: نعم بالفعل فرات، نتحدث يعني بالفعل توثيق صادم في الشمال. اعتدى عليه ابن شقيقة البالغ من العمر 7 سنوات وألقاه في حاوية نفايات، حيث قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر 43 عاما بتهمة الاعتداء على ابن شقيقة البالغ كما ذكرنا 7 سنوات والتسبب له بإصابات خطيرة. وبحسب بيان الشرطة وقعت الحادثة صباح بتاريخ 8 من الشهر الحالي إثر خلاف عائلة، حيث اصطحب المتهم الطفل إلى ساحة المنزل وقام بضربه بينما كان ملقى على الأرض، ثم رفعه وألقاه داخل حاوية نفايات، حيث نقل الطفل لتلقي العلاج بعد إصابته بعدة إصابات في أنحاء من جسده. ومددت المحكمة توقيف المتهم عدة مرات قبل يعني تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل في مدينة الناصرة، مع طلب إبقاء رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. ووجهت له النيابة العامة تهم بالاعتداء على القاصر والتسبب له بإصابات خطيرة فرات. وكما ذكرنا يعني بالفعل هو توثيق صادم.

0: في منطقة الشمال. يذكر أن هناك أمر من المحكمة بعدم نشر أي تفاصيل عن القتل أو المتهم.
1: نشكرك على هذه المداخلة مبدأ فرحات. ونذهب الآن إلى التحضيرات للسنة الدراسية التي باتت على الأبواب، حيث عقد اليوم في فندق رمادة في مدينة الناصرة مؤتمر تحضيري لمسؤولي جهاز التربية والتعليم في بلدة كفر كنا قان الجليل، استعدادا لافتتاح السنة الدراسية الجديدة. الحديث عن أكثر من 15 مدرسة في كفر كنا، من ثانوية إلى إعدادية وصولا إلى المراحل الابتدائية، وأيضا الحديث عن أكثر من 8000 طالب في بلدة كفر كنا. إذن هذه المؤتمرات عادة تنطلق في البلدات العربية وفي المدارس العربية مع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسية، ومن بينها طبعا كفر كنا أو بلدة كفر كنا وقانا الجليل. وهنا ننتهز الفرصة لنبارك لجميع المعلمين والمعلمات بكل ما يتعلق بهذا الموضوع وعودة المدارس. نريد أن نذهب إلى مديرة المدرسة الإعدادية ألف في كفر كنا، نعم العايدة حمزة مصار، وتنضم إلينا. أهلا بك يا أخت عايدة. نعم أخت عايدة حمزة مصار ومديرة المدرسة الإعدادية ألف في كفر كنا، أهلا بك.
2: أهلا فيك.
1: يعني مؤتمر تجهيزي تحضيري عند كل مدرسة الإعدادية ألف جاهزة؟ نعم عند كل مدرسة الإعدادية ألف جاهزة في كفر كنا؟
2: نعم بدعم المجلس المحلي وقسم المعارف في البلدة يمكننا أن نقول بأن المدرسة الإعدادية جاهزة لاستيعاب واستقطاب الطلاب للسنة الدراسية.
1: نعم قديش عدد الطلاب عندك في المدرسة؟
2: 364 طالب إن شاء الله.
1: نعم وإذا تحدثنا عن التحديات أخت عايدة مع افتتاح السنة الدراسية؟
2: التحديات كثيرة وعديدة، ولكن بفضل الله وحمده وتعاون المجلس المحلي والمعلمين والطواقم نجتاز كل الصعوبات والتحديات إن شاء الله.
1: نعم يعني نتحدث عن 8000 طالب في بلدة كفر كنا، 15 مدرسة، يعني نعم. هذا يتطلب مجهود كبير من الطاقم التدريسية، الطواقم التدريسية عندكم في البلدة. نعم أخت عايدة.
2: نعم ولكن المديرين والمديرات بإمكانهم أن يتجندوا ويتعاملوا مع طواقمهم ومع المجلس المحلي لتجهيز هذه الكوادر وهذه المدارس. ونحن نقول بهذا اليوم المؤتمر التجهيزي التحضيري الذي قام به المجلس المحلي برئاسة سيد عز الدين أمارة وبالتعاون مع المدير العام سيد إسلام لافي أمارة ومدير المعارف القائد والقبطان السيد فهد هامشي، فالتكاتف والتعاضد والتعاون مع المديرين ومع الأقسام والمسؤولين كفيل بأن تكون هذه المدارس كلها جاهزة لتستوعب الطلاب. نعم. من الشهر القادم بكل حب وبكل عطاء.
1: ونحن نريد أن نشكرك بالتوفيق عايدة حمزة مصار مديرة المدرسة الإعدادية ألف في كفر كنا.
2: إذا نتحدث لك.
1: نعم 15 مدرسة 8000 طالب في كفر كنا، نتمنى ويعني أعتقد أيضا العدد في البلدات العربية أكثر من نصف مليون طالب عربي، أكثر من نصف مليون طالب عربي، نتمنى لهم النجاح والتوفيق مع افتتاح السنة الدراسية. ونبقى في سياق التعليم، حيث وصلت عدة توجهات لبرنامج المنتصف عبر أثير راديو الناس. هذه التوجهات تتعلق بإلغاء ما يسمى المساعدة المرافقة أو ما يعرف بالعبرية سياعة تسمودا لأكثر من 35 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شفا عمر، ما أثار حفيظة ورفض الأهالي. حول هذا الموضوع تنضم إلينا والدة سيدة من مدينة شفا عمر، أهلا بك.
3: أهلا أخبرك.
1: لو تشرحينا شو اللي صار معكم.
3: اللي صار معنا إنه إحنا كمرافقات ملازمات بشكل فردي لكل ولد أو بنت في مدرسة، متعودين الولاد علينا على الإميات، كل ولد له وضعه الخاص.

0: حديث انه انتم مرافقات كاهل ام طبعاً. او جد كمان في جدات
1: طبعا في ام في امهات وفي جدات الاسباب طبعا اللي هي اسباب استثنائيه بما انه القرار لما اصدروا القرار انه منعا باتا الاقرباء العائله او الامهات يكونوا مرافقات لهدول الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصه بس احنا في وضعنا هو وضعنا وضع استثنائي لما الاميات كلياتها انت عم تحكي عن 35 ولد كل ام عارفه وضع ابنها كل ام مدربه بشكل فردي بشكل شخصي اما عند دكتور العائله او عند الدكاتره النفسيه دكاتره الاعصاب كيفيه التعامل مع هذا الولد في كل ولد عنده اشارات كل ولد عنده عوارض ما في حدا بيعرفها غير الام احنا مش عم نحكي عن وضع طبي عضوي يعني مش انه الولد ايده بتجع ما بقدر يكتب فعادي حدا غريب يجي او انه عنده مشكلة جسدية احنا عم نحكي الاغلبية وضع نفسي هذا الوضع النفسي حده ما انت غيرت المرافقة هذا الاشي رح يأثر على نفسيته يعني كمان انا بشكل شخصي عم بقول لك انا كتير عم بمرق مشاكل اذا في اشي تغير في الحياة مثلا الولد متعود على اسلوب معين في حياته تغير هذا الاسلوب احنا صار عندنا هنا تريجر بما يسمى بلغة الاطباء النفسيين الولد رح يرجع كتير لورا بعد اللي احنا قاعدين نبني فيه شوي شوي تتحسن حالته لهالولد هن عندنا في البلدية ما قصروا انه بايش اعطونا اوراق اعطونا فحوصات قدموا لنا اوراق احنا راح نساعدكم بس احنا وين المساعدة احنا بس عم ناخذ كلام احنا بدنا اثباتات
0: احنا على اعتاب طبعا افتتاح السنة الدراسية
1: طبعا على اعتابها وكل ولد من هدول الاولاد عنده رغبة انه يكمل بس ما عنده رغبة انه يكمل مع حدا غريب وكمان في اولاد انه المرافقة تبعيتي اللي هي الام حريصة على احساس ابنها انا مثلا عنده لهذا الولد بدي اساعده انا بده غلط جبت له اياته بس المرافقة رح تفتح علينا ابواب تنمر من اول وجديد وفي كتير قصص كان اساسها التنمر رح نصير نعالج مشكلة في مشكلة وكل ام بتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ابنها النفسية اذا تغيرت هاي المرافقة او بما يسمى السيارة
0: شو اجيال الطلاب
1: الاجيال من جيل الابتدائي لجيل الثانوي
0: وعمليا هاي المرافقة موجودة من سنوات
1: طبعا من سنوات فلا يعقل انه ام او جدة او اي احد قريب بالعيلة عنده تاريخ هذا المرض عنده التاريخ انه كيف يتعامل مع هذا المرض انا فجأة تجيني هو مش فجأة القرار اقول لك فجأة هذا القرار طلع من 4-2 بس احنا قبل جمعة بالضبط اجانا القرار انه خلص انتو ما في تشتغلوا مع انه كنا مقدمين اوراق بالشهر وقالوا لنا انتو رح تضلوا لأولادكم الاشي مقنع والوضع مقنع انه هدول الاولاد بدهن امهاتهم حتى في المدرسة بالمدرسة بيقولوا لنا انه بس الامهات اللي تكون لانه الام اكتر واحدة بتعرف ابنها احنا قدمنا اوراقنا طبعا للبلدية انه مشكورين ورحين انه يودوا اوراقنا لأورنا سمحون بس لانت احنا بدنا نضل نستنى لما في قرار اجا كمان دور عنا من البلدية انه حضروا سياعة او مرافقة خلينا نقول احتياطية هذا معناته انه في امل انه يكون الرفض من هاي
0: الجهة. نعم. طيب احنا سنتابع هذا الملف على امل ان يكون هناك حلول قبل افتتاح السنة الدراسية. اريد ان اشكرك على التوجه وعلى امل ان نساعد من جديد. شكرا وبالتوفيق لكم ولكنا وللطلاب للاولاد. شكرا.
1: شكرا جزيلا. نهاركم سعيد.
0: ويستمع إلى هذه الشهادة لهذه الوالدة لهذه السيدة تهامة نجار الناطق الرسمي لبلدية شفا عمر أهلا بك
2: أهلا فيك حبيبي الله يسعدك
0: تستمع وماذا تقول؟
2: نعم أنا أولش أشكر هذه الوالدة على الصراحة في الحديث بأن بلدية شفا عمر تعمل جهود جبارة جدا من أجل حل هذه المشكلة وهذه المعضلة أريد أن أقول طبعا بس للتوضيح أكيد رئيس بلدية شفا عمر يعمل جاهدا 24 ساعة في النهار لإقناع أورنا سمحون بأنها تغير الوضع سأشرح لك طبعا كيفيات هذا الموضوع الموضوع هيك طبعا بهذه المشكلة ليست مشكلة محلية لبلدية شفا عمر لا أعرف لماذا بس أهالي شفا عمر يطرحون هذا الموضوع هذه مشكلة قطرية من شهر

0: 26 مديرة لواء الشمال أصدرت أوامرها برسالة عاجلة اللي طبعا الأهالي عرفوا فيها مشوار 26. طبعا في لنا إحنا مجموعة مع الأهالي ببلدية شفان بالمتواصل نحن بشكل دائم. الدكتورة رنا الصبح مديرة قسم المعارف لديها طبعا مجموعة مع أو مجموعة في الواتساب مع الأهالي على متن مشوار 26 صدر حالا لهذه الرسالة. كيف بدنا نتحدى أو كيف بدنا نواجه هذه الرسالة رسالة مديرة عام لواء الشمال. وطبعا من هناك بدأت المشكلة وبدأت الأهالي تتحضر لهذا الموضوع. و32 على الأقل طلب مساعدة قدموا الأهالي مشكورين طبعا لوزارة المعارف على أساس أنها تسمح لهم بمرافقة أولادهم. أولا أريد أن أوضح شيء واحد، نحن في بلدية شوف عامر طبعا ليس لدينا أي مشكلة مع الأهالي، هاي مشكلتنا مش مع الأهالي، مشكلتنا مع وزارة المعارف. ومن هون مصلحة الأولاد فوق كل المصالح. لكن الأهالي تفتش عن مصالحها الشخصية ومصالحها الخاصة بالنسبة لحصول على معاش وإلى آخره فهذا حق، ولكن مصلحة ابنهن فوق كل المصالح. هناك فريق مهني بوزارة المعارف فحص هذا الموضوع بالنسبة لمرافقة الأهالي. وأريد أن أقول أن المشكلة ليش الأساسي هو أنه وزارة المعارف بالسيارات التصويدات اللي عند مرافقات ملاصقات في تمويل وزارة المعارف، ولكن في كمان طبعا بمرافقة طبية تساعد لا تقتصر فقط على التربوية أيضا على الطبية. يعني هناك أيضا وزارة الصحة لدينا أيضا حالات خاصة تمول من قبل وزارة الصحة وهي سيارات رفوقيات. والمشكلة مع الجهتين حاليا بالنسبة للمساعدات للاصقات اللي سواء قدموا 32 طلب، وإحنا مرافقين الأهالي ليل نهار من أجل إقناع وزارة المعارف إنه هناك زي حسب رسالة وزارة المعارف بتقول ببند رقم 3.
1: أختوام واضح إنه الأهل ما بتبلوا وإن بده حدا يساعدهم. هل البلدية ممكن تخوض معهم هذا النضال أمام أورنا سمحون أمام؟
0: أنا جيت على البرنامج اليوم لأنه عندي حل طبعا حل جذري للموضوع، حل إبداعي الموضوع، حل إبداع. والأهل الذي متعاون معنا، يعني أنا مش عارف هذا الحل على الهواء، ولكن بما أنه إحنا على الهواء من إحنا طبعا معك بالراديو وأنتوا حابين تساعدوا طبعا من أكيد أهداف طيبة جدا.
1: بس هذا
0: بشكركم، بشكركم طبعا، بشكركم على هذا التعاون طبعا بهذا الموضوع. فطبعا أريد أن أقول طبعا شيء واحد، رئيس البلدية عم بيعمل جهود جبارة أولا مع أورنا سمحون، وهذا طبعا هذا الإشي طبعا هذا القول الفصل بهذا الموضوع. إحنا رح نقنع أورنا سمحون باليومين إن شاء الله إنها تقبل هذا الموضوع، ولكن إذا لم تقبل أورنا سمحون طبعا كل قانون أو كل طلب من وزارة المعارف أو كل قرار إنه صغارات. وأنا كرجل قانون طبعا لقد تاني بالقانون طبعا بفهم إنه أي قانون بمثل فيه أي إنسان بالمحكمة أو أي طلب أمام وزارة معينة في صغارات. تعالوا نتحدى هذه الصغارات. شو الصغارات اللي أنا اقترحتها اليوم على قسم المعارف بجلستي مع مديرة قسم المعارف في بلدية شفا عمر؟ أبسط ما يمكن، حل بسيط جدا، بما أنه الوزارة طلبت إنه مش الأهل يكونوا، إنه بنتين مش الأم تكون، إنما أختها، مرت عمها، صاحبتها، شاب عمره 18 سنة مخلص صف 12، مين ما كان يكون غيركم أنتم. فشو أنا بقترح؟ كل واحد من الأهالي مدام وزارة المعارف بدي يلعبوا معنا هاي اللعبة، إحنا أبسط إحنا نلعب معنا اللعبة تاني. كل أم نأخذ والدات تنتين عشان أنطي المثال بشكل صحيح. عندي أنا مثلا أم أحمد وأم سليم، التنين عندهن بدهن مساعدات خاصة لصيقات. أم أحمد بتقدم لأم وأم سليم بتقدم لأحمد، منيح؟ أبسط شغلة في العالم عشان نحل الموضوع إسا. أم سليم بتروح كأنها مع أحمد وأم أحمد كأنها بتروح مع سليم، وحقهم طبعا كل واحد. أنا أم أحمد أجيب أم سليم اتوافق بنتي، وأنا أم سليم أجيب أم أحمد، وهذا الحق هيك مكتوب، هيك مكتوب بالقرار تبع الوزارة إنه كل واحد يجيب واحد تاني. أنا جبت لك واحدة تاني. إذا الأولاد كانوا بنفس الصف الموضوع انحل، إذا كانوا بمدارس تاني عنا إحنا لجنة الموظفين تعمل تبادل بين المدارس. أبسط شغلة في العالم. هذا إيش عشان يتحدى الموضوع
1: بعدكم ما بحثتوا مع الأهل أنتوا؟ هاي الاقتراح،
0: لا بعضهم هذا الاقتراح سجايبه أنا على راديو الناس. اقتراح إبداعي، أبسط شغلة في العالم، فكرة كثير كبيرة بتحل كل الموضوع بدل ما تكلفون إحنا مبالغ طائلة جدا. وإحنا طبعا بلدية شعبر تستنزف مثل القرى والمدن العربية كلها بالنسبة للميزانيات. إحنا نمول هذا المشروع، هذا مشروع كبير فيه أموال طائلة جدا. الوزارة مولته، الوزارة قالت أنا مولته، جيب لي واحدة تانية غير الأم، أنا إحنا مولينه. ففيش مشكلة. شو أنا بعمل؟ أبسط شغلة، وهذا اقتراحي أنا، اقتراح عملي جدا.
1: طب لكن الوزارة راحت وقالت لك هون الأسماء ما هي يعني نفس الأسماء؟
0: لا لا لا، الوزارة ما طلبت. الوزارة أنا أم أحمد بقدم، أنا بدي أجي أنا أم أحمد بقدم، أنا بشبتكم واحدة تانية، جبت لكم أم سليم. بس جبت لكم انا اسمها
1: واحد ما راح تسال على الاسماء المقصود.
0: لا لا لا لا, لا الوزاره بدها واحد ثاني, انا جبت لك واحد ثاني, هي واحده ثانيه موجوده لابن ثاني, وانا بروح مع ابنها. فش ابسط ما يمكن يعني, هذا اصلا

0: هذه الثغرات القانونية اللي احنا نحكي عنها دائما يعني حتى بالقانون الجنائي وأي قانون ثاني ثغرات. هذه الثغرات تركتها وزارة المعارف تعال نشتغلها تعال نشتغلها ما دام متمكنش يعني أنا أوكي خذي إم إم إم زميلتي فهذا خذي هاي الإم إحنا نقول في أسامي هني مش حاشو بها شو الاسم ما مش ملائم لا لا لا اسم الولد يعني هو من عيلة تاني راح تقبل الوزارة مش راح تحكي ولا كلمة يعني بهذا الموضوع هي مش راح تطلع على الأسامي وهذا أحسن حل إبداعي بهذه المرحلة
1: نعم واحنا راح نتابع معك. نشكرك اول شيء على الصراحه وانك كنت معنا ومتامل بالفعل خلال ايام يكون في حل للاهالي. شكرا لك.
0: واحنا لحظه احنا مش ساكتين كمان. رئيس البلديه عم بيعمل مجهود جباره ليل نهار وان شاء الله ليله بنجح. واذا ما نجحناش من هون لاول السنه
1: نتأمل.
0: هذا الحل احنا مقدمينه لوزاره المعارف.
1: نتأمل. حبيبي تمام نجار الناطق الرسمي بلديه شف عمر. شكرا, شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا لكم على اهتمامك الكبير. شكرا
1: شكرا الى هنا هذا الملف. طبعا سنتابع خلال الايام القريبه القادمه قبل افتتاح السنه الدراسيه. نخرج الى فاصل ثم نعود نواصل.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط. يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
11: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
12: الشنطة موجودة،
13: المقلمة
12: موجودة،
13: المي
12: موجودة،
13: زوادة
12: فيها عمك؟
13: أكيد فيها عمك.
12: هيك تمام لأني بحبها.
9: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
12: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
14: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
15: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي أحكي.
14: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
16: احتواء مع روانش حوكس معان.
14: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: عدنا إليكم من جديد، وقبل أن نستمر ملفاتنا إلى هذا الملف وهذا النبأ الذي ورد قبل قليل، المحكمة الإسرائيلية تقرر تبرئة، لاحظوا، مستوطن من سكان مستوطنة فيدوئيل بعد الاعتداء على راهبة، نهاية طبعا بالقدس في نهاية شهر أبريل، بادعاء إيش؟ أنتوا أكيد عارفين أنه مريض نفسيا ولم يدرك خطورة الأفعال التي يقوم بها، قام طبعا بالاعتداء على هذه الراهبة أمام كاميرات المراقبة. تتواصل عمليات اعتقال عمال فلسطينيين في البلاد منذ 7 أكتوبر عام 2023، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس 18 عاملا من الضفة في مدينتي الطيبة وقلنسوة بادعاء الوجود في البلاد من دون تصاريح. حول هذا الموضوع انضم لنا محمد مراد، مقاول بناء من كابول، أهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الشرطة تعتقل وبدون أن تعطي حلول، ولكن بتقول إنه عندنا عمال من الصين، من الهند، ومن خورفكان.
1: والله يا أخي فراس، بدي أقول لك شغلة واحدة. الشرطة هممها شغلة واحدة بس، هي الدول إني العمال الفلسطينيين. لا هممها جريمة ولا هممها إشي ولا سألين عن حدا. إني بيعرفوا إنه بيعرفوا عز المعرفة كمان، مش بس إنه بيعرفوا. إنه إحنا الكبلانية الشركة الكبيرة اليوم، أنا بدي أقول لك شغلة اللي أنا بعرف من فوق 20-30 شركة اللي هي ضبط بضاعتها وقعدت بالدور. مش عمال، استهن بقول إنه جابوا عمال من برا من هنا من هون، هذا بس للإعلام. يعني زي ما بقولوا، أنا شغلت مع العمال سريلانكية، العامل لو شفي 10 شيكل.
0: ليش؟
1: مش يعني 10 شيكل، لو شفي 10 شيكل.
0: ليش؟ تشرح لنا ليش؟
1: اللي انا اشتغلت معي عمال اثنين، عمال اثنين اول ساعتين اتصلت بالمسؤول عني قلت له عمي تاخذ عمالك، لانه العامل بالعمال اثنين بكلفوني حوالي 2300 شيكل 2400 شيكل باليوم، وهن بيعطوني شيء انتاجي ب 10 شيكل. يعني عمليا انا بدي اخسر، يخرب بيتي ولا ليش بخسر بعض بدورنا. يعني انا من 7 اكتوبر تقريبا لليوم وانا قاعد ببيتي قاعد بداري، يعني بس تقطوع صغيري هون تقطوع صغيري هون. أنا قبل 7 أكتوبر كان معي 4 بالضبط 43 عامل،
0: كلهم عمال فلسطينيين،
1: كلهم عمال فلسطينية.
0: تخيل أنت هذول 47 اليوم بدون شغل، غير أنه يعني وضعك
1: اليوم
0: أنت
1: اليوم أنا بدون شغل، اليوم عمال بشتغل تقطيع صغير اللي أنا وكمان واحد اللي بس أطلع عشان أكل مش أكثر، بس عشان أنا أكل وطعمي ولادي، غير هيك اللي بقولك غير هيك كله كذاب. احنا عم تدمرنا، خربوا بيوتنا. يعني عمليا شو اللي بيصير؟ احنا اقترحنا عليه من البدايه، طبعا متعال انت بتقول العمال بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل. يا اخي انا بدي اجيب العمال الليلي، انا ضمض عليه، انا بصل عنه، انا دايمين عندي ببيت ببيت البار، دايمين عندي. اللي تبرر بالاخر كله بوليتيكا، كله سياسي، كله زي ما بقولوا خلص. انا ما بدي احكي لانه اليوم الوضع اللي احنا موجودين فيه صعب كثير. انزلت الكلمه تتبهدل، الحكايات كثير تتبهدل، عشان هيك خلينا زي ما بقولوا خليها بالقلب، خلينا مجروحين وماشي زي ما بقولوا، حط راسك بين هالروس قول يا قطاع الروس. هاي الأمل اللي احنا وصلنا لها بالفراس.
0: طب والحل اللي انت شايفه اليوم، شبابنا على الأقل كمان بدنش يشتغلوا؟
1: شبابنا، أنا بقول شبابنا، شبابنا انت اليوم ملان، لا عمال ملان عمال. الطخيخة وقتك تخ على فلان على علان ملان طخيخة، ادفع له 5000 يروح طغى أفلام بتلاقي مليون واحد، أما واحد يشتغل بالعمر تلاقيش حدا. هذا الموجود عندنا، ولا حدا بده يشتغل، بدهم مش يشتغلوا. الوضع كثير صعب، الوضع كثير كريتي، يعني بطل إشي ينطال الأمان. يعني أنا يعني عمال أنا بشد وبحكي إنه أنا بدعي لكل الناس من شان الله بكاسة صوت للمشتركة للموحد، يروح صوت للموحدي.

0: هي رأي الحكومي، لأنه رأي الحكومي ما دام موجودة فش عمال فلسطينية فش اتدمرنا.
1: يعني الوضع صعب كيف أنت بتوصف
0: كثير. وأنا صرت معلن يعني مرتي وولادي، أنا قلت لي برجع تاعي الحكومي، أنا الحمد لله عندي 3 دوس في جورجيا، أنا عمي مثل هاي البلاد وطالع، أنا لا بدي وطن ولا بديش وطن، بديش شيء، أنا عمي مثل هاي البلاد وطالع. يعني أنا صرت معلن مرتي وولادي، ولادي بكملوا تعليم جاد، ولادي بعدين الجار، فقبل حالي هذا لو بعيش على بسط الترمس فول يعني بغير هيك مش خراب مش حل.
1: طيب احنا نتابع معك دائما مع بقية المقاولين على امل ان يكون تغيير في الفترة القريبة.
0: ما هو عمي فراس من احنا متوجهنا للاتحادات الكبانية، انا بصاري كل سنة مبلغ الغيث الدفع عني، انت شو عامل لي؟ انت شو عامل؟ مش عامل لي اشي، شو عامل لي؟ انا كل سنة بدفع مصاري على الفاضي، شو عامل لي انت؟
1: وضحت الصورة.
0: وبعد بحث عميق انا بقول لك حكيناها التلاميذ، بحث عميق اللي هو انتوني عامل واحد كان معاه تسريح عمل اللي هو عامل عملية ولا عامل اشي ما فيش. طب على ايش كله قاف؟ سياسة الكبير سبوت على ايش كله قاف؟ على ايش؟ وعلى مين؟ على نيل بركات؟ هي نيل بركات من اخبت انها وتسريح، هو اللي منع العمال وبحكيها علن يعني، وهو دمر الاقتصاد الدولي، الاقتصاد الدولي واقف على كله، عمين واقف على الدنيا، عمين واقف على الضلع، عمين عمين واقف.
1: صرخة مدوية
0: وسنس... الله والله إذا بقول موجوع الكبلانية كلها موجوعة، كله موجوع، كلنا نحكي مع بعض، في شيء جديد عن نفس الشيء اللي بقول يعني، يعني إذا بقوله اللي بيكون في شيء جديد، إحنا أول ناس بطلنا ميلم إنه حضروا عمالك وزادوا حالكم، لا في جديد ولا في شيء غير. أنا عادت لعماني قبل شهر، لقيت الدكتور مصطفى عباسي بعدي قال لي دكتور مصطفى السؤال انت حسب رايك شو بتقول يعني برجع اشتري العمال؟ قال لك ما محمد ولا شغلي ما دام هاي الحكومه موجوده ايش رجع على العمال؟
1: نعم
0: عشان هيك اخبارات للامانه كل الاحترام لراديو الناس، انا بتشكرهم كثير اللي هن على مدار سنتين من 7 اكتوبر لليوم صاروا معي كثير، وهن الراديو الوحيد اللي بتحكي على قصه العمال اللي هي راديو الناس. انا بتمنى من عبر هاي من هاي المحطه اللي هي راديو الناس ادعوا للناس قولوا لهم من شان الله اطلعوا صوتوا غيروا هاي الحكومة، غير هيك يا عمي جايين الدور تموت الحكاية علني. انا نخلص ان الضفة الغربية جاء على الجليل، جماعة جايين لها يا عمي هاي الحكومة اذا رجعت احنا ما ناس قاعدة بالبلاد، واللي بقولك لا او بتقول له عمي تتجي محالك ايه عمالين بغطوا عنا وهون وهون وهون وهون وهون ولا شايفين حدا من طانطي.
1: وضحت الصورة.
0: وبعين الله عم فرات، بعين الله يسعدك.
1: شكرا لك على صراحتك، شكرا أخي محمد مراد مقاول بناء من كابول، طبعا يتحدث بشكل دائم عبر أثير راديو الناس عن الصرخة، صرخة مقاولي البناء عن نقص في العمال الفلسطينيين، نقص كبير وواضح، وحكومة لا تنوي يعني حتى اللحظة أن تفكر حتى بموضوع إعادة العمال الفلسطينيين. استمعتم، مكلفة وتكاليف كثيرة هي أن يتم تشغيل وكل ما يتعلق بتشغيل العمال الأجانب.

توفيت مغنية موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتون عن 80 عاما بعد مسيرة فنية امتدت نحو 7 عقود. تحولت خلالها من طفلة نشأت في أسرة فقيرة في جبال التينيسي إلى واحدة من أشهر الشخصيات في الموسيقى والثقافة الأمريكية.

وأعلنت العائلة عن وفاتها في ناشفيل بولاية تينيسي، فيما قال فريقها في بيان إن دولي فارقت الحياة اليوم في مركز فاندربيلت إنجرام للسرطان محاطة بأحبائها، وذلك بعد خوضها بشجاعة معركة قصيرة مع مرض السرطان. لم تكن بارتون مجرد مغنية، فقد كانت كاتبة أغاني وكذلك ممثلة، سيدة أعمال وشخصية تلفزيونية وناشطة في العمل الخيري. كتبت خلال مسيرة أكثر من

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعه 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسه الساعه 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقه الاولاد تكون بالمدرسه بحدود الساعه 8.
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متاكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
2: بالشكر
1: الكثير كثير كثير.
2: يكلم ايديكم
1: يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
3: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: الماي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26

2020 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة ألون لجرين الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان والمرشح يوناتان زاجن أثناء وجودهما في البؤرة الاستيطانية التابعة لإلياهو جولدشتاين ابن بارخ جولدشتاين على أراضي القرية الفلسطينية بيت أولى الخليل. وجاء الاعتقال بعدما قام جرين وزاجن بإغلاق المكان بشريط لاصق احتجاجا على كونها بؤرة استيطانية غير قانونية، مؤكدين أنها تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وتقيد حركتهم في المكان. شارك العشرات من أهالي قلنسوة اليوم في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإقالة المحاسب والمراقب المعين من قبل وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب شكوى قدمت ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة. وكانت بلدية قلنسوة قد تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية طالبت فيها بفصل الموظف، فيما أوقفت الوزارة والشرطة الموظفة عن العمل إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق. قدمت نيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام، تنسب إليه محاولة قتل شاب آخر داخل متجر في مدينة بئر السبع على خلفية نزاع دموي مستمر بين العائلتين. وتشير لائحة الاتهام لأن المتهم رصد الشاب المستهدف أثناء وقوفه بين رفوف البضائع قبل أن يهاجمه من الخلف ويسقطه أرضا. كما تنسب النيابة إلى المتهم طعن الضحية عدة مرات أثناء وجوده على أرضية المتجر وعجزه عن الدفاع عن نفسه. أصيبت موظفة في إحدى البنوك في البلاد تبلغ من العمر 45 عاما بجراح متوسطة اليوم إثر تعرضها للطعن داخل فرع للبنك بمدينة تل أبيب في مركز البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به وضبط سكين في المكان. كشف تقرير صادر عن المجلس العلمي التابع لنقابة الأطباء الإسرائيلية عن مخالفات خطيرة في برنامج تخصص أمراض القلب في مستشفى كابلان بمدينة روحوفوت، تشمل تسجيل فترات تدريب في الطب الباطني في دفاتر التخصص، رغم أن هذه الفترات وفق التقرير لم تنفذ فعليا بالشكل المطلوب. وعلى خلفية التقرير أعلنت خدمات الصحة كلاليتا التي يتبع لها مستشفى كابلان تشكيل لجنة فحص لدراسة النتائج والتوصيات، وأوضحت أن وزارة الصحة أبلغت بالإجراءات التي اتخذت حتى اليوم. التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وقائد سلاح الجو الإسرائيلي عمر تيشلر يوم الأحد الماضي قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال كينث ويلسباخ. وبحسب المصادر بحث الجانبان خلال اللقاء التقديرات المتعلقة بالوضع الإقليمي واستخلاص الدروس من العمليات العسكرية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مستقبلية. أثار رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس جدلا سياسيا عقب

0: تصريحات أدلى بها في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال فيها أنه يتراجع عن صياغات سابقة تحدث فيها عن احتلال العصابات الصهيونية لفلسطين عام 48 وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، قبل أن ينشر توضيحا مطولا أكد فيه أن حديثه لا يعني إنكار النكبة أو التهجير أو الرواية التاريخية الفلسطينية. وتطرق عباس كذلك إلى قضية تعريف إسرائيل كدولة يهودية، معتبرا أن ذلك يمثل أمرا واقعا مفروضا وخيارا للأغلبية اليهودية وليس مطلبا للمجتمع العربي. هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية المتخصصة في كشف الألغام إذا دخلت مضيق هرمز، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في الممر الحيوي، وإعلانه البحري أن البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام التي كانت موجودة فيه سابقا. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي إن إيران هي الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن مواقع الألغام في مضيق هرمز. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا في معظم المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. زبدة القول، كثيرا ما نسمع تعبير زبدة القول بمعنى خلاصة الحديث وجوهره، وفي المقابل هناك من يقول لا ترغي وتزبد بمعنى توقف عن الثرثرة التي لا طائل منها. والسؤال هنا، كيف لمشتقات الزبد أن تنسجم في دلالات متناقضة؟ الزبد في اللغة هو رغوة اللبن، وزبد البحر أو الماء يعني طفاوته وقذاه. وإذا قلنا زبد البحر بمعنى هاج موجه، أما الزبد فهو السمن قبل أن يسلأ، والقطعة منه هي الزبدة، وزبدة الشيء خلاصته. وهكذا تظهر العلاقة العميقة بين الزبد والزبدة، فالزبدة تتكون بعد أن يطفو الزبد ويتم التخلص منه، ما يجعل الزبد ضرورة عابرة للوصول إلى الجوهر. ومن هنا جاء تعبير زبدة القول بسبب تنقية الكلام من الحشو والتكرار. أما تعبير لا ترغي وتزبد فهو كالزبد، أي الرغوة الطافية التي تبدو لافتة للأنظار لكنها مجرد مادة زائلة بلا قيمة حقيقية، تماما كما وصفها القرآن الكريم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
2: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والنسمة.

0: الله صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: يلا حملة بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة نائب منصور عباس اليوم مع عضو الكنيسة السابق يوآف سيغالوفيتش في إطار المباحثات بشأن انضمامه إلى القائمة. وقالت مصادر سياسية مطلعة على المحادثات لراديو الناس إن الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه نهائي بشأن انضمام سيغالوفيتش، وسط توقعات بأن يتم الإعلان رسميا عن الخطوة خلال الأيام المقبلة. اعتقلت شرطة ألون لجرين الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان والمرشح يوناتان زايغن أثناء وجودهما في البؤرة الاستيطانية على أراضي القرية الفلسطينية بيت أولى الخليل. وجاء الاعتقال بعدما قام جرين وزايغن بإغلاق المكان بشريط لاصق احتجاجا على كونها بؤرة استيطانية غير قانونية، مؤكدين أنها تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وتقيد حريتهم في الحركة. شارك العشرات من أهالي قلنسوة اليوم في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإقالة المحاسب والمراقب المعين من قبل وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب شكوى قدمت ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة. وكانت بلدية قلنسوة قد تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية طالبت فيها بفصل الموظف، فيما أوقفت الوزارة والشرطة الموظف عن العمل إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة شقيب السلام تنسب إليه محاولة قتل شاب آخر داخل متجر في مدينة بئر السبع في الجنوب، على خلفية نزاع دموي مستمر بين العائلتين. وتشير لائحة الاتهام لأن المتهم رصد الشاب المستهدف أثناء وقوفه بين رفوف البضائع قبل أن يهاجمه من الخلف ويسقطه أرضا، كما تنسب النيابة إلى المتهم طعن الضحية عدة مرات أثناء وجوده في المتجر وعجزه عن الدفاع عن نفسه. أصيبت موظفة في إحدى البنوك في البلاد تبلغ من العمر 45 عاما بجراح متوسطة اليوم إثر تعرضها للطعن داخل فرع للبنك بمدينة تل أبيب بمركز البلاد، فيما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به وضبط سكين في المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة مبنى قال أنه كان يستخدم من قبل حماس كنقطة كمين ومستودع لتخزين الوسائل القتالية. إلى ذلك أفاد مصدر في مستشفى ناصر بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يوم الأحد الماضي قائد سلاح الجو الأمريكي الجنرال كينث ويلسباخ، وبحث الجانبان خلال اللقاء التقديرات المتعلقة بالوضع الإقليمي واستخلاص الدروس من العمليات العسكرية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مستقبلية. قال الرئيس الأمريكي مسعود بازشكيان خلال مشاركته في اجتماع للبنك المركزي في أعقاب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، قال إن مذكرة التفاهم الأخيرة هي وثيقة مشرفة وفي جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة فيها. وأضاف بازشكيان أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته تحول دون تحقيق واشنطن أي مكاسب من الضغوط المفروضة على طهران في المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مواصلة مواجهة هذه الضغوط بحزم. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع، حيث أكد موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. وذكر بيان الكرملين أن بوتين والشرع ناقشا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الوضع الراهن وآفاق تطويرها في المستقبل. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا وحارا بوجه عام. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري، كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
4: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية قوية. الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من أول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
5: ولو؟
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
5: الكوكسس مع الكراسني مثلا؟
4: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيت عشوب طلع، قلت له الكراسنة، قلت له خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني نكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجن، حبيته سطل المي سخنة تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخنة، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه.
5: بس هياه من العاصفة.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

يسعد هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، يا أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وساعتنا حاليا 3:09 باستديوهاتنا، وهذا موعدنا اليومي لبداية الاستراحة، استراحة منتصف النهار. يلا يا جماعة بلشوا شدوا الهمة، بلشوا جهزوا حالكم، رتبوا أموركم وانطلقوا معنا بهدول الساعتين، وبالأخص كل اللي إسا عم بطلعوا هيك على السيارات، كل اللي عم بروحوا من أماكن العمل، الله يعطيكم ألف عافية يا رب. وما تنسوش تبلشوا تسجلوا حضوركم على واتساب على 050 5

يلا بدينا. مساء الخير. أهلا أهلا أهلا. شو هالنفسيات الحلوة اليوم والمزاجات الحلوة؟ هيك بلشت تهل علينا على الواتساب. اوكي هاي هيك بتكون نفسية انه اقتربنا على نهاية الاسبوع. بكرة الخميس وبنتهي الاسبوع، بلش هيك نحضر حالنا لعطلة نهاية الاسبوع. ان شاء الله هيك بتكون عطلة سعيدة خفيفة لطيفة. نغشي وبلشوا حضروا هيك فعاليات، رتبوا شو بدكم تعملوا على الويكند. يلا مين بعده ما سجلش حضور؟ مين موجود معنا على السماع وما سجل الحضور؟ لأنه نبلش نسجل غياب اليوم.

طيب خلينا نبدأ مع هيك أحوال الطقس ودرجات الحرارة كالمعتاد، نشوف شو الوضع اليوم. اليوم كمان شوب شوب شوب، بدرجة الحرارة بمدينة الناصري حاليا عم بتسجل 33 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا أنه درجات الحرارة تبقى دون تغير يذكر، ولكن بطبيعة الحال أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفيا حارا. سمعت مبارح هيك

شفت خبر له علاقة بأنه ممكن يكون يعني أمطار بالفترة القريبة أو حتى ممكن يكون حتى منخفض مفاجئ، وكان في حديث على أنه وكأنه هاي ظاهرة مناخية غير مسبوقة في البلاد. طب إحنا بنستنى، وهذيك المرة حكوا على أنه مبدئيا الشتاء رح يجي هاي السنة أبكر.

يلا بدنا نمسي عليكم بالخير، يسعد هالمساء الحلو لكل المنضمين لنا. ختام مساء الورد والفل، يعطيك ألف عافية يا أبو تيسير. عايدة مساء الخير، ميان وخطاب مساء الفل، والياسمين سمية بعد يوم متعب، برنامجك بنسينا التعب، الله يعطيك ألف عافية سمية. مساء الخير لراسم كبها، يسعد هالمساء الحلو، يعطيك العافية. فادي درجة الحرارة 40، وين فهد؟ هاي انت بمنطقة طبرية إذا أنا مش غلطان. محمد مساء الخير، على شارع ستي أزمي أو بداية أزمي مبدئيا عند مفترق باقة الغربية، الطريق المؤدي إلى مفترق عيرون وادي عارة.

حنين يسعد هالمساء الحلو. نيفين اهلا وسهلا. الا الغياب عم بتقولي، لا الشخص اللي بسجلش حضور اليوم بدنا نسجله غياب، وغياب اكثر من مرتين. انتو بتعرفوا شو النتيجه، بتكون انه فش علامات، يعني تخسروا من العلامات.

0: اسمعوا، عندي سؤال اليوم، بدي أبلش بسؤال له علاقة بالشباب الرجال. شباب ركزوا معي لو سمحتوا وجاوبوني على هذا السؤال. إذا بصير خلاف بينك وبين شريكتك وإنت خلص تعبت وإنت توضح وإنت معاك حق، تمام؟
1: نخشين حلوين،
0: كيف ممكن تختم هذا الجدال؟ انت شايف انه الجدال عقيم، يعني خلص انت شايف انه ما فيش حل تاني وانت معاك كل الحق، ولكن الموضوع بدوش يخلص، كيف بتختم عزيز الرجل هذا الجدال؟ اكتبوا لي على 050-5577-399. هل بتترك الجدال خلص وبتطلع؟ هل بالرغم من هذا كله بتضلك تجادل؟ هل ممكن تعتذر على إشي أنت مش عامله؟ هل ممكن إنك تجرب تراضيها بطريقة أو بأخرى؟ فيلا أعطوني الحلول. كمان مرة سؤالي لإلكوا أعزائي الرجال، إذا كنت بنقاش مع شريكة حياتك وإنت عارف إنك أنت معاك كل الحق بالنقاش وهي بدهاش تقتنع، يعني ومكملة تناقش، كيف بتختم هذا النقاش؟ هل كنت بتنسحب منه؟ هل كنت بتدور على كل طريقة ترضيها فيها؟ أو كنت بتعتذر لإلها؟ لا

0: صرخ قلبي.
1: يلا هاتوا نشوف الإجابات. صفاء مساء الخير، يسعد هالمساء. سلام فادي، شوارع حيفا سألك حاليا. مساء الخير يا أحمد. أنا جوزي بختم كل جدال بإنتي صح. شو قصده؟ ببساطة عم بحاول يختصرك يعني، بس عم بحكي لك أنت صح اللي عني يعني بس. مساء الخير ألاء. أنا بنسحب من النقاش مع التوضيح أنه أنا عم بنسحب عشان مليت من النقاش، مش لأنه هي على حق. أحمد حلو، الانسحاب من النقاش لأنه هي دايما على حق، وهيك انت بتكون ريحت راسك. هذا فهد. ممكن ادخل الاهل، ممكن تلين وتقتنع، نكون عم نكبر الموضوع بطريقة او باخرى. سلام، بتبنى وجهة نظرها وبعد ما تهدى برجع بالتقسيط اسأل اسئلي اجوبتها من رأيي، وانا هي من رأيي انا وهي بتكتشف خطأها. هذا باسل. منطقي، بس السؤال هل هي رح تعطي مجال انه ينتهي النقاش؟ انا بطلع من البيت ما بعتذر لو شو؟ لو اموت.
2: ذكرني سعادة يوم اغمض وبحرم فكري،
1: بكسر مزهرية وبروح أجيب غيرها وبنتهي الموضوع. شو ال... ليه يعني؟ ليش علي بتكسر مزهرية؟ فهمت شو؟ أنه بترضيها بمزهرية يعني؟ أنسحب انسحاب فني وتكتيكي وبرضيها لأنها عزيزة علي، وبحكي كل واحد والرأي اللي عنده. أحترم رأيك يا عزيزي فادي. ببساطة دخلته بنقاش انت وزوجتك، انت عارف من البداية انه انت على حق، تمام؟ هي مقتنعة انه لا، بدها تضلها تجادل وتناقش وتجادل وتناقش، فكنتوا بتنسحبوا، كنتوا بتعتذروا بالرغم من انتوا على من انكوا انتوا على حق، ولا كنتوا بتضلكوا تناقشوا، بتضلكوا فايتين بهذا اللوب؟

يعني هل بتحكوا لها انت على حق وخلص هيك بخلص الموضوع زي ما حكتني شوي ألا؟ الدراسات تقول يا جماعة، وهيك دراسة مؤخرا نشرت بتحكي انه بعض الرجال قد يعتذرون اثناء الخلاف حتى لما هني على حق. وطبعا بعض الرجال خلال الخلافات وبعد ما يفوتوا بهذا المد والجزر والاحاديث والاخذ والرد بيعتذروا حتى لو كانوا مقتنعين بانه موقفهن صحيح. ومن خلال هاي الدراسة اللي عملت كشف على اكثر من 5000 رجل حكوا انه الاعتذار هو مش بالضرورة انهن غيروا رايهن، وانما هو رغبة بايقاف التصعيد وانهاء الجدال واستعادة الهدوء في العلاقة. وبيحكوا انه طبعا هاي وجهة النظر لا تنطبق على جميع الرجال اللي هن بيقدموا الاعتذار لمجرد انهاء الخلاف. في رجال اللي بتشبثوا بطبيعة الحال برأيهن وبيحاولوا طيلة الوقت يبرهنوا لشركات حياتهن انهن على حق، ولكن الأغلبية حكت انه لما انت بتعتذر وبتحكي لها انه هي على حق هيك بكلمات او باخرى انت بتخفف عن راسك وجع راس.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: وانتو شو نسبه صيفكو؟ 9% ناعمه وطريه او 11% حامضه وجامده؟
1: اذا طفلكو بيعاني من السرطان انتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: عملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحذية زاهي صليبة معه خطوة خطوة.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
0: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا عدنا لنتابع. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الورد لكل اللي عم بنمولنا بهاي اللحظات. آمنة مساء الخير، تحية كمان لأبو الكارم، يسعد هالمساء الحلو. سلام لشربل، لوكاس وليان، يسعد مساك. أمير كمان أهلا. يلا، كيف الطرق لحد إسه اللي عم بفهمه منكم؟ الطرق سالكة، الأمور تمام، ما في ازدحامات تذكر، وإذا كان في ازدحامات تذكر مهم تكتبولنا على الواتساب على 050-55-77-399. كيف علاقتكم يا جماعة الخير بالذهب؟ الذهب وما أدراك ما الذهب؟ كيف أنتم الذهب؟ هل أنتم من محبي الذهب؟ مش من محبي الذهب، من محبي المعلومات؟

0: عادن الأخرى، كيف علاقتكم بالذهب؟ في علاقة وطيدة؟
1: صار لي زمان عم ببكي.
0: حلو الذهب، حلو الذهب، مهم الذهب، دخر الذهب، زي ما حكت ميرال مرة، زيني وخزين الذهب.
1: اسمع الصوت بقلبي لأجرن.
0: وبالأخص لما منحكي ذهب بطبيعة الحال منذكر دايما النساء، يعني هيك وكأنه الذهب حكر على النساء. في ظاهرة مؤخرا منتشرة بين النساء، هناك إقبال متزايد على الذهب بالرغم من ارتفاع وغلاء أسعاره.

يعني يبدو أنه كل ما ارتفع سعر الذهب ببريقه بزيد بدل ما يخفت. فكتير عم نشوف على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع هيك استعراض مشتريات الذهب ومقارنة بين العيارات المختلفة. واليوم الذهب صار حاضر بقوة بحياة الكثير من النساء. ولكن المفاجأة يا جماعة, احنا منفكر أنه كل ما ارتفع سعر الذهب ممكن الاهتمام فيه يصير أقل, ولكن المعطيات يعني تشير إلى عكس ذلك. مع ارتفاع أسعار الذهب هذا عم بجدد وبشدد الاهتمام فيه. فالذهب ما عاد ينظر لإله باعتباره قطعة للزيني فقط, بل هو كمان بيجمع بين الموضة والادخار والاستقلال المالي والاحتفاظ بموروث عائلي بالإمكان توريثه. بتوضح المعطيات أنه ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة ضغط على حجم الطلب العالمي على المجوهرات وازداد الاهتمام بالذهب كأداة استثمارية. يعني هو بطل بس يقتصر على النساء, وإنما اليوم كمان الرجال بتعاملوا مع الذهب كأداة استثمارية. وأكيد بمنح حسب يعني المختصين الذهب شعور بالأمان بظل التضخم واضطراب العملات والأزمات الاقتصادية, ويمكن الاحتفاظ فيه وبيعه عند الحاجة. كمان ممكن يدفع ارتفاع الأسعار بعض النساء للشراء خوف من أنه تصير القطعة أكثر تكلفة مستقبلا, هو ما يعرف بالخوف من فوات الفرصة.

واقتناء الذهب يا جماعة ما عاد مرتبط بس بالزواج وبالهدايا العائلية، بل في هناك مجموعة من النساء بيشتروا لأنفسهن، بيحتفلوا بإنجاز شخصي أو حتى باستقلال مالي، وهيك بتصير القطعة رمز يمكن شأن حققوه لنفسهن. وكتار إسا عم بيسألوا عن جد ليش عم بيكون في اهتمام مؤخرا أكبر في الذهب، وإحنا بنعرف كل عمره الذهب يعني على مر العصور ويعني على مر الأزمان معروف إنه الذهب ممكن يكون أمان مستقبلي، ممكن يكون دخر مستقبلي، بس الجيل الماضي ما كان مؤمن بهاي، يعني جيلنا إحنا مش كتير أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار من الأجداد، بس اليوم رجع موضوع الذهب ليتصدر يعني هيك الحديث. وما تنسوا أنه منصات التواصل الاجتماعي كمان ساهمت بتضخيم حضور الذهب من خلال مقاطع استعراض المشتريات ومقارنة الأسعار والعيارات، وهذا اللي بخلي انتشار المحتوى يعطي انطباع بأنه الكل عم بيشتري الذهب حتى إذا ما ارتفعت الكميات المشترى فعليا. ويبدو أنه سر الهوس المتجدد بالذهب ما بيرتبط بس بسعره، بل بمزيج من الأمان المالي والموضة والاستقلال.

والحنين إلى الموروث العائلي. هاي الفيديوهات اللي عم تنتشر مثل النار بالهشيم على السوشيال ميديا، فلان شرط وعلان شرط، وبكونوا يصوروا يعني النساء اللي عم تشتري ذهب وهن لابسين الذهب. هو المنظر صراحة مش حلو، يعني أنا شو علاقتي أعرف مين شرى ذهب وشو عيار الذهب وليش فلان شرى وليش فلان مشتراش؟ بس يبدو أنه كمان هذا عم بيلعب دور كتير مهم بتسويق فكرة ومفهوم الذهب وأهمية الاحتفاظ بالذهب كأمان مالي ومستقبلي.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم

0: حتى من 101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزوادة الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا الجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. سعد لي مساكو وتحية لكم جميعا. يمكن من أغرب ما قرأت هيك للوهلة الأولى، العنوان كان كتير غريب لإلي، بس لما تعمقت وقرأت كل يعني المعطيات بهذا الموضوع عرفت أربط الفكرة، وصراحة مقنع مقنع تماما. العنوان اللي شفته لفت نظري عشان أجيب لكم الموضوع، عشان نحكي عن الموضوع

بحكي إنه الإنترنت السريع يؤخر الزواج، يعني كل ما كانت عندك سرعة الإنترنت المنزلية أعلى أو سرعة الإنترنت بال4G أو بال5G اللي بتليفونك، كل ما كانت السرعة أعلى هذا بإمكانه إنه يقوم بتأخير زواجك. شو العلاقة؟ تعالوا أحكي لكم.

بدراسة بحثية تناولت انتشار شبكات الفورجي بالولايات المتحدة الأمريكية، هاي الدراسة وجدت ارتباط بين وصول الانترنت الأسرع وتراجع معدلات الزواج وبالأخص بين الرجال. وطبعا هاي يعني المعدلات بتحكي انه الشباب الامريكيين عم بيقضوا وقت اطول امام الشاشات. ومبدئيا التقرير استند لورقة بحثية اعدوها اقتصاديين تنين، والتركيز كان خصوصا على الرجال بشكل عام، واتبعوا هدول الباحثين انتشار شبكة الفورجي من سنة 2010، ووصلوا انه بعض المناطق الامريكية وصلتها التقنية بشكل أسرع والانتشار الأسرع ارتبط بمعدلات زواج أقل. والسؤال الأهم، شو علاقة الانترنت بتراجع الزواج؟ أول إشي وقت الشاشة الإضافي ما أجا على حساب وقت العمل، بل هو أجا على حساب الأصدقاء والأنشطة الترفيهية الأخرى، فبالتالي بدل من بناء علاقات صداقة وبدل من يعني بناء علاقات اجتماعية، أغلب الشباب كانت موجودة على الشاشات. وكمان في حلقة أخرى اللي ظهرت بهاي القصة، تراجع التفاعل الاجتماعي بيأثر بطبيعة الحال بفرص الزواج، وتراجع الزواج بدوره قد ينعكس لاحقا على العمل. والأرقام بتكشف حجم التحول بوضوح، فالزواج عند الرجال اللي عندهم انترنت سريع هبط من 32% ل 21%، وبيحكوا انه التكنولوجيا بإمكانها تكون جزء من قصة هذا التراجع. وطبعا النتائج هي داعمة للنظرية ومش دليل قاطع عليها، وكلنا بنعرف انه يعني قضية التليفونات والانترنت والسوشيال ميديا كتير عم تأخذ منا، كتير عم تأخذ من علاقاتنا الاجتماعية، كتير عم تأخذ من حالنا من أحوالنا، وبالتالي هذا بإمكانه بطبيعة الحال إنه يأثر على تفاعلاتنا، وكمان بإمكانه إنه يأثر على رؤيتنا للعلاقات. فكل ما كنت أنت وقت أكثر عزيزي المستمع على التليفون، هذا ممكن إنه يضعف فرصك للارتباط.

يلا هيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل خليل أديب، وبعد أن نعود للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: الشنطة
2: موجودة،
1: المقلمة
2: موجودة،
1: المي
2: موجودة،
1: الزوادة
2: فيها عامك؟
1: أكيد فيها عامك.
2: هيك تمام، لأني بحبها.
3: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
4: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: يلا
3: حملة
2: بلو بينجوين، عنا جمالنا
4: بأكبر حملة صيفية
2: مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن خامي،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: إيروكا يعني أوبتيكا.
17: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات ملتي

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت المحكمة بتسعة أيام اعتقال المشتبه بضلوعه في مقتل رئيس منظمة الإجرام القوقازية قرب قيسارية، وهو رجل يبلغ 54 عاما. وبحسب الشرطة للمشتبه سجل جنائي، وسبق أن قضى فترات في السجن فيما فرض أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق. اجتمع رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس مع عضو الكنيسة السابق يوآف زيكالوفيتش في إطار المباحثات بشأن انضمام الأخير للقائمة. أفادت مصادر سياسية مطلعة على المحادثات لراديو الناس بأن الطرفين توصلا لاتفاق شبه نهائي، وسط توقعات بالإعلان رسميا عن انضمام زيكالوفيتش خلال الأيام المقبلة. شارك عشرات من أهالي قلنسوي في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية للمطالبة بإقالة المحاسب المراقب المعين من وزارة الداخلية عقب تقديم شكوى ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة. كانت البلدية قد طالبت وزارة الداخلية بفصل الموظف فيما تم إيقافه عن العمل إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. اعتقلت الشرطة ألون ليغرين الرئيس المشارك لحزب كلنا مكان والمرشح يوناتان زايغن خلال احتجاجهما في بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي بيتولا في منطقة الخليل. وجاء الاعتقال بعدما أغلق الاثنان المكان بشريط لاصق احتجاجا على البؤرة التي وصفاها بغير القانونية، معتبرين أنها تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وتقيد حركتهم. إلى ذلك، طالب 42 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعمل على وقف تصاعد عنف المستوطنين والاعتقالات الواسعة للفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تزايد الهجمات التي ينفذها مستوطنون وتؤدي إلى سقوط قتلى، مطالبين نتنياهو باتخاذ إجراءات لكبحها. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مبنى في جباليا شمال القطاع. قال إن حركة حماس استخدمته موقعا للكمائن وتخزين الأسلحة وكان يقع قرب الخط الأصفر. أضاف الجيش أن المبنى يقع على مسافة 70 مترا من مستشفى كمال عدوان و170 مترا من مدرسة، مدعيا مقتل عدد من المسلحين خلال الغارة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأمن العام اعتقل مواطنا أفغانيا للاشتباه بمحاولته تواصل مع جهات إسرائيلية وعرض معلومات تتعلق بحزب الله ومواقع في لبنان. وبحسب المصدر، أظهر فحص هاتف المشتبه لمحاولات للتواصل مع حسابات إسرائيلية، من بينها حساب المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية في خي أدرعي دون تلقيه ردا. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن واشنطن لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة على إيران. وبحسب الموقع، تعتزم الولايات المتحدة التركيز خلال المرحلة الحالية على وسائل أخرى للضغط على طهران بدلا من التصعيد العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تعد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتقبل بالشروط الإيرانية. أضاف الحرس أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية مدعيا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج، ومؤكدا إمكانية إعادة فتح المضيق حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن المفاوضات ينبغي أن تدار من موقع قوة وأن تكون وسيلة لتحقيق المصالح الوطنية واستعادة الحقوق، لا أن تتحول إلى مساومة أو استسلام. من جهته، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم الأخيرة بأنها إنجاز لإيران، مؤكدا أن بلاده ستقاتل عند الضرورة، لكن الحرب ليست دائما الحل لمعالجة الأزمات. أحوال الطقس.

0: يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا على هواء راديو الناس، وحركة سير مع موضوع جديد، نقاش جديد، واليوم نقاش حلو ومهم جدا جدا جدا، وفي هيك له أكتر من بعد يعني إلهن علاقة بهذا الموضوع. بس بدي كمان اليوم تقنعوني يا جماعة الخير، لأنه هاي وجهة النظر أو هذا الموضوع أنا مش كاين أقتنع فيه ولا مرة. واليوم طرحت الموضوع لأنه كمان جبت هيك زي بحث له علاقة بعلم النفس، ب

فسر هاي الظاهرة. ركزوا معي كتير منيح بسؤالي. اليوم أجل عندك شخص قريب منك، شخص مقرب، صديق، أخ، بصرف النظر مين، وطلب منك أنه يتدين مصاري، تمام؟ رحت أنت ودينته مبلغ معين من المال. لما أجل عندك أكيد لما دينته أنت المصاري كان في حديث على الموضوع أنه مثلا برجع لك إياهن بالفترة الفلانية، برجع لك إياهن كذا، يعني بتحكوا على قضية وإنت ممكن يرجعهن والطريقة اللي ممكن يرجعهن وما إلى ذلك، بتفوتوا بكل هاي التفاصيل. إذا هذا الإنسان تخلف عن الموعد، اكتار اكتار اكتار اكتار منه، بترددوا يسألوا عن مصرياتهم، اكتار بترددوا يسألوا هذا الإنسان اللي أجا وجلس أمامهن وأخذ منهن مصاري وأعطاهن موعد، خلف الوعد وما جاب المصاري بالموعد، اكتار بترددوا يسألوا هذا الإنسان أو يطلبوا المصاري كما مرة أو يستردوا المال اللي دينوا منه. سؤالي لإلكو، هذا التردد بطلب استرداد المال اللي أنتوا دينتوه للأصدقاء، ليش بتترددوا الطالبوا بحق هو لإلكو، بتترددوا الطالبوا بمصاريكو اللي أنتوا أعطيتوه إياهن وهو وعدكو بفترة معينة بتاريخ معين بيوم معين وببساطة ما جابهن، ليش منستحي؟ ليش منتردد؟ ليش ما بيكون في عنا الجرأة إنه نطالب الشخص اللي ديناه مصاري بإنه يرجع المصاري اللي عليه؟ وبدك يا أنا نتجوز. هل حد اليوم بيقدر يقنعني بهذا الموضوع؟ يلا على 0461166666. دينت إنسان مصاري، ليه بتصفي مستحي تسأل إنسان عن المصاري لما هو أعطاك موعد يرجعهن وما رجعهن؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. بعد ما تدينوا شخص مصاري او تقرضوا مبلغ من المال بوعدكم انه رح يرجع لكم هدول المصاري بوقت معين. بيجي هذا الوقت وما بيرجعهن. كتار كتار كتار منكم بيستحوا يسألوا عن الموضوع، بيستحوا يطالبوا بمصرياتهن من هذا الشخص. سؤالي لإلكو، ليش بتستحوا؟ ليش بتترددوا؟ ليه بتخافوا؟ يلا 0461166666 معي مين على خط واحد؟ رامي، مساء الخير رامي. الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: والله زمان بدي.
0: زمان عنك يا رامي.
1: والله يعني مشاغل.
0: حبيبي يعطيك العافية. رامي برأيك شو سبب هذا التردد؟ ليه بنتردد نطالب بمصرياتنا؟
1: اسمع بلشت معك زمان إنه أنا مش كل إنسان.
0: لحظة راني رامي رامي بس بدي تحسن لي جودة الصوت، كتير في ضجة عندك.
1: ثواني بس.
0: يعني إسا أهوى تفضل.
1: عم بقول انه تعم بلش من نقطة انه انا مش كل انسان تعرف بحاول ادينه. لما انا بطلع على الانسان كانسان شو ظروفه شو وضعه شو يعني
0: في شي شك دين تأمن اعطيش مقدمة رامي دينا دينا
1: ماشي. انا لما بدين الانسان بدين الانسان انا بكون عارفه مليح ماشي. لما انا بعد ما دينت صغار الانسان انا بعرفه مليح، فبظنش انه في بينه وبينه ايش لي مع المصاري. المصاري تعب بينه وبينه بشي محاد. انا بعرف هذا الانسان مليح وانا بعرف ليش دينت لانه انسان مليح وبعرف انه برجع. بس لما بتكون ظروفه تسمح لسه انه رجع تسمح لسه انه يعطيني مثلا المصريات لا مسألوش بسنع يعني انه مش من تردد انما من يعني من نبع انه في علاقة مليحة بينه.
0: طب انت شو عرفك انه

0: ظروفه مش سمحت له قصة. هو ببساطة وعدك قال لك باليوم الفلان بالتاريخ الفلان برجع لك إياها.
1: لما بكون مقرب صاحبي أو صديقي أو أخوي أو حدا قريب علي فأكيد أنا بكون عارف ظروفه. أنا بظنش لما بشوف أنا طالع مثلا رحلة على كل جمعتين بطلع رحلة عشان أمشي شايف كل جمعتين بطلع رحلة عارف شايف فأنا لا بروح بسأله بقول له بدي المصير بس إيش منه؟
0: أوكي
1: بس إيش منه؟ بس لما أنا بشوف الإنسان صديقي لإلي الصديق عزيز علي مثلا ولجا لإلي بوقت الضغط وبوقت الحاجة فأنا أكيد عارف ظروفه عارف ليش أعطيته المصاري فمش راح أجيبها من الأيام يعني أخلي المصاري بينه وبين الدعم إذا في كان إمكانية
0: انا اتخلى عن اللي ديته يعني. طب واذا انت بهاي الفتره انت كمان احتجت مصاري كمان بتتردد تطلبهن؟
1: لا ما بترددش بروح لعنده بقول له بدي اياهم اذا في مجال.
0: شكرا رامي يسعد هالمساء.
1: هلا
0: الى اللقاء باي باي. رجاء لما بتحكوا معنا حاولوا يعني يكون الصوت عندكم منيح على الاقل ارجوكم. يلا كمان اتصال مع ايمن. مساء الخير ايمن. كيف حالك؟
2: الحمد لله
0: تسلم. الحمد لله. هلا يا أيمن. شو يا أيمن ليش بعد ما ندين شخص مصاري ويوعدنا ويخلف بوعده منتردد نطلب المصاري منه؟
2: شوف أنا عن حالي بحكي شخصيا ما عنديش أي مشكلين واجي أطالب شخص إن كان قريب مني أو بعيد طلب مني مصاري وما وقفش في موعد. عندي هاي الجرأة بين قوسين نقولها.
0: ليه جرأة؟ ليه مو هذا حقك اللي بحاجة أكيد. تكون جريء عشان تطالب حقك؟
2: أكيد أكيد أنا بوافقك. أما أنا كما بشوف الإشي بجوز إنه الناس ما حطتش في هذا الوضع إنه يوصل الوضع يعني إنه يجي حدا يطلب من الثاني شغلي وبتقول لك إياها إنه ما كنت مجرب الإشي قبل لبينما أجي أطلب منك مثلاً مسكين طيارتك أطلع في البلد أو إشي من النوع إشي صغير قلنا مصاري وإشي كبير.
0: ما فهمتش شو القصد؟
2: القصد إنه المطالبة في إشي صغير بتيجي أسهل المطالبة في إشي اللي هو كبير.
0: ممتاز. أنت جيت طلبت مني مصاري كنت محتاج عندك أزمة مالية أجيت حكيت لك خد مصاري بس أنا بدي ترجع لي إياهن بآخر شهر 9 تمام؟ أجا آخر شهر 9 وأجا آخر شهر 10 وأنا ما طالبتك فيهن أنا بكون متردد أطالبك فيهن. السؤال ليه بكون متردد؟
2: الإشي يمكن بينبع من خجل بين الناس إشي طبيعي.
0: أوكي.
2: وبجوز إنه الناس مش تعودي يعني عادة مطلب أشياء صغيرة زي ما قلت إن وعيد المصاري أو إشي اللي هو ستيل من هالنوع يكون شوي صعب على الإنسان الثاني إنه يجي ويطالب في الموعد اللي ما توقفش.
0: أوكي شكرا أيمن سعد هالمساء. هلا إلى اللقاء باي باي. من أيمن لأم باسل. مساء الورد يا أم باسل.
3: مساء الفل شو أخبارك؟
0: الحمد لله. أخبارك أنت؟
3: الحمد لله عينا نتنفس.
0: الله يعطيك الصحة والعافية وقويك يا رب.
3: الله يسعدك.
0: الله يخليكي. شو يا أم باسل ليش منتردد نطلب حقنا؟
3: والله هذا جايتي أنت تقنعني أنا لسه مش عارفة وشو الإشي اللي بيقنع. أنا الصراحة فادي أنا جربتها. يعني أنا دينت ناس وكان متفق سنة يرجعوا لي إياهن. والله مرق 10 سنين وأنا مستحيل أطلبهن.
0: ليه مستحيل؟ يعني
3: بضل لي أتخلك عذار يعني بجوز معهم ماشي بجوز ينحرجوا بجوز رح يدينون حدا ثاني. بس أنا يعني أنا شايفة جوزوا أولادهم بنوا اشتروا سيارات بس أنا مستحية.
0: ليه مستحية؟ هذا حقك. ليه مستحية تطالبي فيه؟
3: والله ماني عارفة وزي ما بيقول المثل بتعطي بالإيد ترمى حوض بالإجرين. ومع كل هذا يا فادي رحت طلبتهم بعد 10 سنين شو حكوا لي؟
0: شو؟
3: يعني عيب أحكي على الإذاعة عصر ماية بس لو طلبت منها تيجي تلف الدنيا وتطلب منها والله ما بنعطيك.
0: ولو
3: أقسم بالله هذا اللي صار ومن يوم هلا اليوم لو يجي يطلبوا مني أي حدا ولك أبويا ويطلع من الكبر يطلب 10 شكل ما بعطي.
0: طب أم باسل يعني هاي تجربي وتعلمتي منها بس أنا بتعرفي سؤالي لإلك ليش كنت مستحية؟ ليه استنيتي 10 سنين؟
3: أنا جاي عشان أنت تقنعني.
0: أنا رح أحكي لك اسمعي لآخر الساعة خليكي معنا في دراسة صراحة مقنعة.
3: وانا بضلي على ما اشوف شغل يا سعيد المقنع.
0: خليكي لانه في دراسة عن جد انا اقنعتني شخصيا. خليكي معنا للاخر عشان تعرفي شو السبب. شكرا ام باسل.
3: الله يسعدك.
0: هذا المساء الحلو.

0: المي. هلا انا بدي انت تحكي لي ليش. يلا بدي تفهموني يا جماعة، هذا حق لإلكو، حق لإلكو تمام. انت اجا شخص كان بأزمة معينة، طلب منك تفرج عليه أزمته، طلب منك مصاري، سحطيت ايدك بجيبتك، كنت شهم وكنت جدع وفكيت أزمة هذا الشخص، وحكى لك هذا الشخص انا بفترة معينة راح ارجع لك، يعني أعطاك موعد. أجا هذا الموعد وراح الموعد، ومر كمان قد هذا الموعد وراح، وانت بدك المصاري وانت متذكر المصاري، لأنه اللي أعطى بنساش واللي أخذ بنساش. بس شو الفكرة من انك انت بتستحي الطالب بحقك، او بديش احكي بتستحي، بتتردد انك الطالب بمصاري انت دينتهن لإله، وهذا من حقك. يلا 0461166666 مصاري مصاري. أبو صالح مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: اتفر راديو أبو صالح.
1: صالح كيف حالك؟
0: الحمد لله. شو أخبارك؟
1: الحمد لله. كيف صحتك؟
0: الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا فيك. شو يا أبو صالح، ليه منتردد نطلب مصارينا كمان مرة من الشخص اللي ديننا مصاري؟
1: طلع أول إشي قبل هاي الشغلة، أنا برأيي اللي بيعقل ممنوع يدين حدا،
0: بس هو دين واللي صار بده مصريات. والزلمي
1: بعرفش حتى اللي انت لما انت تنطي المصريات انت بتصير تسحب. انا احد الناس انا اتحي واجهه.
0: طب ليش انت بتسحب واجهه وبستحيش واجهك؟
1: هو بعرفش، يمكن كل يحي يمكن ابصر شو، بس يمكن بتلاقي ناس اللي هي بنفس الوقت لما تصير تشوف واحد مبينته مصاري بتصير طاير الطريق.
0: ابو صالح انت صاحب الحق، انت اللي اجيت واعطيتني انا مصاري، دينتني، انا جيت لإلك بازمتي، حكت لك يا ابو صالح بدي منك اكس مبلغ ديني تمام.
1: انا بحكيك
0: وانا اعطيتك موعد وخلفت بهذا الموعد، هذا حقك إلك مش حقي أنا.
1: خلاص أنا من ناحيتي بخسر المصريات، بس عمليا بحط إكس عليه هذا البني آدم.
0: ليه تخسر المصاري؟
1: إذا بعرف إنه خلاص أخذينه وهو بطل بعش يدفعن أو خصوصي خلاص بحب، في ناس بتحب تأخذ.
0: بس ما أنت ما سألتوش يا أبو صالح، ما خدتش منه جواب.
1: إيش هو مش عارف يعني؟
0: لا انساك، هو عارف اللي عليه دين بنساش. أنت بتطلب هنش منه؟
1: طيب أنا صارت معي شغلي بالضبط قبل 20 سنة، بني آدم طلب مني 1000 شيكل.
0: أوكي.
1: ممنوع نحكي.
0: اللي قبل 20 قبل 20 سنة الألف شيكل كانوا زي 50,000 شيكل اليوم.
1: 1000 شيكل طلب 1000 شيكل وراحوا يعني، وهو يعني صار يعني كأنه نسي، كأنه أبصر شو تنام.
0: أنت طالبته
1: الصحيح. لا
0: طب المشكلة عند مين؟ عنده ولا عندك؟
1: عندي
0: وعنده هو، لأنه طلع نصاب، لأنه اللي عليه دين بنساش.
1: طلع نصاب
0: اللي عليه مصاري بنساش. بس أنا سؤالي ليش أنت ما بتطالب بحقك؟
1: أي نعم، مرات أنت لما أنت بتكشف غطاء أو ستار معين أو تكشف معدن معين، بالنسبة لإلك هذا ربح، هذا مصاري، خلص بتعرف إنه هذا البني آدم علمك دروس، أنطاك دروس للحياة كلياتها.
0: أبو صالح كتير حلو اللي عم تحكي، بس بعدك مش مجاوبني على سؤالي، ليه بتتردد تطلب مصرياتك؟
1: خلاص بعرفش، لأني متأكد إنه هو ذاكر، وإيش أنا زي لما هو ذاكر بديش ينطيني إياهن، حتى لو أنا ذكرته مش راح ينطيني إياهن، راح يطلع لي حجة.
0: طب لما هو كلح ليه إحنا ما نكونش أكلح؟
1: الكلاحة مش كل واحد بيقدر لها.
0: أوكي، يسعد لي المثل، حلو يا أبو صالح.
1: أهلا
0: إلى اللقاء، باي باي. هذا سؤالي، بتلف وبتدور ليش صعب عليك الطالب بحقك؟ هدول مصرياتك، أنت رحت وفرجت، أنا إسا أجيت وفرجت عنك أزمي، فأنا مفروض إنه هدول مصرياتي، هذا تعبي، هاي جدعني مني، هاي شهامي مني، أنا كنت ابن أصل وابن ناس وفرجت عليك أزمي. انت اكيد عارف انه انا بدي منك مصاري، يعني فيش اللي عليه مصاري بنساش. تمام، سؤالي لإلكو، ليش بدك تستحي الطالب بحقك، أو ليه بدك تتردد الطالب بحقك؟ أنا بآخر الساعة رح أقرأ لكم الدراسة للي زي ما أم باسل حكت إقنعنا وأبو صالح، بحكي لكم علم النفس شو بحكي، بس بدي أكمل أسمع منكم على 04-611-6666 بعد الفاصل إعلان القصير، خليكم معنا.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
4: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
5: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: اضحط واربح، اضحط واربح.
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحط وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
10: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا اليوم عم نتناقش بموضوع مهم وفيه هيك وجهات نظر عديدة لحد الآن أنا بعدني ما اقتنعت بعد ما حدا أعطاني هيك إجابة بتفش الغل. انت عزيزي او عزيزتي دينت مستمع او دين مستمع خربطتيني بنت الحلال انت تعرفين انا ADHD بنت الحلال بالماني ماني حاضر لو غاب طيب في حديث مهم بالكنترول وضيعوني الجماعة حركات وفتت بحالي طيب يلا رجعنا موضوعنا انه انت دينت شخص مصاري وهذا الشخص اعطاك موعد وخلف بموعده ما رجع لك إياهن على الموعد ليش الأغلبية بتتردد إنها الطالب بحقها الأغلبية ما بيكون عندهن الجرأة يسألوا هذا الشخص لدينه مصاري عن المصاري هل في سبب مقنع؟ نعم أم لا؟ 046-11-6666 يلا نتابع معي سهير مساء الخير سهير
1: مساء النور
0: شو أخبارك؟ إيه؟ الحمد لله كيف حالك
1: الحمد لله ديني
0: أدينك مصاري؟ أنا بدينك عيوني التنتين
1: الله يسعدك الله يسعدك
0: تسلم بارك الله شو أخبارك والله عم بحكي معاكو يا سهير وفي هنا حوار صارخ أمامي خربطوني فوتوني بالحياة
1: ما هو أنت عم بتقول المدين المستمعين المستمعين الله أنا أول واحد بدين
0: فوتوني بالحياة يا بنت الحلال
1: يعني فادي
0: شو يا سهير ليش أو مديش أحكي منخاف منتردد إنه نطالب الشخص لدينا مصاري بحقنا
1: يمكن فادي يمكن انه بنخاف انه نخسر هذا الشخص اذا رحنا احنا نطالب بمصرياتنا هاي اول نقطه
0: اوكي
1: الثاني نقطه انه مش كل واحد بيقدر يكون وقح يعني هو لما اجى وتدين مني وكان لازم يرجع وما رجعش اي نوع من الوقاحه زي ما قال ابو
0: هو وقاح وقح بس هل انا اذا بدي اطالب بحقي انا وقح
1: ما هو طلع هو راح يقلب كل الموازين عليك
0: بينفع حر مشكلته
1: انه راح انه احنا خوفنا انه يقلب الموازين عليك انه يروح يحكي عليك من ناحيه ثانيه شوف يا زلمه انا رحت تدينت منه وكنت بشده وكنت ولسه مش قادر يصبر علي ولسه فانت بتخاف من هاي رده الفعل ومن الحكي مع انه الحق لك بكون فادي بس هو بيقلب الموازين عليك من ناحيه ثانيه في ناس مو يعني مستعده تعملها هاي الشغله انه خوفنا خجلنا انه نخسر هذا البني آدم لا بنفضل إحنا نخسر مصاري ولا نخسر هذا البني آدم بس بكون علمنا درس إنه المرة الجاية لما نيجي ندين أو إنه ما ندينش أو إنه اللي بيجي بقول لك أعطيني مبلغ من المال أعطي نص المبلغ خلينا نقول إيش اللي إذا ما رجعوش لإلك ما تكونش ندمان إنك دينته إياته
0: أوكي شكرا يا سهير سعد لي هالمساء
1: الله يسعدك
0: شكرا لك باي باي فكرة سهير حكت نقطة مهمة جدا قالت أنا بخاف من ردة فعله بخاف أنه يحول الأمور علي يعني وكأنه هذا جزء ليش أنا وكأنه بتردد أني أطالب بمصرياتي أحمد مساء الخير
2: مرحبا يا فادي
0: ميت مرحبا شو أخبارك
2: الحمد لله رب العالمين صامدون بالدنيا الغوغاء
0: يا رب تضلك صامد والله يجي الله شو بقولوا يشيل هالغوغاء عنا
2: امين عنا كلنا يا رب
0: امين يا رب آمين. الحمد لله رب العالمين طالما سامع صوتي انا منيح بس يختفي صوتي بنفع تساله
2: الله يحفي صوتك برنان هيك تضلك رافع راسنا يا علم
0: سعد لي قلبك الحلو حبيبي شكرا
2: الله يخليك حبيبي
0: شو يا احمد ليه منتردد ليه
2: قبل ما أجاوبك على السؤال بدي أقول أحكي لك شغلة صغيرة قصيرة بال2004 كنت طالب جامعي وكنت ساكن بالإيجار
0: أوكي
2: بتصل لي صاحب لإلي بيقول لي كان متعرف على صبية جديدة وأجا حساب تلفون 3000 شكل
0: هي أيامات قبل
2: بالضبط هذا المكان كله
0: الأنليمتد
2: بالضبط المهم قلت له ماشي بساعدك دفعت 3000 شيكل ببطاقة الاعتماد بتذكر ب10 دفعات وقلت له توكل على الله لما يكون معك بتعطيني مشيت الأيام فادي وتقلبت الأيام بعد بحوالي 3 سنين بقول له متذكر انت انا دفعت عنك حساب التلفون لسه مش مرجع لي يعني دفعت مبلغ 3000 شيكل هدول ولو شو بقول لي فادي بقول لي ولا يا أحمد تستحيش عدمك

0: جاي تطلب مني المصاري بعد أربع سنين أو ثلاث سنين.
1: طب لما أنت قليل حياة وإلك أربع سنين مش مرجع لي المصاري، شو بدك مني؟
0: شايف؟ قلت له والله إنك أنت قليل الحياة. طب أنت شايف صاحبك مش سألك عن المصاري، الواحد المديون ولا عمره بالحياة فادي بنسى إنه مديون.
2: طبعا
0: ممكن أنا بنسى إن أعطيت فادي مصاري، بس فادي ولا مرة بنسى إنه أخذ من أحمد مصاري.
2: صح صح، مليون بالمية صح.
0: أكيد. المهم قلت له هذا الحكي تبعك ماشي، روح يا عمي الله مسامحك فيه، أنا بديش المصاري، لو بديش تعطيني إياه بعد 20 سنة مش راح أخدين، بس أنا بتعلم درس. مرأت الأيام سنة سنتين وبعد العلاقة انقطعت، يعني وهو البني آدم تبين أنه البني آدم مش مزبوط، خلص انتهت العلاقة. هسا عسؤالك يا فادي،
2: بس شو اللي خلاك تصبر ثلاث سنين؟
0: يعني الله كان منع مفضل وما كنتش عاوز المصاري، قلت حرام يعني.
2: تعرف شغلي أحمد، تعرف شغلي، الموضوع بيبدأ من هون. في ناس قليلة حياة لدرجة إنه بتيجي بتقول لك طب ما أنت الله منعم وفضل عليك، شو بدك بالمصاري يا زلمي؟ أنا ملتي مليونير وبدي مصرياتي، شو إلك؟
0: صح 100%. لا مش بس هيك فادي، لما أنا طلبت المصاري كنت بالفعل محتاج.
2: يعني لا بغض النظر محتاج أو مش محتاج، كان معك فائض مصاري، فائض مصاري معك، بدك مصرياتك.
0: حقك طبعا، أنا أقرب الساعة. سؤالك فادي، للأسف الشديد، للأسف الشديد إحنا عايشين بعصر إنه لما أنت تيجي تطلب حقك بدال اللي يعني أنت طلبته يجي يقول لك والله عراسي حقك إسا بعطيك إياه، بيقلب عليك بقول لك يعني بيستغرب منك كيف أنت جاي تطلب حقك.
2: إنه مأوى
0: حق. أنا مش من هدول الناس. بالضبط. أنا مش من هدول الناس. أنا بطلب حقي عدو زبارة مثل ما بقوله. بس في ناس اللي هن بيكون شخصيتهم أضعف أو بيكون خجولين أو مثل ما تفضلت صغير قبلي قالت إنه بدينش يخسروا البني آدم. لا اخسروا البني آدم. إذا البني آدم بدوش يعطيك حقك مع إنك أنت ساعدته وأفرجت عنه وقت الأزمة، بدل ما يقول لك والله بعطيك إياه وفوق حبة مسك، بيجي بيقول لك إنه لا بديش أرجع لك المصاري. أو بتستحيش عدم مك يا فادي، كيف تطلب مني المصاري؟ بنات من هالزاي فادي، إحنا بدناش نكون علاء معهم من البداية.
2: يا عيني عليك أحمد، يسعد لي مساك الحلو.
0: الله يحمي بياك يا فادي.
2: شكرا يا حبيبي، هلا
0: الله معك.
2: باي باي. من أحمد لعز الدين، يا مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: الحمد لله
2: كله منيح يا عز الدين.
3: نعم
2: بقول كله منيح
3: الحمد لله.
2: الحمد لله دائما الحمد لله. شو عز الدين، ليش منتردد نطلب مصرياتنا اللي ديناهن للآخر؟
3: والله الواحد بتردد عشان لما الكباله يبكى عزيز غالي عليه وبعرف شو يفتشر. يعني انت بتعرفش لما تروح تطلب حدا بتعرف شو بده ياخذها من اي ناحية، من ناحية انه انت محمله جميلة، او من ناحية اللي انت عايز المصاري، او من ناحية اللي هو بفتشر فيها بطريقته. هسا انا بقول انه دائما المشكلة اذا بتنحل من الجذر احسن، اللي هي زي انك بدل ما تدين الرايح والجاي تدين اللي انت بتعرفهم وقراب عليك كثير. يعني
2: بس عز الدين، عز الدين انت بتوافيني انه اليوم انت لما بدك تدين شخص اكيد بتدينش انت اي حدا جاي من الشارع. يعني لما انت بدك تدين مصاري لشخص، انت بتدين مصاري لشخص قريب منك، لشخص عزيز عليك، لشخص اللي بيمون عليك وبتمون عليه، وبشكل عام هني هدول الاشخاص اللي بيخيبوا امالك.
3: مظبوط حكيك، مظبوط.
2: فالسؤال ليش أنا اليوم إذا دينت أخوي مصاري وأخوي وعدني إنه يرجع لي المصاري بفترة كذا بتاريخ كذا، ليه بدي أتردد أروح أسأله عن المصاري هو أخوي؟
3: هات تجاوبك. إني أروح أسأله هاي حق من حقي، وربنا سبحانه وتعالى ذات نفسه قال إنه الحق معي. فأنت لما تروح تسأل أي حدا، أخوك، عمك، خالك، أي حدا اللي هو عزيز على قلبك، تروح تقول له اللي هي بطريقة يعني مش طوال، مش مباشرة، يعني زي اللي تلفه تقول له.
2: ليه ألف وأدور؟ ليه ما أكونش واضح بأنه بدي مصرياتي؟ هذا سؤالي، ليه لازم ألف وأدور؟
3: عشان همشي هويني عليه.
2: ليه مشي هويني؟ ما مصرياتي هدول، هذا حقي. ليه كانت وحكي. بس عز الدين، ليه كانت هويني عليه لما أجا طلب؟ مفروض هو يكون محرج أكتر، هو عم بطلب مصاري.
3: مظبوط. بس كل واحد بتعمل بأصله.
2: اوكي شكرا عز الدين، سعد المساء.
3: حبيبي
2: يلا يا حبيبي، الى اللقاء. يلا من عز الدين لعلي. علي
4: سعد مساك استاذ فادي.
2: مساء الفل والياسمين، شو اخبارك؟
4: الله يسعدك استاذ فادي.
2: هلا يا حبيبي، تفضل.
4: والله بنكتب ورقه بيناتنا.

0: نكتب ورقة وبنمضيها. طب هات أسألك، مضيته مضيته ورقة وخلف الوعد، هل ممكن تروح تتشكى عليه؟
1: في شهود بناتنا.
0: تمام، أجا الشاهد وحكى لك يا صديقي أنا كنت شاهد. مظبوط، هل بتروح بتتشكى عليه؟
1: لا انو اتشكى عليه، مش راح اتشكى عليه. لك حسب كمان قديش المبلغ؟
0: بغض النظر شاكل ونص اخذ منك، بغض النظر.
1: حلو، ايش بنكتب هاي الورقه بناتنا؟ يا عم انا بحاجه هاي المصاري، تفضل رجعهن. انا بس حا اطلب المصاري، بعطيه الورقه، بذكره عن طريق الورقه.
0: ليه بتستحي تطلب المصاري؟
1: انا والله الصراحه صارت معي، يعني انا بحكي لك كمان انا كيف حكيت معك الاخت واحده من الاخوات بدي تساعدني كمان، انا بعرفش. انا اعطيت واحد مصاري لليوم بعدني مش مرجعهن.
0: ليه بعدك
1: ما كتبتش هاي الورقه؟ بس
0: اسمع، في مستمع عم تكتب لي طب اذا هدول الشهود ماتوا بتحكي عنهم؟
1: اه تفضل عاد، اه تفضل عاد، فوتنا بكره مش لي يعني. انا فتحت علينا اخرى باب هاي. شو نسوي؟ لا توصل معك، اسمع للاخر عشان اسمع.
0: يلا خليك معي، خليك معي عشان احكي لك ليه. شكرا علي، سعد لي مساك الحلو. هلا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. منين جبتيها اذا الشهود ماتوا يا بنت الحلال؟ انوار مساء الخير.
2: يا هلا اهلا،
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: اذا الشهود ماتوا انوار شو بنعمل؟
2: والله الواحد ما في اليوم، انا بدي بكر، انا بكرد، في حدا بكرد اليوم؟
0: والله بعد بعد بعد ملان ملان.
2: والله انا الصراحه جيت هذيك السنه واحد اجى طلب مني مصاري، وبكت الحالة ميسرة من يوم ما طلب، وأنا ما أنطوش طبعا، يعني كنت له لا إيه بشار، بس شو من يوم هات أرجوك كل الحياة
0: لا إله إلا الله. عينه صابتك.
2: شفت؟ من يومها مستحيل مستحيل، لو بصروا يطلبوا مستحيل أعطي. صدقني أنا سرقوا لي مصرية وبيشتروا فين عينك، عينك ولا يخبط لهم.
0: يا رب يا رب يا رب. طب اليوم الله. إذا أنت جيتي، إذا أنا جيت أخذت منك مصاري أنوار، حكيت لك اسمعي يا انوار، انا برجع لك اياهن بواحد تماني، تمام؟ اليوم أيوة. صرنا تاريخ 26/8.
2: لا انا ده كان ابنك تضلي اطالبهن.
0: بتطلبي؟ بتستحيش تطلبي؟
2: طبعا طبعا.
0: طب برايك ليش في كتير ناس بتتردد او بتستحي؟
2: لانه هم منمهن داري، يعني مش فاهم شو فيها تردد. هاي الصراحه لازم الواحد يكون وكح، اذا الانسان اللي عقبالك وكح انت لازم تبكي اوكح منه.
0: هذا اللي انا بحكي،
2: حالات معينه يعني، مع احترامي لإلك، لانه اليوم فيش حياء بالدنيا
0: صح،
2: والناس يعني بتشوفهم، يعني اذا انت بتعطيهم مصاري هم بصوروا يعني بتجاهلوك، او بتشوفهم انهم هم بيصرفوا على اليمين وشمال، ولا يخبط لهم انهم يرجعوا لك، هذا مش الواقع اللي بيصير معهم. فلذا انت لازم تبكي بان يعني كوية مصاريك هذول تعبك
0: صح، هذا هذا هو. شكرا يا انوار،
2: شكرا،
0: سعد لي هالمساء الحلو.
2: تسلم.
0: اهلا فيك، الى اللقاء، باي باي. باي باي. حقك يا عزيزي، ليه بتستحي تطالب بحقك؟

يلا اليوم جايب لكم دراسة لها علاقة بعلم النفس. بدي أحكي لكم شو بحكي علم النفس عن التردد بطلب استرداد المال اللي بتدينوا للأصدقاء. هيك ليه بتتردد وليه بتخاف وليش يعني الأمر اللي هو مش منطقي، بس الباحثين بيحكوا إنه هذا السلوك بنبع من أكتر من مكان. فهيك رح نحكي بكل هاي الأمور والتفاصيل ومن وين بيجي هذا السلوك، ولكن بعد الفاصل الإعلاني. خليكوا معنا لكل اللي بدين يعرفوا ليش بيستحوا يطلبوا مصرياتهم. يلا فاصل ورجعين.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9 خاضع لشروط الحملة
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن على 04-999-4888

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

يلا يا جماعة، علم النفس شو بحكي؟ بحكي إنه التردد بطلب استرداد المال له علاقة بمخاوف اللي هي بتكون عاطفية أكتر من كونه مرتبط بالجوانب المالية. وبعض الأشخاص بخافوا الإضرار بالعلاقة أو الظهور بمظهر الأناني أو إثارة النزاع أو التعرض لأحكام سلبية. ودخل أي ناس وهذا التفسير ما بيعني أنه جميع المترددين بالمطالبة بأموالهم بتمتعوا بالشخصية نفسها، فبعض الأشخاص ما بيحبوا الحديث عن المال، بينما في أشخاص

أشخاص آخرين اللي تعلموا من لما كانوا صغار إنه تجنب المحادثات غير المريحة، وفي أشخاص كبروا على فكرة ومن أهليهم طبعا أخذوها إنه فكرة مفروض لما بدنا نحكي على المصاري وعلى المال نكون أشخاص واضحين وصريحين. واحد من أهم الجوانب اللي الأشخاص بتتردد عشانه إنها تطلب مصرياتها بعد ما دينوا الأشخاص هو تجنب النزاع، وهذا يعد أقوى التفسيرات لهاي الظاهرة، وكثير من الأشخاص بفضلوا بطبيعتهم يعني الوئام على المواجهة، وحتى التذكير اللطيف بالمال المقترض ممكن هيك يكون محفوف بالمخاطر العاطفية لأنه ممكن يؤدي للحرج أو الخلاف. وبضيف علماء النفس أنه إرضاء الآخرين بأنه يعني الشخص يضل مقبول وكأنه ويضل هيك حبوب على الكل وكأنه ممكن يلبي احتياجات شخصية عند الشخص نفسه اللي خايف، بده يضل وكأنه مرضي عنه من الأشخاص وبده يتجنب النزاعات. هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني، مرات وكأنه هيك بحسوا بعدم الارتياح لأنه بخافوا من التفاعلات المستقبلية مع بعض، وهذا طبعا السلوك نابع من الرغبة بالحفاظ على علاقة إيجابية ومش من انعدام الثقة، وكأنه مصير نعمل حسابات إنه أوكي رحنا طالبنا فيه بس هذا أكيد وكأنه رح يضرب العلاقة مستقبلا. في أعتقد سهير حكت شغلة حلوة ومهمة إلها علاقة بحساسية الرفض. الأبحاث المتعلقة بحساسية الرفض طبعا بتشير لأنه بعض الأشخاص بصفوا قلقين بشكل خاص تجاه ردود الفعل السلبية، يعني هذا الشخص بتخيل أنه الشخص اللي أخذ منه مصاري رح يعني يغضب عليه ورح يأخذ منه موقف دفاعي وحتى ممكن ينهي هاي الصداقة، بالرغم من انه هو يعني المفروض يرجع المصاري، فاكتر منا بخافوا ومهم لإلهن وكأنه يحافظوا على هاي العلاقة وبخافوا من الرفض. النفور من الخسارة طبعا كتير أشخاص اللي كمان بيحكوا انه بخافوا وكأنه يخسروا هذا الشخص او بخافوا عندي مشكلة مع قضية الخسارة، فبالتالي هذا اللي بخليهن يترددوا من المطالبة. كل هاي تحليلات نفسية وطبعا حكيتوا عنها، والاشخاص اللي كانوا يحكوا بستحي او هيك بحس مش حلو او انا مستعد اخسر مصرياتي بس وكأنه اتعلم درس، هاي كلياتها انا بفكر هيك مقولات اللي منحاول هيك من خلالها نقوم بإيجاد تبريرات لإلنا لأنفسنا. الشغل المهم أحكيها اليوم يا جماعة، لما أنت فرجت ضيق شخص معين، ساعدته، كنت جدع وشهم وأبضاي بمرحلة اللي هو كان بأمس الحاجة لإلك، مفروض هو يرجع لك بنفس الأسلوب، يكون شهم وأبضاي وجدع ويرجع لك أو يلتزم بالكلمة اللي حكاها. لما هو ما التزم اوعى تتردد بانك تطالب بحقك، لانه هو لما اجا وطلب انك تفك ازمته هو ما تردد، فبالتالي لما انت بدك تسترجع حقك ما تتردد وما تروح تسترجع حقك تبلش تبرر له والله لانه الحالي هيك ولانه الوضع هيك، هو ما له علاقة يعرف لا حالتك ولا وضعك، ببساطة هدول مصرياتك بدك تاخذهن، لو كنت ملت مليونير هذا حقك بدك تسترد. اوعى ولا مرة وكأنه تستجدوا عاطف الاخر عشان ترجعوا مصرياتكم عشان تاخذوا حق عشانك تسترجع حقك وكأنه تخليه يعطف عليك وضعي واموري، لا لا لا لا لا، وضعي منيح ممتاز بس مصرياتي بدي اياها وخلصت. يلا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم، شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي ابو ليل، دانا ابو بكر وعرين نصر، الزميل فرات نصر يلتقيكم على رأس الساعة في برنامج استوديو المساء، انا اعود والتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان، حتى الملتقى لكم اني اجمل تحية، انا فادي زغير، الى اللقاء.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: يلا
7: حملة
6: بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

0: سيدي مساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. مهارات المعلمين تحت المجهر التعليم العربي في ذيل الترتيب. خطوة سياسية لافتة، منصور عباس يلتقي سيغالوفيتش تمهيدا لانضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة. وفاجعة في المقابلة، مصرع فهم زيادات بحادث طرق قرب نير يفي. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، والانطلاقة تكون مع ما كان وما جاء في برامجنا خلال هذا النهار. عفيف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة عن المطالب بإقالة موظف في البلدية بعد شكاوى قدمت ضده بمزاعم بالتحرش الجنسي.
1: بعد ما بينت الأمور طلبنا عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي، صوتنا بالجلسة أنه نطلب من وزارة الداخلية نكل هذا الموظف وإيقاف عمله في بلدية قلنسوة. حتى الآن لم تستجب وزارة الداخلية لهذا الطلب ولم تعطينا رد رسمي نعم أو لا. طلبوا منه أسبوعين يعلق عمله داخل أروكة البلدية. نحن نرفض إنه تعاملنا معه يكون خارج البلدية، يعني نرفض إنه يكون مكتب إله في كوخاف ياير أو بكفار سبا وإحنا نتعامل معه من بعد. إحنا نرفض أن نتعامل مع هذا الشخص حماية ووقوفا مع مواطنتنا، وإحنا كبلدية كديش قدرنا نوقف معها من ناحية الشرطة، حتى بعثنا مكتوب للشرطة في احتقان داخل عندنا في المدينة بالنسبة لهذه القضية. إحنا طلبنا واضح إيقافه ونكله من عمله في بلدية قلنسوة، هذا هو مطلبنا الوحيد.
0: مصطفى حلاوة من اللجنة الشبابية في قلنسوة عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت لإقالة موظف البلدية في قلنسوة.
2: 12 ظهران وبتأمل كل الشباب قلنسوة وحتى البلاد اللي حواليها إذا بيقدروا يجوا يدعمونا بهاي التظاهر فبكون ممنون للجميع، وبتأمل الكل يجي. لازم ندعم البلدية، طبعا البلدية واقفة معنا وهي برضو مأيد قرارنا أنه نفصل هذا الموظف من منصبه، وهو لازم يتنحى لأنه برضو كمان من أول أسبوع أجا عمل كثير أشياء مع ناس اللي غير لائق لموظف بلدية ولا للمنصب هذا، خصوصا المنصب اللي هو فيه، لأنه هاي المنصب هو بيساعد كثير ناس. فروض سياسيا لازم ينقال من ناحية شكاوي عليه، في كثير شكاوي عليه.
0: محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني عن جهود لجنة الوفاق الوطني الرامية التوصل إلى توقيع ميثاق الشرف واتفاقية فائض أصوات بين المشتركة والقائمة الموحدة. بداية نستمع إلى محمد علي طه ومن ثم إلى النائب وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة معقبا على هذا الموضوع.
3: نحن منذ فترة باتصال دائم بل يومي مع قيادة القائمتين من أجل توقيع ميثاق شرف بينهما، ومن أجل أيضا أن يكون هناك اتفاق على فائض الأصوات. هناك استعداد كبير بين قيادة القائمتين من أجل فائض أصوات حتى لا يذهب أي صوت هدرا. نحن نعرف أن التوقيع على أي ميثاق على أي شيء، التوقيع هو شيء أخلاقي كبير جدا، وهو مثل أعلى لأبنائنا ولأحفادنا المحافظة على الميثاق والمحافظة على التوقيع. وأنا على ثقة أن قادة الأحزاب ينوون أن يتصرفوا بحكمة وبمسؤولية، أن يؤثروا على كوادرهم وخاصة على عشاق الفيسبوك ليضبطوا أنفسهم في هذه الأيام.
4: توقيع على ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بين الأحزاب خرجت أساسا من القائمة العربية الموحدة. دعوناهم للتوقيع على ميثاق شرف يمنع التشهير والتخوين والتكفير، وأيضا يكون فيه التزام بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات، لأنه تقنيا هذا يكون فقط بعد تقديم القوائم. لكن إذا تم توقيع الميثاق قبل ذلك فيمكن أن يتضمن الميثاق بند بالتزام الأحزاب بالتوقيع على اتفاق فائض أصوات أيضا. يعني أنا أعتقد بأنه الأمر يجب أن يتم من خلال لجنة الوفاق ومن خلال لجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، على اعتبار أن دور الرؤساء دور مركزي جدا في التوجه إلى الناس من أجل حثهم على الخروج والتصويت، وبالتالي وجب أن يكونوا ضمن الترتيب للتوقيع على هذا الميثاق. هذا ميثاق يخص كل أبناء مجتمعنا العربي.
0: إسلام أمارة المدير العام للمجلس المحلي في كفر كنا عن محاولات إغلاق الشارع مؤدٍ إلى الأراضي الزراعية في كفر كنا لخدمة مستوطنة قريبة والتضييق على أصحاب الأراضي.
5: قبل أكثر من سنتين تقريبا قام وزير الداخلية بتعيين لجنة جغرافية من أجل قضية شارع منطقة السهل في كفر كنا لجنة سياسية محض. نحن لا نثق في هذه اللجنة ولا بأعضائها ولا بتوصياتها. حضروا عنا على المجلس قمنا بإقناعهم بأن هذا الشارع يخدم الآلاف المزارعين والفلاحين في كفر كنا، وهذا الشارع في ملكية كفر كنا منذ 5000 عام. لا يعقل أنه شارع حيوي وضروري للأهل في كفر كنا يجي ينقلوا الملكية تبعته لمستوطنة اللي قامت قبل 20-25 سنة ومستوطنة اللي تقام خلال السنوات القادمة. ادعائهم أنه صيانة والحفاظ على الشارع، ونحن نقوم بصيانته على أكمل وجه، يعني حجة ثاربة. الموضوع هو مصادرة. ما يحدث في الضفة الغربية بدأ يحدث في قرانا ومدننا العربية في الداخل، ولذلك قضائيا نحن نستعد للتوجه قضائيا.
6: استوديو المساء مع فرات نصار،
0: أهلا بكم من جديد. التقى رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس بالنائب السابق يوآف سيغالوفيتش في اجتماع خصص لوضع ربما اللمسات الأخيرة على تفاهمات انضمام الأخير إلى صفوف الموحدة في خطوة سياسية لافتة قد يعلن عنها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان في ساعات الصباح في حديث لراديو الناس قد تحدث عضو الكنيسة وليد طه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة عن هذا التوجه.
7: كان هناك حديث بين الرجل وبين الدكتور منصور. الموضوع لم يطرح في مؤسسات القائمة العربية الموحدة، ولا أدري إن كان سيتم إقراره في النهاية أم لا، لكن من الناحية المبدئية نقاش الموضوع في مؤسسات القائمة العربية الموحدة سيطرح على ما يبدو. وإذا كان الموضوع سيفيد أبناء مجتمعنا في كل القضايا اللي تحدثنا عنها سنذهب إليه، لكن إذا ما كان يفيد يعني لا حاجة له. هذا قرار سياسي. النقاش سيكون نقاش مهني، نقاش يعني بماذا يفيد وبماذا لا يفيد. في السابق القائمة العربية الموحدة كانت ضمن ائتلاف حكومي بدون أن يكون فيها مرشح من أبناء المجتمع اليهودي. الآن الحديث كأنه ممكن إضافة هذا الشخص تفيد في هذا الباب، غير مدروس. كل القضايا هذه يجب أن توضع على الطاولة وتطرح وسيتخذ فيها القرار.
0: محمد دهامشي ناشط سياسي واجتماعي ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ محمد.
8: أهلا بك. أهلا وسهلا فرات.
0: يعني أخ محمد، بداية نذهب إلى يعني بالفعل هذا اللقاء وما صرح عنه قبل قليل وليد طه، وأيضا ما تم الإعلان عنه بأنه ربما أنتم على قدم وساق أو الموحدة على قدم وساق قبل الإعلان عن انضمام سيغالوفيتش إلى القائمة.
8: بداية أول شيء في هناك مكتب سياسي في الموحد اللي هو بدرس كل هاي الأمور، وهو اللي ببد فيها وبالآخر بيقترحها على المؤتمر العام طبعا وبصوته عليه. بس بداية أنا حاب أوضح شغلي أنه أنا من مؤيدي منصور عباس.
0: نعم.
8: ما بخجل أقول هذا الشيء، وبشوف أنه قدم نموذج مختلف بالعمل السياسي اللي ولا أي سياسي في عرب 48 تجرأ أنه يطرح هذا النموذج.
0: نعم.
8: وبمحاولة التأثير من داخل المؤسسة السياسية، لكن تأييده إلي مش معناه أني أوافق على كل تصريح أو كل صياغة. بالنسبة لتصريحاته الأخيرة عن النكبة وال48، بصراحة أنا شايف أنه كان لازم يكون أكثر وضوحا وحذر، لأنه موضوع النكبة والتهجير مش مجرد مصطلحات سياسية، هي ذاكرة شعب وعائلات،
0: تاريخ حقيقة واقع
8: لليوم. أنا طبعا أخذت توضيحه الأخير بعين الاعتبار، وهو واضح أنه بقول أنه ما أنكر النكبة ولا التهجير، وإنما غير طريقة صياغة خطابه السياسي. لكن بنفس الوقت برأيي السياسي مهما كان براغماتي لازم ينتبه أنه في خطوط ما بنقدر نسمح للغة السياسية أنها تخلينا نصيغها.
0: أخ محمد، وعليه محاولة السير على محاولة السير على حبل رفيع ومحاولة المناورة بما معناه انتقاء المصطلحات، انتقاء كل ما يتعلق بالتاريخ

0: الماضي الحاضر وأيضا بالمستقبل. ألا تعتقد في نهاية المطاف أن ذلك لا يصب في مصلحة القضية المشتركة للمجتمع العربي؟
1: أخوي فرات، عشان هيك أنا قلت لك أنا بعيد منصور عباس وبختلف معه إذا لزم الأمر، لأنه تأييد الشخص لا يعني تعطيل العقل.
0: صحيح.
1: خلاف معه مش خيانة إله ولا التخلي عن مشروعه، وبالنهاية أنا بدي سياسة تحقق إنجازات للناس، وسطنا العربي اللي بيعاني من القتل والعنف والهدم وكل هاي الأمور، بنفس الوقت نحافظ على هويتنا وذاكرتنا وكرامتنا، اثنين مش متناقضين يعني. هذا أنا عشان هيك أنا اليوم يعني نزلت انتقده، والحمد لله عنا يعني أنا إذا بتسألني كشخص كمحمد دهامشي، أنا بيعنيني الحركة الإسلامية قبل الموحدة، لأنه إحنا تربينا وترعرعنا في كنف الحركة الإسلامية ككل حتى قبل الانقسام وبالستة وتسعين وقبل كل هاي الأمور. فأنا بيعنيني مصلحة الحركة الإسلامية أولا قبل الحزب وقبل الموحدة. ولكن اللي حكاه الدكتور منصير أكيد ما كانش مقبول، مش بس علي، على كثير ناس اللي هي ترعرعت في الحركة وبتحب الحركة ومستعد تعطي كل الإشي للحركة. انتقدناه، بس الحمد لله عندنا قيادات للأمانة واعية ما حكت، بالعكس تقبلت الانتقادات، وأولهن الدكتور منصور يعني تقبل وقال مزبوط وكذا وحكوا تعبروا يعني كيف بيحكوها يعني.
0: طب محمد، يعني أنت كمؤيد للموحدة ونهج الموحدة، هل تؤيد في حال كان هناك السيناريو، أعتقد بأنه بعيد من معيد المنال، بعيد أن يكون، بعيد أن يتحقق، بأن يعني يتم تشكيل حكومة لكود وبموافقة بعض الأحزاب مع الموحدة، هل كنت ستوافق بأن تدعم الموحدة، طبعا حزب الليكود أو حكومة شبيهة للموجودة اليوم ولكن بدعم للموحدة؟ ومن أين يأتي هذا السؤال؟ أريد أن نستمع أنا وأنت والمستمعين إلى هذا التصريح لنفتالي بنت خلال لقاء بنشطاء لحزبه، لنستمع.
2: קודם כל התחייבתי, ביבי קיבל מנדט להקים ממשלה, ואמרתי לביבי, יש לך את כל שבעת המנדטים. היו לו רק 59 מנדטים, לא מספיק להקים ממשלה. הוא קרא לי לבלפור, אמר לי, תשמע, אנחנו אחרי ארבע מערכות בחירות, כדי להקים את הממשלה, אין לי ברירה, אני צריך להישען גם על מנצור אבס. כל הליכוד מסכים, ביבי מסכים, החרדים מסכימים. בן גביר מסכים, אבל אחד לא מסכים, קוראים לו בצלאל סמוטריץ'. ביבי לא מצליח להקים ממשלה.
0: يعني بنهاية المطاف الجميع كان موافق بموجب تصريحات بنت إلا سموتريتش.
1: شوف أخوي فرات، أنا إذا مع أنه اليوم هدف القائمة العربية الموحدة هو إسقاط بيبي نتنياهو،
0: نعم،
1: يعني بغض النظر الموحدة إذا قالت بدنا نسقط بيبي نتنياهو هي صادقة، بعكس باقي الأحزاب العربية للأسف الأحزاب العربية هي تلفت مع نتنياهو على تسقيط، على إسقاط حكومة التغيير، وهذا إشي معروف ولا ينكره أحد. يعني أنت بتقدر تضلك تحكي للشارع لبكرة، اليوم الناس واعي، اليوم الناس بتعرف. عشان هيك أنا بوجهة نظري إذا اليوم كحزب بيجي زي حزب الليكود يعني يتربع على العرش كيف بيحكوها بالكنيسة وبطلب مساعدة الموحدة بدون العنصريين بن كفير وما إلى ذلك، أنا كشخصيا إذا هذا إشي بيمنع نقطة دم واحدة في الوسط العربي أنا معه. أنا مش ضد، بس إذا بدي يكون الليكود في نفس السياسة هاي الحالية الموجودة اليوم أكيد إحنا ضده، وما ظنش حدا يقبل يعني من كل مؤيدي الحركة والقائمة الموحدة يعني.
0: نعم، وضحت الصورة. محمد دهامشي ناشط سياسي واجتماعي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: تفضل
0: تفضل.
1: أكيد يعني أنا وصلتني اليوم كثير رسائل على البوست اللي نشرته يعني. بس بدي أحكي لك يعني في ناس اللي بتقول لك منصور أنكر النكبة، منصور كذا، أنا يعني برأيي يعني يجب إنه الإنسان يفرق بين نقد صياغة التصريح وبين اتهام الرجل بإنكار النكبة، خصوصا إنه هو نفسه وضح موقفه وقال إنه لم ينكرها. وأنا بصدقه والكل بصدقه يعني.
0: تمام، هذا موقفك، موقف من يدعم منصور عباس، وطبعا هو دائما مفتوح المنصة له لكل توضيح في عقاب ما يقوله وكل خطاب. شكرا لك من جديد محمد الدهامشي.
1: شكرا.
0: ينضم إلينا الزميل وديع عواودي. وديع، يعني بداية ما بين التصريحات، ما بين الإنكار، ما بين النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعني كثير بذكرنا أنه الإنسان اللي بيكون بالاستوديو وبيحكيش إشي وبيطلع برا على الشبكات الاجتماعية.

0: بصير اقول اسا بالاستوديو كنت وسويت وعملت وما كنتش عامل شيء. شو القصه؟ شو اللي عم بصير؟
1: القصة مركبة وثائقي يا أستاذ فرات، ويمكن إجازها كالتالي بما يتعلق بهذه التصريحات لرئيس الكامل العربي الموحد دكتور منصور عباس، والتي أثارت أصداء في الجانبين الإسرائيلي اليهودي والعربي. وحينما يرغب منصور عباس أحيانا بإطفاء النار في جهة تشتعل في مكان آخر، خاصة في موسم الانتخابات هذا متوقع، ولكن هذا يقتضي المزيد من الحذر مع التعامل في الإعلام، خاصة حينما يكون هناك صحفيين من المعروف سلفا أنهم يتربصون يعملون أبواك لليمين وما إلى ذلك. القصة كانت بدأت في الطيبة فرات في يوم السبت في مؤتمر الموحدي. منصور عباس تحدث من جملة مواضيع تحدث عنها عن دولة فلسطينية، وقال أنها حقيقة واقعة معظم العالم يعترف فيها، حان الوقت لأن تعترف فيها أمريكا وإسرائيل. وأثار هذا ردود فعل في الجانبين العربي واليهودي. القناة 12 استمرت في هذا الموضوع، تم استضافته في مساء يوم السبت، وهناك كان شيء من نوع من أنواع الكمين. عميد سيجل كان قد أخرج من الدفاتر ومن الأرشيفات تصريحات وكتابات لمنصور عباس قيلت قبل سنوات أن الأرض الفلسطينية احتلت على يد عصابات صهيونية قبل 48، تم طرد السكان، بقي من بقي، فهل توقفت عن الاعتقاد بذلك؟ هكذا سئل منصور عباس. منصور عباس في محاولة طبعا لتخفيف وطأة العاصفة اللي صارت على خلفية الدولة الفلسطينية قال بما معناه كل واحد منا يمر بمسير التغير ويبلور رؤية سليمة يتبكيح بشكل أو بآخر، كان في اللغة العبرية، وأنا أنظر للمستقبل للماضي فقط. وهذا أثار ردود فعل من جديد في الجانب العربي مما في ذلك داخل القائمة العربية الموحدة. زميله النائب وليد طه قال هذا الصباح لراديو الناس مع زميلين محمد بجادي وسناء حمود أنه هذا الأمر غير موفق، وأنه لن تتراجع القائمة العربية الموحدة عن ثوابتها وما إلى ذلك. واستمعنا قبل قليل أيضا إلى الناشط الكناوي محمد دهامشي ابن القائم العربي الواحد الذي أيضا أبدى تحفظات من ذلك. وعلى ما يبدو أننا سنكون نحن على موعد على المزيد من مثل هذه التصريحات، وإن كانت الحاجة الآن تقتضي أن تكون هذه التصريحات على حذر أكثر لمن يريد أن يصل إلى بر الأمان.
0: طب وعمليا حينما يتم الإعلان ومش إعلان نهائي بكل ما يتعلق بانضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة، ما الفائدة من انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة؟ وهل يعني هي خشبة القفز نحو الانضمام إلى الحكومة أو أي حكومة صهيونية؟ وأضف إلى ذلك ما التفاصيل بكل ما يتعلق في حال كان هناك اتفاق؟
1: تماما. أولا فرات، كانت ولا تزال استطلاعات الرأي لا تعطي الموحدة النتيجة المرجوة، 4 و5 مقاعد، ولكن للحقيقة التاريخية نقول أنه في الانتخابات في الجولات الانتخابية المتتالية منذ أن بدأت الموحدة في المشاركة في الملعب الإسرائيلي منذ عام 96 دائما جاءت النتائج أكثر مما كانت تتوقعه الاستطلاعات نتيجة أمور مختلفة
0: بسبب النقب بالأساس.
1: نعم بالتمام، برافو عليك، ووجود فئات اجتماعية محافظة لتتعاون مع الاستطلاعات وغيرها من الأسباب. الآن حينما سئل منصور عباس لماذا ذهبت إلى سيغالوفيتش وهذا التحالف، قال إنه هذا ليس بحثا عن قيمة انتخابية إلكترالية فقط، وليس بحثا عن شرعية فقط في الجانب اليهودي في ظل وجود مخاطر وتهديدات بشطب القائمة العربية الموحدة وتشكيل جو إيجابي للموحدة في الشارع اليهودي، إنما هناك أيضا ما هو أهم، تحدث عن إنه هذه عملية مد يد للجانب الإسرائيلي مضادة للحملة العنصرية، لعمليات التهويش، لعمليات الإقصاء، لعمليات التحريض في الجانب اليهودي على العرب. على ما يبدو أنه منصور عباس نجح في اصطياد عدة عصافير في عصفور في
0: ولكن وديع سيغالوفيتش مقبول على المجتمع العربي، يعني لا أعتقد أنه إذا ذهبت إلى تل أبيب وإلى يعني مناطق أخرى راح يعرفوا مين سيغالوفيتش. سيغالوفيتش مذكور بالأساس في الإذاعة المحلية العربية كثيرا بكونه كان كثير يعمل مقابلات، كونه متاح للمقابلات، فبالأساس هذا هو السبب، ألا تعتقد ذلك؟
1: يعني سيغالوفيتش يحفظ له الجمهور العربي في أوساط واسعة، أبدت أولت الثقة بما قام به في موضوع مكافحة الجريمة في زمن حكومة التغيير السابقة قبل هذه الحكومة، وهو يعني معروف إعلاميا، صحيح مقابلاته في وسائل الإعلام العربية معروفة، هو معروف، شخصية معروفة، المصادر في الواحد تقول أنه يسوى من حيث القيمة الانتخابية تقريبا مقعد في الجانبين العربي
0: أكثر من اللي كل مكان بسوى؟
1: أنا لا أعتقد أن يعني ربما يكون أكثر لكل مكان. أنا أعتقد أن القائمة العربية أن القائمة الثلاثية المشتركة ينبغي أن تضم القائمة هذه لكل مكان، خاصة أنها تحتاج

0: الآن إلى دفع معنوي في ظل وجود بعض المشاكل التي تعيق الانطلاق حتى الآن، وفي ظل وجود قائمة القائمة العربية الموحدة قد انفصلت، بدلا أن تكون ربعية صارت ثلاثية. بما يتعلق بموضوع هذا الاتفاق مع ساجالوفيتش اليوم، كان البيان كما أشرت أنت في مقدمتك وبحق فرات أنه كان في نوع من التحفظ في الإعلان، لم يرد في بيان الموحدة مع ساجالوفيتش المشترك عن إدراج نهائي لساجالوفيتش، إنما دار الحديث عن أنه اجتمع الاثنان مجددا اليوم وناقشا تفاصيل الموضوع. عباس وساجالوفيتش سيواصلان العمل على تقديم هذه الخطوة في الأيام الكبيرة. الآن أقول لك ما دار في الاجتماع اليوم. أولا جرى هذا الاجتماع في الزرازير في مقر الموحدة في الشمال، أجواء الاجتماع كانت إيجابية مع ساجالوفيتش، لم يقدم شروط ومطالب لا توجد إمكانية لهضمها من قبل القائمة العربية.
1: ما كانش إشي تعجيزي المقصود؟
0: صحيح، التفاهمات أولية على القيم المشتركة، هكذا يؤكد مصدر كبير في القائمة العربية الموحدة لراديو الناس. القيم المشتركة تعني المواطنة المتساوية، العدالة، الحقوق المتساوية،
1: خدمة وطنية
0: إلى آخره. لم يطرح موضوع الخدمة المدنية في هذا الاجتماع، وهذا ربما يكون متوقع بسبب وجود حساسية لهذا الموضوع. تركت بعض المواضيع، ولكن ساجالوفيتش أبدأ انفتاح وإدراك للاختلافات والتحديات ولتصميم الموحدة على حاجتها أن تبقى على ثوابتها. القضايا اللي تم ترحيلها للمستقبل ربما يكون موضوع الخدمة المدنية، ولكن الخدمة المدنية بمنظور الموحدة يختلف عن الخدمة المدنية التي تطرح من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين الرسميين. القضايا اللي رحلت للمستقبل الصراع الكبير، الكونفليكت، صراع مع الشعب الفلسطيني، قال هذا المصدر المطلع فرات إنها لم تطرح وتم الاتفاق على تركها للمستقبل مع التفاهم على وجود تحديات في هذا المنظار. النقطة قبل الأخيرة، تم منح ساجالوفيتش حرية تصويت في الكنيسة في قضايا اجتماعية، فهو في نهاية المطاف لن يصبح إسلاميا ولا عربيا ولن يصبح عضوا في الموحدة، كذا قال المصدر. وأخيرا الاتفاق على الحملة الانتخابية، تم ترتيب أوراق الحملة الانتخابية المشتركة للطرفين، سينضم مستشارو ساجالوفيتش للحملة الانتخابية الدعائية للموحدة، سيصبحون جزءا منها، ولكن على أن يتم التنسيق مسبقا قبل نشاطهم، قبل أي حركة، قبل فيديو، قبل أي شيء في الجانب اليهودي بكل ما يتعلق بالحملة الدعائية باللغة العبرية. هناك حاجة للتفاهم على كل صغيرة وكبيرة، هكذا قال المصدر. انتبه فرات لحساسية التجربة، في نهاية المطاف الحديث يدور إلى حد معين عن شراكة استثنائية ونادرة بين قائد سابق كبير في الشرطة الإسرائيلية وبين إمام مجد، والحديث طبعا عن ساجالوفيتش وعن منصور عباس في وظيفتيهما الأصليتين. بالجوهر وبالسطر الأخير، الحديث يدور عن اتفاق أو عن اتصال تقني، تحالف تقني لا اندماج، بين القائمة العربية الموحدة وبين ساجالوفيتش. كما أكد المصدر وقال إن الجانبين ركزا على هذا الاتصال التقني بينهما وعلى الأبعاد والتبعات المترتبة على التحالف، خاصة في الجانب اليهودي. مؤتمر صحفي مشترك سيكون على ما يبدو مساء السبت القريب في مدينة النصر للإعلان الرسمي، ولكن حملة التهويش من الأحزاب اليمينية الصهيونية لم تنتظر السبت، بدأت وأنا أتحدث لك الآن، بدأت أشرطة فيديو تتحدث وتهوش ضد هذا التحالف بين الموحد وبين ساجالوفيتش. تجربة فريدة نادرة، ربما تعطى فرصة لتجربتها على أرض الواقع، هل هذا ممكن أم أن منصور عباس الموحدي قد سبق الزمن في خطوات جريئة أكثر من اللازم. الامتحان في التطبيق.
1: وضحت الصورة طبعا في موسم التحالفات، جلعاد إردان، بيني جانتس، أيضا ربما المنتهي بيني جانتس. نشكرك على هذه المداخلة وديع عوادي، نذهب الآن إلى فاصل ونعود المرسل. شكرا.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية.

0: الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم، ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. استوديو المساء مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد. لقي الشاب فهمي رياض زيادات مصراعه في الثلاثينات من عمره من قرية المقابلة متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها في حادث طرق خطير وقع فجر اليوم بين مركبة خاصة وشاحنة على شارع 675 قرب بلدة نير يافة في منطقة مرج بن عامر. ينضم إلينا دكتور كرم زيادات ابن عم المرحوم. أهلا بك دكتور، طبعا تعازينا الحارة والله يرحمه. دكتور كرم، يعني كما فهمنا تزوج مؤخرا، هذا الحادث وقع حين كان في طريقه للعمل؟
5: نعم صحيح، فهم تزوج قبل ما يقارب الشهر في 24/7، وكان في طريقه للقمة العيش كيف تفضلت، وصار معه حادث طرق مع شاحنة، وكان حادث طرق صعب جدا، استغرق ما يقارب 30 دقيقة إخراجه من السيارة، وانتقل لمستشفى العقول، وبعد ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين أعلن وطلعته.
4: وشو بتقدر تحكي لنا عن المرحوم؟ كثير عم نشوف على خصاله الطيبة، على شخصيته.
5: طبعا زي ما تفضلت، المصاب جلل والفقد عظيم والابتلاء شديد، احنا لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا زي ما تفضلت، بقى إنسان معروف بأخلاقه الطيبة، آدم جدا جدا شهم وخدوم، هاي أول الصفات اللي بتذكر على بالي بس تقول اسمه. بس هو كان كمان إنسان جدا جدا بشوش وضحرك، قدوم جدا يعني بسيرة شبابنا، تعرف بسعى من الفجر للقمة العيش، وزي ما صار معه يوم الحادثة كان بساوي في كل يوم من عمله إلى بيته، محبوب جدا يعني في البلد وفي غير البلد. مش من زمان تزوجوا، كثير ناس من القاص والدان أجت على فرحه، واليوم كمان على بيت العزاء، والكل بحكي من اللي احنا بنعرفه عنه من نعومة أضافه، انه هو بن آدم خدوم وبشوش، سمعناها كمان من القريب والبعيد، أضافه فهمي بن آدم خدوم بشوش كادح، شاب عربي يعني تقدر تقول مثالي الحمد لله رب العالمين، هذا اللي صار قضاء وقدر.
4: وعمليا قدرتوا تفهموا حتى الآن من الشرطة بكل ما يتعلق بظروف هذا الحادث؟ نتحدث عن حادث

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحمد زاهي صليبة
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
6: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد في خطوة جديدة تسعى لطمس معالم الهوية العربية في القدس. سعت بلدية القدس لإزالة لافتات قديمة تحمل اسم باب العمود واستبدالها باسم البوابة القديمة عن أحد مداخل المسجد الأقصى المبارك. وفي سياق آخر أفرجت الشرطة عن رجل قام بالاعتداء على راهبة في البلدة القديمة أمام الكاميرات قبل نحو 3 أشهر. شو الحجة؟ الحالة النفسية غير مستقرة. انضم إلينا أسامة برهم الناشط المقدسي. أهلا بك أخ أسامة.
2: مرحبا فرات.
1: أهلا بك عزيزي. بداية إلى إزالة اليافطة، أعتقد كان هناك بما معناه توضيح من البلدية أنه يافطة واحدة وليس تغيير معالم، تعقيبك؟
2: يعني أول إشي فرات، هي ليست المرة الأولى، يعني ميدان باب العمود قد أسموه قبل أعوام ميدان كيرن وهداف نسبة في مجندتان قتل عند مطار سليمان. يعني هي ليست المرة الأولى. شارع السلطان سليماني تاريخي واسمه شارع صدقياهو هنفي حسب الخرائط وحسب الويز حتى. يعني سلوان إسماعيل دافيد، هي ليست محاولة أولى. يعني الشارع المقدس هو ليس مصدوم، لكن رمزية باب العمود فرط، يعني رمزية هذا المكان بالنسبة للمقدسيين هو شيء حساس. حقيقة فرط أنا أقف الآن يعني بجانب اللافتة، يعني أستطيع أن أقرأها الآن.
1: شو مكتوب عليها؟ يلا نقرأ لنا.
2: يعني اللي فوق مكتوب البوابة القديمة، وتحت هناك لافتة جديدة قديمة باب العمود. يعني بالبداية وضعوا لافتة واحدة اللي هي البوابة القديمة، وبعدها البلدية حاولت أن تتدارك الأمر فوضعت اللافتة الأخرى. لكن بصراحة يعني الأسماء هي لا تهم، بس يعني فقط هي من الأسماء، يعني من خلال اللافتات يتم تغييرها حقيقة على الخرائط. يعني المقدسي لن يستطيع الوصول إلى باب العمود في الأشهر القادمة وأن يبحث عن باب العمود، سيتم طمس هذا الاسم كما شارع السلطان سليمان على سبيل المثال. يعني كل الأسماء يتم، الأنبياء، شارع الأنبياء هو ملاصق باب العمود، اسمه على الويز هنفيئيم. لم نعد نجد الأنبياء ولا شارع السلطان سليمان، فهي تغيير وهو ليس جديد. يعني سلوان عانت الأمرين من تغيير الأسماء حقيقة. يعني بدأت في سلوان، والآن حتى في أحواش البلد القديمة، في جبهة البلد القديمة، يعني شارع الواد شارع هجاي،

0: اسمه في الخرائط. قضية التهويد وقضية الأسرة اللي موجودة في مدينة القدس وتعمل على قدم وساق
1: على مدار الساعة
0: حقيقة، يعني هي تغيير حتى في المعالم في الأشكال، يعني في ذروة الكورونا فراتي على الهامش، في ذروة الكورونا الناس كلها كانت محبوسة، وكان هناك من يضع حواجز في البلد القديمة ويغير معالم ويمنع دخول مش بحجة جائحة الكورونا. اليوم عشان تدخل بسيارتك على البلد القديمة يجب أن تتصل في الشرطة الجماهيرية وتنسق الجنائز، عندنا مشكلة فيها أن تدخل الجنائز للمسجد الأقصى المبارك. فالتهويد وليس بالأسماء فقط، يعني قضية الحرب الحقيقية في مدينة القدس صعب جدا،
1: موجودة بكل زاوية بكل ركن كيف حكيت.
0: نعم.
1: أخ أسامة، حينما شاهد الجميع هذا الفيديو الاعتداء من قبل مستوطن على راهبة في البلدة القديمة، يعني وكيف قام بدفعها والاعتداء عليها، والآن تطل علينا الشرطة النيابة العامة بأنه هو مسكين بين قوسين بيعاني من حالة نفسية مستقر غير مستقر.
0: يعني فرات أنا أعتقد في أنه لو تم تشخيص بين كفير وزبي سكوت، حقيقة زبي سكوت اللي بنزل على البلد القديمة يعربد ويضع لافتة مغلق على مناطق خاصة، يعني مدارس خاصة لا تخضع لا لوزارة المعارف، يعني وغير قانوني. ألا تعتقد في أنه إذا تم فحص هؤلاء الشخصين راح يكونوا يعني هم كمان أصحاء؟ يعني الذي حرق المسجد الأقصى في 69 كذلك الأمر، يعني الأسترالي روهان قالوا عنه أنه هو مختل وتم تحريره. طب والذي حرق بيت دوابشي والذي حرق محمد أبو خضير وكأنه نفس الطبيب، يعني يعطي سك غفران لهؤلاء القتلة لهؤلاء المعتدين، ونفس الطبيب هو بيختم على أنه عندهم أزمة نفسية. وحقيقة فرهاد إذا بتلف بالقدس ستجد الجنود نفسهم يعني يعانون من تلك الحالة النفسية. بن كفير بارك للعلم، يعني بارك الاعتداء على الكنائس في البلد القديمة وتحديدا في طريق الألام، وقال هو شعيرة من شعائر الدين اليهودي أن يتم البصق عند رؤية الصلبان، يعني كانت كارثية. فاليوم يعني حكومة تبارك هذه الاعتداءات، طبعا سيتم تحرير المعتدي فرات يعني لم يتم عقابه. واليوم يعني احنا من نحكي الايام القادمة هي حبلة بكثير من الاعتداءات. فرات كمان على الهامش الانتخابات قادمة، سترى القدس، ستشهد القدس كما شهدت يوم امس الضفة الغربية تكسير. هذه هي حلبة سياسية مقيتة مزعجة سندفع ثمنها غاليا. اليوم الأحزاب السياسية يعني قاعدة تتجلى وتغالي في الانتهاكات في مدينة القدس وفي الضفة الغربية. فحتى تحرير هذا الرجل يعني هو محاكاة وهو مداعبة وهو يعني مجاملة لهؤلاء الناس مع حكومة بن كفير اللي حقيقة يمدح الاعتداءات على الجويم على ما هو غير يهودي.
1: أسامة برهم أريد أن أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: حياك الله، حياك الله.
1: شكرا عزيزي. نريد أن نعود إلى هذا اللقاء وما قاله قبل قليل عم الشاب المرحوم فهمي رياض زيادات، الذي لقي مصرعه في حادث طرق ما بين شاحنة ومركبة خصوصية على شارع 675. تحدثنا قبل قليل مع دكتور كرم زيادات.
2: فهمي تزوج قبل ما يقارب الشهر، كان في طريقه للقمة العيش، صار مع حادث طرق مع شاحنة، وكان حادث طرق صعب جدا، استغرق ما يقارب 30 دقيقة إخراجه من السيارة وانتقل لمستشفى الأطفال، وبعد ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين أعلن وفاته. بقى إنسان معروف بأخلاقه الطيبة، آدم جدا جدا شيء مخدوم، هاي أول الصفات اللي بتذكر على بالي بس تقول اسمه. بس هو كان كمان إنسان جدا جدا بشوش وحرك، وسيرة شبابنا تعرف بسعى من الفجر للقمة العيش، وزي ما صار معاه يوم الحادثة كان بساوي في كل يوم من عمله إلى بيته، محبوب جدا يعني في البلد وفي غير البلد، كثير ناس من القاص والدان أجت على فرحه، واليوم كمان على بيت العزاء، والكل الحين اللي إحنا نعرفه عنه من عمة أضافه إنه بن آدم خدوم وبشوش، سمعناها كمان من القريب والبعيد. أضافه فهمي شاب عربي يعني تقدر تقول مثالي. عن الأسباب أو عن تفاصيل الحادث لا ما قدرنا نفهم شو الأسباب، بس اللي هو يعني تصادم رأس يعني أظل صار قضاء وقدر.
1: مذكر بتطبيق ناس أسبوعان على إغلاق القوائم. سباق الترتيبات الأخيرة ينطلق في القوائم العربية وغير العربية، وأيضا إصابة خطيرة لسائق بعد دهس شرطيين في منطقة القدس في بيت شامش قبل قليل، على ما يبدو كما تدعي الشرطة بأنه كان تحت تأثير المخدرات، لم ينصاع لأوامر الشرطة، أطلق النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته، وطبعا أصيب

فردان أو شرطيان بجروح متفاوتة في هذه الحادثة الآن في بيت شمش، وأيضا بكل ما يتعلق بفيضانات نيبال، الحديث عن فقدان الاتصال مع مواطن إسرائيلي ومئات من المفقودين من المواطنين من المحليين، عباس وسيغالوفيتش في صورة واحدة، وأيضا بكل ما يتعلق باللجنة الشعبية في بلدية الناصرة التي تطالب باللغة العربية أكثر عن اللغة العربية، وبقية المواضيع الآن يمكن الإبحار في تطبيق ناس.

0: يعني لكل من كان يتابع الإكس فايلز في التسعينيات، يعني هي الموسيقى تأخذنا إلى الموضوع والملف القادم بكل ما يتعلق بعالم تحت الأرض وأيضا فوق الأرض. وحول هذه المغامرات وحول ما كل الاستكشافات الجديدة وهي موجودة في بلادنا، ينضم إلينا علي شراري، مغامر ومكتشف مسارات مخفية في البلاد. أهلا بك أخ علي.
1: أهلا وسهلا أخي فرات.
0: أعتقد الموسيقى مناسبة لمغر ومش مغر، تحت الأرض وخوف رعب، شوي خوف الناس ولا نخليهن يهدوا؟
1: لا طبعا يهدوا كثير طبعا.
0: يلا هاتا نحكي، شو المغامر؟
1: المغامر صديقي فرات هو مصطلح واسع في عالم الطبيعة، له عدة معاني من الإثارة والمخاطرة والمجازفة. المغامر بيكشف أسرار مخفية من زمن بعيد لم تراها العين، والخروج طبعا عن المألوف. يعني التسلق والقفز من عليه بيفتح مسارات بوثقها، وبيصحف طبعا بالمغر بوثقها.
0: طيب وانت شو اخر اشي كان عندك؟ وين من منطقة الجنوب اعتقد؟
1: كنت بمغارة الكولونيل، بس كنت جديد بمغارة سخنين طبعا، بمغارة بالجنوب، كنت بمغارة الكولونيل وفتت في زي ما بقولوا سرداب خندق، ومن هناك اكتشفت كلمة الله اللي عمرها قدروها من فوق 5000 سنة. وطبعا عندي عدة اكتشافات طبعا،
0: مثل
1: منها مغارة سخنين وخربة المعارية. مغارة سخنين اللي هي نادر بجمالها طبعا، مخفية في جبال شمال مدينة سخنين، اللي بتتكون من غرفتين وفيها اللون النادر ببلادنا اللي هو اللون الأخضر، وبتعيش فيها السلامندرة اللي هي
0: السلامندرة
1: انقراض عندنا.
0: ما هي بالأساس السلامندرة موجودة بأماكن الرطبة.
1: صحيح،
0: الرطوبة فيها عالية. طب أخ علي، هاي متاحة لكل مواطن، لكل شخص، ولا فقط اللي عنده القدرات واللي بيقدر يفوت؟
1: طبعا ما بنصح، لأنه أنا بخاطر بالمسارات طبعا، مسارات خطرة كثير، اللي هي مسارات تحتوي على تضاريس جبلية صعبة، وعر انحدارات شديدة، وفيها مخاطر وتحديات وعمليات تسلق بتكون طبعا وإنزال.
0: طب لمحبي التحديات، لمحبي كل ما من يبحث عن هذه التحديات، وين بتنصحه بالإشي المتاح المقصود؟
1: المتاح طبعا عندنا هاي مشكلة، المتاح هو بس المحميات طبعا ببلادنا الإشي المعروف. فاللي أنا بنزله طبعا هي اكتشافات مش موجودة طبعا بعمود عنان. عندنا عمود عنان بتعرف أنت اللي هو بنطيك المسارات وين تروح كيف تصل، فأنا بصل أماكن اللي هي غير مألوفة للمتجولين والمرشدين طبعا كمان.
0: طيب وين المرة الجاية راح تكون؟ احنا بالوقت بخلص، وين الاكتشاف القادم؟
1: الاكتشاف القادم راح يكون بالمثلث مغارة شموع، اللي هي فيها ظاهرة طبيعية من أجمل ما خلق الباري عز وجل، اللي فيها هوابط وصواعد، وراح يكون حدث كبير، اللي هي أجمل مغارة ببلادنا راح تكون، وأجمل من مغارة القدس اللي هي بوادي السرار إن شاء الله.
0: طيب احنا بننتظر الصور والتوثيق بالنسبة لهذه المغارة
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك علي شراري، مغامر ومكتشف مسارات مخفية في البلاد.
1: حبيت انصح

0: تفضل.
1: بينفع أنصح كمان المستمعين إنه يترك الطبيعة هي غذاء الروح، وبنصح الجميع إنه على القليلة يمشوا، الحركة بركة إن شاء الله، والتوفيق له حركة للمبارك.
0: شكرا لك
1: إن شاء الله.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
0: اقحط واربح. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شرطيا بجروح طفيفة، فيما أصيب شاب يبلغ 31 عاما بجروح خطيرة خلال حادثة وقعت في بيت شمش. بحسب الشرطة، أثار سائق شبهات بقيادته تحت تأثير المخدرات خلال محاولة فحصه، اندفع بمركبته باتجاه عناصر الشرطة وأصاب اثنين منهم قبل أن يطلق النار باتجاه المركبة.

0: لقي الشاب فهم الرياض زيادات في الثلاثينيات من عمره من قرية المقبل مصرعه فجر اليوم متأثرا بجراحه البالغة إثر حادث طرقا بين مركبة خاصة وشاحنة في منطقة مرج بن عامر. في حديث لراديو ناس قال الدكتور كرم زيادات قريب الضحية إن فهمي كان قد تزوج قبل نحو شهر وكان في طريق عمله عند وقوع الحدث.
1: فهم تزوج قبل ما يقارب الشهر، كان في طريقه للقمة العيش، صار مع حادث طرق مع شاحنة، وكان حادث طرق صعب جدا، استغرق ما يقارب 30 دقيقة إخراجه من السيارة وانتقل لمستشفى الأطفال، وبعد ما يقارب ساعة ونص إلى ساعتين أعلن وفاته. بقى إنسان معروف بأخلاقه الطيبة، آدم جدا جدا شيء مخلوم، هاي أول الصفات اللي بتطر على بالي بس تقول اسمه. بس هو كان كمان إنسان جدا جدا بشوش وضحرك، وبسيرة شبابنا تعرف بسعى من الفجر للقمة العيش، وزي ما صار معاه يوم الحادث هيك بساوي في كل يوم من عمله إلى بيته. محبوب جدا يعني في البلد وفي غير البلد، كثير ناس من القاص والدان أجت على فرحه، واليوم كمان على بيت العزاء، والكل اللي إحنا نعرفه عنه من عمة أضافه أنه بن آدم خدوم وبشوش، سمعناها كمان من القريب والبعيد. هذا هو فهمي، شاب عربي يعني تقدر تقول مثالي. عن الأسباب أو عن تفاصيل الحادث لا ما قدرنا نفهم شو الأسباب، بس اللي هو يعني تصادم رأس يعني هذا اللي صار قضاء وقدر.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال إلى 95 قتيلا، فيما لا يزال 341 سائحا في عداد المفقودين بحسب السلطات المحلية. أفاد التلفزيون الهندي بأن إسرائيليا واحدا على الأقل من بين السياح المفقودين جراء الفيضانات. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مبنى في جباليا شمال قطاع غزة. قال إن حركة حماس استخدمته موقعا للكمائن وتخزين الأسلحة، وكان يقع قرب الخط الأصفر. أضاف الجيش أن المبنى يقع على مسافة 70 مترا من مستشفى كمال عدوان و170 مترا من مدرسة، مدعيا مقتل عدد من المسلحين خلال الغارة. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 موقع وبنية عسكرية، إضافة إلى كميات من الأسلحة خلال عمليات نفذها في الأسابيع الأخيرة داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. بحسب الجيش شملت الأسلحة صواريخ مضادة للدروع والطائرات وعبوات ناسفة وقذائف هاون، مؤكدا مواصلة عملياته ضد ما يعتبرها تهديدات لحزب الله بالتوازي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتراجع عن المسار الذي اختارته، مشددا على أن ما وصفه بالاستفزازات والمؤامرات لن تنجح في عرقلة تقدم تركيا. وأضاف أردوغان أن أنقرة لن تنجر وراء أي استفزازات وستواصل سياستها وفق ما تعتبره مصالحها وخياراتها الوطنية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر دون جدول زمني، وأن واشنطن ستواصل استخدام الضغوط الاقتصادية والعسكرية دون استعجال العودة إلى المفاوضات. وادعى ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 20 قاربا إيرانيا وقضت على البحرية الإيرانية، متوقعا تحقيق ما وصفه بانتصار كبير في وقت قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني قد توفي. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن واشنطن لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة على إيران. وبحسب الموقع تعتزم الولايات المتحدة التركيز خلال المرحلة الحالية على وسائل أخرى للضغط على طهران بدلا من التصعيد العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتقبل بالشروط الإيرانية. أضاف الحرس أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية، مدعيا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج، ومؤكدا إمكانية إعادة فتح المضيق حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب.

0: برامج رائعة بتجنن مصرية غنية.
1: راديو الناس أحلى راديو
2: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
3: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو عصري وشبابي.
5: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
6: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس.
5: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
7: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوماً لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفاً؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مساء الرياضة، راديو الناس، فادي مصطفى يرحب بكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم. المهاجم سيد أبو فرخ يطير إلى أمريكا في صفقة قياسية، وظهوره الأخير مع مكابي تل أبيب كان استثنائي، كان كمان لاعب مهاجم وكان أيضا حارس مرمى، واليوم والأهم أنه المهاجم الشاب غادر فجر اليوم إلى الولايات المتحدة لاستكمال الانتقال إلى كولورادو بمقابل 6 ملايين دولار. العنف الذي تعرض له طبعا جمهور الاتحاد أبناء سخنين وقسم من اللاعبين ما زال يشغلنا، فهل من اعتقالات؟ فيما شينوزو آريتس يستنكر الاعتداء على لاعبي سخنين يادب عبيد وعلي حجاج عقب مباراة فريقهما أمام مكابي نتانيا، ويطالب بتوفير الحماية الكاملة للاعبين والطواقم والحكام. 10 ثواني قلبت الحلم إلى كابوس 47، طبعا ودع دوري الأبطال بخماسية دراماتيكية أمام صباح الأذربيجاني، مباراة قوية شهدت طبعا مشاركة الثنائي العربي في صفوف بيرسبع، زاهي أحمد اللي دخل بديلا أيضا كان أساسي، دخل محمد أبرومي ومحمد كران اللي ما زال يعاني طبعا شوي شوي هيك عم برجع لحاله، كان في دكة البدلاء. وبالمجمل طبعا الحلم ينتهي، تحول إلى كابوس 10 ثواني، هذا الذي كان ينقص بيرسبع. دان اتحاد أبناء سخنين الاعتداء اللي تعرضت له طبعا مركبة لاعب الفريق إياد أبو عبيد وعلي حجج عقب انتهاء مباراة الفريق أمام مكابي نتانيا مساء أمس أول امبارح، طبعا محذر من تصاعد الاعتداءات والمظاهر العنصرية اللي صارت ضد الفريق وضد اللاعبين خارج الملعب داخل الملعب. والآن نقول تحياتنا لمنذر خليل الناطق الرسمي باسم الفريق السخنيني، هلا يا منذر.
1: أهلا مساء الخير
0: أخي، مساء النور. طبعا اعتداءات عنصرية، هتافات صعبة، اعتداء على سيارات، تكسير سيارات، والآن نحن شوي الأمور هيك هديت والأمور باتت واضحة وكمية كبيرة من الفيديوهات اطلعنا، ما جديد في هذه القضية؟
1: عدة أمور، يعني طبعا هي استخلاص عبر وبهدف منع أن تعود مثل هذه الأحداث، ولكي نقف موقف نظيف من هذه الأحداث في عدة عوامل لازم تتعاون مع بعض. من ناحيتنا اتحاد أبناء سخنين طلبنا، كان في لقاء مع شرطة مسقاف بين رئيس الإدارة الزميل خالد دوخي وشرطة مسقاف، وتم دراسة الموضوع، بناء عليه طلبنا بأن ترافق الشرطة حافلة اللاعبين بالدخول والخروج
0: ابتداء من المباراة القادمة، طبعا
1: بأن يسافروا بالحافلة ولا يسافروا بالمركبات الخاصة
0: الجمهور،
1: تنظيم الأمور مع جمهور اتحاد أبناء سخنين.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: مباشرة إلى إيلات، إلى إيلات والنجم العربي سراج نصار. تحياتي يا سراج. سراج معنا؟ سراج معنا؟ تحياتي سراج.
1: معك دائما معك أنا فادي.
0: إحنا تعودنا عليك في كرميل هون في الشمال، شو ودك على إيلات يا سراج؟
1: الصراحة دخلت إيلات يعني ما دخل الفوتبول، دخلت إيلات
0: للمعيشة يعني. أنت عايش ساكن في إيلات؟
1: ساكن في إيلات والعيلة كلها بإيلات.
0: يعني
1: فريق إيلات أجا مثل يعني هدية.
0: واو، يعني أنت انتقلت للسكن في إيلات مع سلطان غاد والشباب، ما شاء الله عنكم صرتوا هيك مجموعة. وانت طبعا اشرح لنا عن فريق إيلات، عم ببنوا في مشروع كبير، ولما بوقعوا معه في سراج نصار هون في طبعا مقولة كبيرة لهذا الفريق.
1: طلع في إيلات موجود يعني كل إشي الفريق فوتبول بيحتاجه موجود.
0: واو.
1: بعرفش على يعني كل السنين اللي مرتب بعرفش ليش الفريق ما قدرش يعني يرتقي لأكثر لدرجات أعلى وأعلى. ان شاء الله السنه
0: لما
1: كثير يعني منوع، في لاعبين غني شباب من إيلات كثير يعني تفاجأت انا من المهارات الموجوده هون، وفي لاعبين المجربين
0: حلو
1: جيلي تحاك جيدي كانيوك، يعني اسامي كبيره،
0: اسامي كبيره في الدرجه الممتازه اللي توقعهم على الاقل. يعني جيلي تحاك بتعرف 17 فريق كان بده اياه، مش 16، ولكن راح لدرجه ثانيه. بتعرف كل الانظار لهذا الفريق انه فقط هدف واحد وهو الصعود.
1: الهدف هو الصعود اكيد، فيش اي شيء ثاني. يعني انت بتعطي كل الاسباب وكل الشيء، يعني الاشياء اللي بدها اياها الفريق انه ينجح.
0: نعم
1: راح ينجح
0: سراج. ما في خوف انه اسماء كبيرة، سراج كانيوك جيلي اسحاق جيلي، اسماء كبيرة وكمان مع مدرب كبير، مع طبعا مدير مهني
1: مع مير كوهين وكوبي رفوا
0: يعني ما في خوف انه هذا الجالاكتيكوس يكون في

0: شوية إيجو في تصرفات اللي بتعرف ممكن تفوتكم بضغط في أول المشوار؟
1: أفكر أن كوبي مجرب يعني بالتدريب وهو اختار اللاعبين يعني مش حيلا نقاهن.
0: نعم.
1: جايب لاعبين لهون كثير متواضعين يعني جيدي كانيوك وجيلي إتحاك أنا صراحة ما كنتش أعرف يعني غير كمان بالأسامي ما كنتش أعرف شخصيا بس كثير متواضعين. غرفة المدارس عندنا كثير يعني ما كله مبسوط وكله بنفس بتطلعوا على بعض بنفس المستوى.
0: حلو.
1: إيش هنا يعني واحد اللي هو عمره 18 واحد عمره 35 اللي 35 قاعد ورافع جريح.
0: هاي غرفة الملابس وكيف الملعب الأجواء اللي حواليه سمعت أنه كان في ترميمات للملعب؟
1: في الملعب الجديد موجود هون.
0: نعم.
1: زي ما حكيت بالأول عن جد لا كثير تفاجأت أنا. ما صار ليش ألعب كثير هون لعبت مرة أو مرتين مع شيمشون كبر قاسم بس الملعب هذا ما كان يعني بعده
0: كان الملعب المفتوح في هواء تضرب الطابع اليمين تروح الشمال
1: بالضبط يعني موجود كل شيء بيلات كل الشروط متوفرة
0: وأنا شفت يعني قسم من اللاعبين خذ أوتيل تعال لعنا خذ سيارة اللي بدك إياه كل الدلال موجود بس نجحونا
1: كل الدلال موجود
0: وسلطان زعبش وظيفته مساعد مدرب طبعا
1: سلطان مساعد
0: واو يعني راح تشارك سلطان سلطان حكى لنا انه اول ما سمع انه انت انتقلت لإيلات قال اوبا هاي فرصه كبيره ناخذ نجم مثل سراج نصار
1: راح سلطان نجم هون
0: هو نجم في إيلات
1: هو النجم حتى وهو مساعد الكل بحبه والكل بيعرفه يعني له ماضي هون عامل كثير شغلات
0: انا بحكي له انت نائب رئيس غاد نائب رئيس البلديه
1: مين سلطان؟
0: هيك بحسه نائب رئيس البلدية بمون على كل شيء غير
1: كمان يعني راح يأخذ كمان رئيس بلدية مش بعيد كمان
0: سراج أنت عندك تمرين بدنا ندشرك لتمرينك ونتمنى لك كل خير وإن شاء الله دائما نسمع أخبار حلوة وهيك أهداف في الجملة من النجم سراج نصار
1: مشكورين كثير
0: شكرا لك إذا كان هذا سراج نصار من إيلات ينضم بقول أنا من اليوم وطالب من سكان إيلات وكمان العائلة موجودة هون فطبيعي ألعب في هذا الفريق إلى فعلم الفحم الذي يقول نملك أفضل استاد في الشمال لكننا نبحث عن ملعب لاستضافة مباراة الكأس حتى إنه فكرنا في السفر كمان مرة إلى إيلات لإقامة المباراة ولكن الحمد لله اتصلنا شوية بشائر خير وعلى ما يبدو الأمور في طريقها إلى الحل نرحب بالناطق الرسمي باسم فعلم الفحم وسام أبو رعد محاجني أهلا وسام
2: مساء الخير أخ فادي لك ولعموم المستمعين
0: تحياتي لك وسام وطبعا مبارك هذا الإنجاز لفعلم الفحم اليوم في حلة جديدة إدارة جديدة وإلك مبروك أن أنت اليوم طبعا الناطق الرسمي باسم الفريق بداية شو المشكلة في استاد السلام وليش أم الفحم تبحث عن ملعب وهي عندها أحسن ملعب لاستضافة الكأس
2: والله أخ فادي يعني قبل المقابلة كنت جنب استاد السلام هيك من فوق على الطلة وبتفرج على الاستاد و يعني بتحصل شوي ليه
0: شفت
2: مدرج فارغ يعني عشب أخضر جدران أنا عارف كيف بوصل لك المنظر بدون جمهور
0: حزين
2: فأخ فادي حال استاد السلام هو يعني كحال أغلب الملاعب في البلاد الشباب في الإدارة يعني من الأمس وهم بيدوروا على ملعب مشان نلعب مباراة الكاس ووصلت مش لأقصى الجنوب ليلات إنما لنهرية يعني
0: نهرية.
2: تحدث أحد الإداريين مع ميخاشوشن حول الملعب وقال له بعد كمان احنا ما فيش عندنا ترخيص
0: كمان نهرية فيش ترخيص
2: طبعا
0: انا بقدر احكي لك اغلب الملاعب ما فيها ترخيص يعني نادر الملاعب اللي فيها وبنحكي صراحة نفصل في مشاكل الملاعب ولكن في افق للحل يعني المباراة راح تكون يوم السبت صح مع ميجدال عيمك
2: احنا المباراة ليست يوم السبت المباراة يوم الاثنين الساعة 9:15 في استاد الخضيرة
0: نهائي
2: يعني بعد موافقة
0: السنتيت الخضيرة طبعا
2: مجدل عمك طبعا
0: يعني يوم الاثنين الساعة 9 مساء
2: 9:15
0: مساء وراح يكون جمهور ولكن للأسف غاد يعني ما يتم تحديد كمية الجمهور في هذا الاستاد
2: إيش أكيد راح يحددوا كمية هذا الجمهور بس أخي فهد يعني فيه المفارقة اللي أنا بدي أحكي عنها وأحس لها
0: فضل.
2: إحنا أبو علم الفحم إدارة أبو علم الفحم يعني من ما انتهت دوري واحنا عم نعد فريق يعني فريق كاسح
0: قوة ضارب
2: فريق جيد فريق متناسق فريق اللي كل لعيب بيلعب بالموقع اللي او احضر اللعيب اللي لازم تقعد تلعب بموقعها الصح فاهم فريق اللي مستعد يناطح فرق الدرجة الممتازة ليس الفرقة الاولى احنا شباب طموحين

0: مجموعة كبيرة من الشباب كل واحد في موقعه، يعني في عندنا محاسبين، عندنا محامين، عندنا ناطقين، عندنا كل الشباب متنوعة كلها موجودة في الإدارة.
1: ولكن خذنا على ولكن
0: ولكن يعني بتفاجأ بالآونة الأخيرة إنه فيش لنا ترخيص لملعب مشان يعني إقامة مباريات الدوري. يعني
1: بس وانت وانت تم اعلامكم انه ما في مصادقه على الملعب، انت كل الصيف اشتغلتوا بتتدربوا في الملعب، في عندكم يعني مباريات التمرين اللي عملتوها اختبارات، وانت اجاك الخبر انه ما في ملعب.
0: اخي فادي الترخيص بخلص في 30/7 لكل بلديه، بس الدوري متوقف تعرف من شهر 2.
1: صحيح.
0: يعني لازم بلديه من الفحم بشهر 5 بشهر 4 تقدم الطلبيات مشان تبلش تفحص مع وزاره الصناعة والتجارة مع التمات، وين يعني شو النواقص اللي لازم تسويها، و يعني قديش أسرع قديش أفضل. بس تأخرنا في تقديم الطلب، بعد ما قدمنا الطلب جيت من الفحم يعني كان ردها لنا إنه هي عملت كل ما يجب أن تعمله مشان جهز الملعب مشان يجي المسؤول مشان الموافقة على الملعب، ولكن هذا المسؤول يعني بيتحكم في كل إسرائيل. يعني تخيل أنت وزارة الصناعة والتجارة هاي بس موظف واحد اللي بده يفر بده يفتل على كل ملاعب اسرائيل ويعطيها التراخيص، وانت دورك يعني اسا بيصلني خبر انه هذا الموظف شمولك متواجد خارج البلاد ومشان يعود ويبلش من الاسبوع القادم. طبعا
1: كل السلام استنى بشمولك في الشغل، شمولك في المكتب يعني
0: جمال، وكل كل الملاعب اللي بعد ما في عندها ترخيص تستنى بشمولك هذا.
1: طيب ينضم الينا السيد احمد يوسف جبرين وهو مدير قسم الرياضه في بلديه ام الفحم. اهلا بك سيد احمد.
2: اهلا فيك اخ فادي ولجميع المستمعين.
1: استاذ احمد، فرق ام الفحم في 2026/27 مطالبه بالبحث عن ملاعب لاستضافه المباريات رغم وجود استاذ السلام في المدينه، وين الخلل؟
2: طبعا الخلل مش بس استاذ السلام، الخلل في كثير ملاعب في كل الاليه. يعني اليوم كثير ملاعب في منطقه الشمال في الدرجات من الدرجه الاولى وتحت غير مصادق عليه حاليا، كثير أسباب، أسباب تخصنا وأسباب تخص المؤسسات مثل وزارة العمل اللي شخص واحد اللي هم بيكون بمصادقة على ملاعب إسرائيل كلياتها من إيلات لحتى رأس النكورة.
1: حلو.
2: فشخص واحد، وطبعا الملاعب درجات الدنيا.
1: هذا الشخص شو اسمه؟ شمولك المسؤول؟
2: شمولك
1: وسام. يعني وسام الناطق الرسمي في اسمها بويل بقول شمولك في إجازة ومنستنى الله السلام يروح شمولك.
2: لا لا، شمولك كان الأسبوع اللي فات في إجازة، هذا الأسبوع رجع الشغل.
1: موجود يعني الحمد لله.
2: اه موجود،
1: كان في اوتيل اكل كلول بقدر يروح هسه يشتغل يعني تفضلنا. طب احمد ليش وصلنا لهون؟ وسام بيحكي انه الدوري توقف في شهر 2، الرخصه الملعب التهت في 30/7، ما كان عندك وقت كافي لتجديد الرخصه او حاولت يعني هيك ترتيب الامور؟
2: خلينا نحدد الامور. اليوم في ثلاث أنواع ملاعب للمصادقة.
1: نعم.
2: في الملاعب تحت 500 متفرج، في الملاعب لحد 5000 متفرج، والملاعب فوق 5000 متفرج. يعني تحت 500 متفرج خلينا نقول أمورها أسهل بكثير.
1: أم الفحم وين؟
2: أم الفحم فوق 5000 يعني. أهو. اللي هي تقريبا بس بالملاعب الدرجة العليا والممتازة.
1: نعم.
2: وهذا الإشي بتطلب أكثر مصادقات وأكثر مؤسسات اللي تفوت على موضوع المصادقات. طبعا كمان عنصر اللي خلينا نقول باستاذ السلام كان انه معوق السنه انه الاسراع او خلينا نقول آلية الشغل اللي كانت في العمل في استاذ السلام بال 2022 قاعدين نكتف ثمارها هسه، انه في كثير خلل قاعدين بنواجهه لما نيجي نصادق الملعب للاسف. ف يعني بالاسبوع اللي فات بالمصادقه على كل منظومه اطفاء الحرائق او
1: الاطفائيه
2: الإطفائية 28 جهاز كان معطلات أو خربانات أو مطربات.
1: يعني سلطة إطفاء والإنقاذ بتقول لك أنا بدي أشوف الأجهزة بتفحص 28 جهاز معطل.
2: لا عجب، الفحص كان 28، فهاي كله نتيجة الفحص.
1: طب هاي الإطفاء والإنقاذ، باقي الأشياء العالقة مثل إيش مثلا؟ كاميرات، مداخل، إيش المشاكل؟
2: كله جاهز يعني، بس في شغلة الإطفاء اللي شوي علقتنا يعني. وقتنا قليلا.
1: طب وسام أنا يعني بتسمع أنه فقط إطفاء، هاي ممكن تكون بشرة هيك تعطيك شوية هدوء كراتق رسمي جاي باسمها بويل؟ وسام معنا؟
0: جميل وحبيبي أحمد. نعم
1: بقول معك. أحمد بحكي لك أنه الإشكال العالق هو فقط سلطة الإطفاء والإنقاذ، ممكن الإشي بيعطيك شوية هدوء أنه الأمور في يعني في اتجاه الحل السليم؟
0: فادي.
1: نعم يا وسام.
0: بسمعني.
1: دائما سامعك.
0: الأسبوع اللي جاي علينا مباراة ضد نوفا جليل، يعني مباراة صعود.

0: تفهم علي يعني فيها
1: فوق
0: 100,000 شيكل. هاي مباراة صعود، أنا بدي أسمعك في الراديو على إدفاع ناقص ومش إدفاع ناقص والتمات ومش تمات وبوابات اشتغلت ومش اشتغلتش، وهذا الترخيص موجود هذا الترخيص موجود.
1: بس الشباب شغالين بحكي لك أحمد، إحنا شغالين.
0: اسمح لي شوي، طب ليه ما شغلنا في شهر 3 شغل شهر 4 شهر 5؟ ليش ننتظر لهذا الوقت يعني؟
2: حتى لو نشغل بشهر 3 وشهر 4 وشهر 5 التصاريح والمصادقات ملهاش أولوية هسه أو ملهاش توقف هسه، على أساس أنه أنت خلال الفترة شهر 6 و 7 لازم تقدم التصاريح هاي والمصادقات والإشهورية والفحوصات هاي، يعني فحصت بشهر 2 وجيت بشهر 8 بدك تعمل كمان مرة كل صحيح. الفحوصات هاي هاي واحد اثنين أخرى مرة إحنا شغلة الأمن والأمان، يعني بغض النظر مين يلعب مين يربح مين يخسر كديش خسارة مادية، فإحنا لا نتهاون فيها ومش مسموح لحد يتهاون فيها أساس أرواح الناس والمتفرجين والجمهور واللاعبين مهمة جدا، وما حدا بيقدر يأخذ على عاتقه مسؤولية في هذا الموضوع.
0: أخي فادي
1: سامعينك.
0: يعني شو أهم شيء في البلد؟ يعني طمس الرياضة، محوها، حرقها، حرق جمهور أبو علي من الفحيم، حرق جمهور مكابي أم الفحيم، وين نروح نلعب وعلى أي
1: بس أحمد بحكي لك الأمور بالطريق للتسوية. لحظة أحمد، شو وضع العشب الأخضر؟ شو وضع الغرف؟ جبال الملعب شو وضعه؟
2: لا كله جاهز، يعني من ناحية العشب الأخضر ممتاز، يعني مسطح العشب الأخضر ممتاز. الأمور هي بس ناقص شوية وراك، يعني مش أمور اللي بتخص،
1: لا بدك تبني ولا بدك تهد ولا بدك تطور،
2: هي شغلة مصادقات والبيروقراطية
1: ما يسمى إشوريم، موافقات، مستندات،
2: إشوريم والبيروقراطية اللي بتقتل في هاي المؤسسات. قلت لك إنه شخص واحد هو اللي بيصادق، فتعرف والأسبوع اللي فات كان بإجازة فبيعطيك برنامج وأنت بدي يجي، ولما يجي يعني
1: طب وأنت متوقع السيد شمولك يزور بالفحم
2: مع بداية الأسبوع الجاي؟ يعني اليوم بعث إنه مع بداية الأسبوع الجاي بعرفش.
1: أنت كأحمد اليوم كمدير قسم الرياضة لما شمولك يشرف لعنا كل شيء جاهز، بس يعني يمضي ويروح يعني
2: من يوم ما يجي؟ لا أخرى مرة تعرفش بالفرة هاي أو بالجلسة هذيك شو بدي يكون ناقص.
1: أما هاي أنا بحكيه ليش ما نجهز حالنا أحمد، ليش ما نجهز حالنا؟ مش يجي كل كمان مرة في جهاز ناقص وجهاز خربان.
2: تعال نحدد الأمور، إحنا كل الوراك اللي طالبها شمولك وصلته هاي واحد. اثنين، احتمال يجي يقول لك مثلا في كذا، في شباك مبين عليه مش مزبوط، ففي خلال الفرة هاي والجولة اللي بالاستاد السلام بيجي عادة بكوننا في شغلتين ثلاثة اللي هو شافهن بدهن تكون بدهن تصليح احنا عادة منصلحهن او بنفس اليوم او ثاني يوم الصبح ماكسيموم، ومنودي الصور.
1: يعني احمد قبل ان نودعك، انت حامل بشرة خير للفرق الفحموية؟
2: انا ان شاء الله الاسبوع الجاي للمصادقه على استاد السلام بتكون، والمفروض بهاليومين كمان الملعب السنتيتي. بس كمان شغله يعني برضو بعرفش قديش ملعب اسرائيل غير مصادق عليها
1: كثير للاسف.
2: مدير قسم الرياضه الوحيد في الفحم اللي بيطلع على البث في كل الاذاعات بهذا الخصوص، جيب لي مدير قسم رياضه ثاني طلع على البث بخصوص ملعب اللي بعده مش مصادق عليه بس بالفحم.
1: شو قصدك؟ شو بتحاول تحكي؟
2: يعني انه برضو اداراتنا وفرقنا وجمهورنا بحاول خلينا نقول يثير هاي الامور زي على زوم، وهذا الاشي بذلك وهذا الاشي بعوبك على المصادقة على الملعب.
1: وسام ردك؟ وسام طيب مش معنا وسام ابو رائد وهو الناطق الرسمي لابويل. واحمد انا بدي اتأمل انه فعلا بتشتغلوا صح، واول شيء بحييك على الشفافية، يعني ندناك وطلعت وحكيت مع صعوبة الامر، وطبعا واضح انه هو حوار في الشارع الفحماوي، بس بدي احييك على صراحتك احمد انك طلعت ويعني تجندت وقلت وشرحت، وبتأمل فعلا هي بشرة للشارع الفحماوي ان تتم المصادقة قريبا قريبا على استاد السلام. شكرا احمد.
2: ان شاء الله. عفوا
1: مدير قسم الرياضة، تحياتي.
2: شكرا.
1: اذا كان معنا ايضا الناطق الرسمي لابويل من الفحم وسام ابو رعد محاجن، يقول احنا بحاجة ماسي الى المصادقة المباراة الاولى امام نوفا جليل، وهي مباراة على الصعود من البداية يا وسام، وطبعا در الاموال هو المقصد لهذه المباراة ان شاء الله. ان شاء الله بداية الاسبوع شمولك، الكل بيبحث عن شمولك يكون في ام الفحم ويصادق بشكل رسمي على استاد السلام، هذا هو الامل. بعد الفاصل نروح لجالاكتيكوس من نوع اخر في فريق من الدرجات الدنيا، خليكم معنا.

نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع.

0: أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: مجددا في مساء رياضة، كنا قد سمعنا السيد أحمد يوسف جبرين مدير قسم الرياضة في بلدية أم الفحم يقول بشرى خير قد تكون الأسبوع القادم إذا زارنا شمولك وكله تمام. وكنا مع الناطق الرسمي وسام أبو رعد اللي قال إحنا بأمس الحاجة إلى افتتاح الملعب، طبعا انقطع الخط والآن نجدد الاتصال. أهلا وسام، تحياتي مجددا.
1: تحياتي أخ فادي.
0: أحمد يوسف يقول الأحد اثنين شمولك عنا وإن شاء الله تسوى الأمور، هل هذا الأمر بهديكم في فريق أبويل؟
1: فادي يعني في البداية لازم نمسك الورقة بيدنا للترخيص.
0: صحيح. ما بدك وعودات، بدك ترخيص.
1: أنا بدي ترخيص، هو بنتظر شمولك وأنا بنتظر شمولك وبنتظر من البلدية إنه يجيب لي ورقة الترخيص جاهز. أخ فادي أن يعني استثمرنا في الفريق بحكي لك مبالغ طائلة.
0: صحيح.
1: عشان عد فريق إنه ينافس للصعود بيجي بجوني بهاي البرودة، طبعا يعني الشيء غير مرفوض وغير مقبول. فاهم أنا يعني في خسارات مادية وأول مباراة في الدوري ضد نوفا قليل، نوفا قليل هو فريق بنفسك.
0: كثير فرق راح تنافسك، مش مهم من الخصم، بس الأهم وسام إنه الجمهور متعطش يرجع لأستاد السلام. هون البشرة.
1: طبعا حسب الأجواء، حسب الأجواء الموجودة في ملفحم اليوم، جمهور من الملفحم عرف إنه بالملفحم في حلة جديدة، عرف إنه بالملفحم ماشي في مسار جيد. أحضر
0: ذلك. وقف عند هالكلمة وسام، حلة جديدة. اليوم أنا بشوف في منظومة إدارية جديدة وكأنه في خلية وكل شخص بيعمل في دور ومسؤولية واضحة. كيف هذا العمل؟ وصف العمل والخلية هاي.
1: يعني الخلية هاي موجودة طبعا، موجود مجموعة شباب مع بعض اللي هن كل واحد في تخصص معين. يعني في عندنا محامين زي المحامي محمد الحلوق، عندنا علاء الجغبور وشادي اللي في قسم الحسابات، في قسم الإدارة بلال الناصر، في مدير فريق بيوض، وفي عيسى، وفي إبراهيم أبو ماجد، وفي أنا الناطق الرسمي والتبرعات، وكل واحد ماسك موقعه وبيشتغل في حدود موقعه.
0: أسهل ولا أصعب الشغل هيك في مجموعة
1: أسهل
0: كبيرة؟
1: أسهل، أسهل لما أنت يعني خذ مثلا أنا ماسك قسم التبرعات، أنا عارف شو وين وليش وكيف، خلص عارف شغلي، وكل وقت يعني الشباب تستشير وبتتصل فيه، رفضت هو مفتش هناك في تنسيق عمل.
0: نعم.
1: وأنا لما بدي أعرف شغلي في الحسابات أو بدي فاتورة لمتبرع معين بتصل بقى الأخ حلاء بيجاوبني، أو
0: كل حد عنده وظيفته،
1: كل واحد عنده وظيفته عنده الجواب الصح.
0: طيب.
1: صح.
0: وفي واحد عنده وظيفة واحدة اسمه تومر كشتن، وانت حكيت لي هدفه فقط الصعود، غير صعود هو فشل في الملفحم.
1: تومر كشتن مدرب خبيث لئيم في في كرة القدم.
0: تحكي عنه مدربك يا وسام.
1: أحلى تومر، أحلى تومر، أعد فريق يعني اللي بيقدر ينافس فرق الدرجة الممتازة ليس فقط الدرجة الأولى.
0: كثير نجوم عندكم وسام.
1: إيه؟
0: في كثير أسماء باللامعة في الفريق،
1: كثير نجوم. بعدين أنا يعني لما بطلع المباراة الودية أخ فادي أربع تمريرات اللي أنت أمام مرمى الخصم، فالإشي جدا مشجع ومشيق لمشاهدة طبعا الملفحم يعني هيك وانت رفع الراس.
0: شفنا طبعا ضميته المهاجم أوس بيرتس يأتي بعد فترة طويلة في الدرجة الممتازة، واضح أنه اسم كبير، بنضم لك كمان أسماء كبيرة، أبو الشاكر، أبو الراجح، عندك
1: يعني
0: ستاكستامبي.
1: إذا بدك أعدل لك المنظومة الموجودة عندنا واللاعبين يعني
0: يلا على السريع،
1: بتبلش من عميد سواري اللي هو حارس المرمى، حلقة الدفاع توفيق دبالسي، عندك يزن عواد، عندك بشار، عندك نير فايتهام، عندك أبو الراجح، الوسط المتأخر عندك ساكستنبي، عندك أبو الشاكر، عندك أحمد دراوشي، عندك خالد سليمان،
0: ما خلتوش حد يعتب عليكم في الدرجة الأولى.
1: لا لا، عندك عوز بيلس، عندك إيشاي بوزرقي، عندك مصطفى غضبان، عندك كثير من
0: نكتفي وسام، أسماء كبيرة والهدف واضح ووحيد، وأنا سعيد جدا أنه هيك عدتوا الابتسام إلى الكرة الفحموية باسم أبويل من الفحم واسم الجماهير. بدي أشكرك وسام أبو رعد محاجني الناطق الرسمي، تحية.
1: شكرا أخي وصديقي فادي،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء
1: حبيبي.
0: إذن من جالاكتيكوس إلى جالاكتيكوس بعد الصعود التاريخي إلى الدرجة الثانية، طبعا أعلن الفريق يركا أبويل يركا عن نية الصعود إلى الدرجة الأولى. نرحب بغانم غبيش المدير للفريق، تحياتي أستاذ غانم.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير. الهدف واضح ووحيد، ام الفحم تريد الصعود الى الممتازة، انت تريد الصعود مجددا الى الدرجة الاولى، هذا الهدف قديش بالنسبة لك واقعي وممكن تحقيقه هذا الموسم؟
2: ايه طبعا احنا رسمنا الهدف يعني من نهاية الموسم الماضي، وحضرنا فريق اللي بيقدر ينافس على بطاقة الارتقاء، وبإن شاء الله احنا في الطريق الصحيح وإن شاء الله نوصل للهدف، والهدف كثير يعني مهم لنا من ناحية الارتقاء، يعني ما لا محال انه يكون عندنا تضعضع.
0: طبعا قريبا عندكم مباراة كأس، اول مباراة وين راح تكونوا مع مين؟
2: نعم عندنا الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعة 3:30 مباراة كاس، راح نستضيفها ملعب يركا البلدي، جيراننا بوعل كفر اسمها من راحة فيهم.
0: وملعب يركا البلدي ما في إشكاليات، مصادق عليه، معكم الرخصة، كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام 100% مصادق عليه، ونحن يعني طلبنا اللعبة ليوم الثلاثاء من الاتحاد العام.
0: انت بتعرف عندك وجع راس ايجابي، يعني ان شاء الله الامور تمشي معك تمام، وفي حالة الصعود بدك تبلش تفكر وين تلعب، ولا ملعب مصادق عليك قبل الدرجة الاولى؟
2: في عندنا بقرية جوليس ملعب مصادق عليه الدرجة الاولى،
0: ملعب منيح صح،
2: بالعشب الاصطناعي طبعا. وفي عندنا ملعب عكا، في مش ناقص ملاعب، المهم نرتقي ولكل حادث حديث.
0: طبعا للارتقاء عينته المدرب الكبير فايد حسون، كيف نعم. تقييمك لشغله حتى الان؟ هل تم اختيار اللاعبين صح؟ وين كانت عين فايد تقول هون مهنيه 100%، هون لازم نشتغل كمان؟
2: ابو ليران بوجه له التحيه، مدرب مخضرم مع تجربه كثير كبيره ومع معرفه لأخرى مدربين للاعبين من كل من شتى البلاد، في الشمال في المركز يعني من الضواحي. كان عنده شروطات انه بده يجيب عدد من اللاعبين يعني اللي له ثقه فيهم كبير ومن تجربته معه في الارتقاءات التاريخيه تبعته. احنا اعطيناه يعني زي ما قالوا المنصه، اختار اللاعبين اللي شافوا المناسبين يساعدونا. واحنا طبعا كان عندنا لعيبه من الموسم الماضي اللي طلب المدرب كمان يشوفهم، وكثير مبسوط منهم،
0: حافظ عليهم. في لاعبين من العام حافظ عليهم ممتاز.
2: اي نعم، في عندنا حماده جبرين، عندنا محمود فواز، عندنا امير طبي.
0: حلو. ويركا اليوم كهذا المشروع اللي انت سايقه وما شاء الله عنك عم فعلا يعني ما بتتاخر فيه، ايه له استمراريه قسم الشبيبه؟ كيف بتفكروا في يركا انه اليوم في فريق الكبار وهو بالطريق الصحيح بأقسام الشبيبة، كيف الوضع؟
2: طبعا احنا يعني دايما رددت وقلت على مر ما يقارب 20 سنة او اكثر شوي ما كان في بيركة فرق شبيبة واشبال ومدارس كرة قدم، حتى بصعوبة كان يكون في فرق للكبار. احنا انتخبنا المجلس المحلي قبل ما يقارب السنتين، وكان في عنا يعني كان عندي شروطات لرئيس المجلس السيد ابو رازي سلمان ملا انه كرة قدم لازم يصير في يركا، لانه في عنا البوتنسيال، يعني عنا الارضيه جاهزه والملعب جاهز، وعنا لاعبين بيت وعنا لاعبين من المنطقه، ويركا عنده يعني عند اللي زي ما قالوا الكفاءات انها ترتقي لدرجات اعلى. فرئيس المجلس ايد وحكينا انه لازم نوصل للدرجه الاولى ونبادر في قسم الشبيبه والنوع

0: يركو في الجرال. بعرف انك متبع الكل، متبع الكل. انا بدي اتمنى لكم كل خير فعلا. وفي كثير في بإجاز قالوا مش شطارة يعني ملايين يركا مجبورة تصعد، فانا بقول مش المصاري اللي بتلعب، بالتالي لازم يكون طبعا هناك تناسق، وهي دور المدرب.
1: نعم اخرى مرة،
0: انا بقول بالتالي لازم يكون تناسق وروح واحد الى الفريق. لانه مش الملايين اللي راح ترتقي، انما اللاعبين في حال اذا طبعا توفقوا من رب العالمين بداية.
1: انا اخي فادي الفريق نعم عنده ميزانية بملايين، فايد شو طلب اخذ يعني مش سر. ما
0: اسمع يا فايد، اسمع يا فايد، اها
1: وهو اللي مطالب الاول والاخير في النتائج.
0: طبعا مطالب بالنتائج،
1: التحام الفريق، التحام الفريق. عندنا لعيبه من عده بلاد يعني عدم المؤاخذه، من ام الفحم لا شمالا
0: صحيح،
1: يعني ما يقارب 13 لاعب عندهم تجربه كبرى، في لعيبه لعبت في الدرجه العليا في او في الدرجه الممتازه، ما اكثر من 10 لاعبين كانوا في هاي الدرجات.
0: نتمنى لكم كل خير غانم غبيش يا ابو اليركا، وان شاء الله دائما هيك لقاءات من بعد فوز، ان شاء الله من فوز لفوز. تحياتي لك والى اللقاء.
1: الله يخلي لك، تسلم.
0: اذا ايضا في يركا الهدف هو فقط الصعود. في الانتاج كانت معكم ميسى عساف، في الهندسه الاذاعيه الياس عبد الملك، في ديجيتال عرين نصار دان ابو بكر. كل الاخبار الرياضيه على تطبيق ناس. فادي مصطفى كان معكم، يا مساء الاثاره، خلصنا مساء رياضه، الى اللقاء.
2: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
3: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
4: أحذية زاهي صليبة، مع خطوة
5: خطوة. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شرطيان بجروح طفيفة، فيما أصيب شاب يبلغ 31 عاما بجروح خطيرة خلال حادثة وقعت في بيت شمش. وبحسب الشرطة أثار سائق شبهات بقيادته تحت تأثير المخدرات، وخلال محاولة فحصه اندفع بمركبته باتجاه عناصر الشرطة وأصاب 2 منهم قبل أن يطلقوا النار باتجاه المركبة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال إلى 95 قتيلا، فيما لا يزال 341 سائحا في عداد المفقودين بحسب السلطات المحلية. أفاد التلفزيون الهندي بأن إسرائيليا واحدا على الأقل من بين السياح المفقودين جراء الفيضانات. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مبنى في جباليا شمال قطاع غزة، قال إن حركة حماس استخدمته موقعا للكمائن وتخزين الأسلحة وكان يقع قرب الخط الأصفر. وأضاف الجيش أن المبنى يقع على مسافة

0: 70 مترا من مستشفى كمال عدوان و170 مترا من مدرسة، مدعيا مقتل عدد من المسلحين خلال الغارة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. أضاف متحدث باسم الخارجية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 موقع وبنية عسكرية إضافة إلى كميات من الأسلحة خلال عمليات نفذها في الأسابيع الأخيرة داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وبحسب الجيش شملت الأسلحة صواريخ مضادة للدروع والطائرات وعبوات نسفة وقذائف هاون، مؤكدا مواصلة عملياته ضد ما يعتبرها تهديدات لحزب الله بالتوازي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار بحسب قوله. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر دون جدول زمني، وأن واشنطن ستواصل استخدام الضغوط الاقتصادية والعسكرية دون استعجال العودة إلى المفاوضات. ودعا ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 20 قاربا إيرانيا وقضت على البحرية الإيرانية، متوقعا تحقيق ما وصفه بانتصار كبير في وقت قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني قد توفي. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن واشنطن لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة على إيران. وبحسب الموقع تعتزم الولايات المتحدة التركيز خلال المرحلة الحالية على وسائل أخرى للضغط على طهران بدلا من التصعيد العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تعد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتقبل بالشروط الإيرانية. أضاف الحرس أن مضيق هرمز سيخضع للسيطرة الإيرانية، مدعيا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج، ومؤكدا إمكانية إعادة فتح المضيق حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
2: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
12: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة logé في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
13: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. أنا فراس خطيب، يرافقني الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية وميرال الصفدي أيضا في الإنتاج. واليوم في حلقتنا نقترب من ثلاث حكايات مختلفة في ظاهرها لكنها جميعا تدور حول السلطة والحرب وما إلى ذلك، صناعة القرار. نبدأ من واشنطن عمليا، هذا المركز العالم، شو بدنا نعمل؟ والهيك بدنا نحكي عن أكثر من موضوع. نبدأها بمن هي ناتالي هارب، المساعدة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر الشخصيات قربا وتأثيرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأيضا سنبحث كل سياسات ترامب بكل ما يتعلق في موضوع الجمارك الجديدة، الصيغة الاقتصادية التي يتبعها، والخلافات مع أوروبا. في موضوعنا الثاني الآن في سوريا تحت العناوين بإدارتها الجديدة بعد خروج بشار الأسد من سوريا إلى روسيا، تبدلت الأمور. سوريا الحديثة في أي سياق تاريخي نضعها الآن؟ والحرب الاقتصادية العالمية ضد إيران، هل ستنجح أم أن الصين في ظهر إيران وأن هنالك حرب صينية أمريكية يعني على الأرض الإيرانية؟ طيب خلينا هيك نبلش في قضية البداية، يعني قبل ما نتوجه لملفاتنا وضيوفنا نبدأ مع موضوع. في الآونة الأخيرة تصدرت ناتالي هارب العناوين في الولايات المتحدة حول المرأة الشقراء التي تعمل مع ترامب. هنالك من يسميها الطابعة المتنقلة أو الطابعة يعني مطبعة إنسانية بما معناه، فالإنسان اللي بضلها تطبع له راخ وتكون حده. في مرة من المرات كانت قاعدة في بجاج السيارة تشتغل لأنه ما كانش في محل بالسيارة، قاعدة تشتغل كل الوقت مع ترامب، ترافقه في سفراته وما إلى ذلك. وهنالك من يقول بأنها تؤثر على سياساته. وأيضا سنطرق من خلال هذا الملف أيضا كل ما يتعلق في موضوع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. 50 دولة اليوم حول العالم اللي بده فيزا لأمريكا بدفع 20,000 دولار كفالي قبل أن يذهب. مجرد أنه تأخر، مجرد أنه صار في معه أي تاكل أي مشكلة في الولايات المتحدة بروحوا عليه 20,000 دولار. ما الذي يحدث في الولايات المتحدة وأي دولة هذه؟ خلينا نسمع التقرير الأول عن ناتالي هارب قبل ما نتوجه لضيوفنا.
2: ثمة اسم يتردد هذه الأيام بكثافة في محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناتالي هارب، المساعدة البالغة من العمر 35 عاماً والتي تحولت من شخصية شبه مجهولة إلى واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للفضول في الدائرة المحيطة بالرئيس. هارب تعرف داخل فريق ترامب بلقب الطابعة البشرية لأنها ترافق الرئيس باستمرار وتحمل معها طابعة محمولة تطبع له الأخبار والمنشورات والمواد التي يريد قراءتها. لكن علاقتها بترامب تبدو أبعد من مجرد وظيفة تقنية أو إدارية. عام 23 لفتت الأنظار عندما شوهدت تعمل لساعات من صندوق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات خلال إحدى جولات ترامب كي تبقى قريبة منه وتزوده بالأوراق والمعلومات التي يريدها. أما قصتها مع ترامب فبدأت قبل ذلك بسنوات. هارب التي عانت مرض السرطان وخضعت للعلاج قالت إن تشريعاً وقعه ترامب خلال ولايته الأولى ساعدها في الحصول على علاج كانت بحاجة إليه، ومنذ ذلك الحين عبرت عن امتنان شديد له. وصل إلى رسائل شخصية ذات لغة عاطفية لافتة كتبت فيها وفق تقارير صحفية عبارات من قبيل أنت كل ما يهمني، وصفته بأنه حارس وحام. وعاد اسم هارب إلى الواجهة أخيرا بعد تصريحات للسيناتور الديمقراطي جون أوسوف الذي هاجم ترامب وقال إنه لا يريد القيام بعمله بل يريد بناء قاعة الرقص الخاصة به والسفر مع ناتالي على متن الطائرة التي حصل عليها من أمير قطر.

0: is war. While he fruitlessly drains our munitions and oil reserves, the president sleeps through his meetings. He golfs and trades stocks. See, he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar.
1: ثلاث كلمات فقط. السفر مع ناتالي كانت كافية لإشعال جدل سياسي. جمهوريون اتهموا أوسوف باستخدام تلميحات جنسية وممارسة خطاب متحيز ضد سيدة تعمل في البيت الأبيض، فيما رأى منتقدوه أن طبيعة العلاقة الاستثنائية بين هارب وترامب هي التي جعلت العبارة قابلة لكل هذه التأويلات.
2: إذا نشكر الزميلة شيرين يونس على هذا التقرير، وأيضا سنبحث غير ناتالي هارب أيضا يعني موضوع آخر متعلق في التأشيرات إلى الولايات المتحدة. ينضم إلينا الآن المختص بالشأن الأمريكي والدولي محمد القاسم. زميلنا يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية دكتور فراس. وبس يعني ملاحظة سريعة أنه تقرير زميلتنا شيرين هو تقرير صحفي بامتياز وليس من وحي الخيال، يعني كل اللي سمعناه داخل هذا التقرير هي فعلا معلومات صحيحة، مش أنه الواحد أنتجها من الخيال من أو الخيال. من الـ AI.
2: طبعا محمد، يعني أولياء الشكر وصل لشيرين. موضوع ناتالي هارب يعني إحنا نتحدث عنه هو فيه طابع نميمي نوعا ما، نميمي سياسي، ولكن في المقابل إحنا بنحكي عن امرأة قريبة من أهم رئيس دولة في العالم، يعني هذا مش مزحة، هذا يعني يتجاوز قضية النميمة. من هي ناتالي هارب؟ شو بيحكوا عنها في الولايات المتحدة؟ وإلى أي مدى عن جد عندها تأثير على ترامب في هاي المرحلة؟
3: تأثير كبير، مش من الصدفة أو من المضحك إنه اسمها الهيومن برينتر، الطابعة البشرية، تحمل دائما معها كمبيوتر وطابعة، ودائما تزود الرئيس ترامب بكل المقالات وكل التقارير اللي نوعا ما موالية لإله أو فيها نوع من الإيجابية تجاه سياساته. وهذا يفسر في رأس إنه في كيف تفكير الرئيس الأمريكي، يعني إحنا بنلاحظه إنه بينام على على على عقلية أو على فكر أو على قرار ويستيقظ على قرار آخر. هي الشخصية الملازمة مع للرئيس بطريقة مخلصة أكثر من أي شخص آخر. هو دائما يعني بيعاير إن صح التعبير مستشاري ووزراءه، بيحكي إنه
2: الوحيدين
3: اللي مش رح يتركوني زوجتي وأولادي وناتالي، بما معناه أنه هي موالية لإله بالمطلق، هي اللي تزوده بكل المعلومات، هي من أيضا تكتب على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال للرئيس ترامب كل ما في رأسه. إذن إحنا نتحدث عن شخصية لها تأثير كبير، ولكن ما يتم الحديث عنه في الإعلام الأمريكي وزاوية النقد أنه هي ليست موظفة رئيسية، هي ليست موظفة أو تعتبر مستشارة رسمية في البيت الأبيض، يعني لم تحظى بتصريح الأمن للدخول للبيت الأبيض إلا في فترة بسيطة، وبعد التدخل من قبل الرئيس ترامب إنها يتم إعطائها هذا التصريح الأمني لتدخل. يعني حتى جيرد كوشنر واجه في مرات سابقة هاي المشكلة، لأنه هو ليس مرة أخرى لا هي وزيرة أو مستشارة سياسية رفيعة المستوى بالمعنى التقليدي اللي إحنا بنحكي فيه، ولكن قربها من الرئيس ترامب بيمنحها نفوذ غير رسمي، ولكن نفوذ يعني كبير، هو بيسمع لها أكثر من أي شخص آخر، يعني حتى على الطائرة الرئاسية إلها كرسي محدد بالقرب منه حتى تتمكن من التواصل
2: يا
3: معه.
2: الله حطت لها حجز لحد. طيب ممتاز، وبالفعل وهي بالآخر عم تحتل العناوين في واشنطن نوعا ما في آخر فترة،
3: تحتل العناوين. ما حدث أثار غضب الرئيس ترامب بشكل كبير لدرجة أنه تهجم على الصحفية التي سألته السؤال عن ردة فعله كما قالوا السيناتور جون من من من من من جورجيا, من ولاية جورجيا, اللي يخوض أيضا منافسة شرسة مع منافسه الجمهوري. وكان كان هجوم عابر. أنا يعني صراحة التقطوا الأمريكيين وكبروا مجموعة ترامب وإدارة ترامب, كبروا الموضوع بشكل كبير. يعني ترامب ما رضي أنه يتم السؤال مين هي ناتالي, كل ما ذكره

0: السيناتور جون أوسوف إنه حكى خلي ترامب بس داير بطيارته الأميرية اللي أخذها
1: من
0: قطر وهو وناتلي معه. هلا كلامه صحيح، فيش فيه أي غلط، يعني حتى لما الرئيس ترامب تم تهريبه في علبة الأكل الكيترينج من مطار أنقرة لطائرة عسكرية من الطائرة الأولى، هي من الأشخاص القلائل والمقربين اللي تم السماح لهم بإنها تروح معاه. يعني تخيل إنه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزراء آخرين وموظفين من البيت الأبيض والطاقم الصحفي كاملا لم يعني بقوا في الطائرة الديكوي الطائرة الرئاسية الأولى وطاروا فيها، بينما الرئيس هرب أو تم تهريبه بالطائرة العسكرية وهي كانت من ضمن من كانوا معه. هنا جاءت نقطة الخلاف، إنه تساءل هذا السيناتور يلا خلي، يعني لما ذكر كل الفساد وكل ما ما ما ما, ما يعني الوضع الاقتصادي السيء في الولايات المتحدة وسياسيا وا فذكر خلي ترامب بس يبني قاعة الرقص تبع
1: خلي داير
0: أبيض وداير على حال شعره وماخذ معاه ناتلي. هذا الكلام يعني صراحة آذى ترامب بشكل كبير لدرجة إنه ردة الفعل تبعته كانت يعني عصبية، تهجم على الصحفية وتهجم أرضه أيضا بشكل شخصي على السيناتور، وهذا ما يفعله ترامب دائما. يعني تعرف إن الإنسان عنده ضعف الحجة لما ما لا يتناقش معك صوب الموضوع بل يتم الهجوم عليك بشكل شخصي. ناتلي في علامات استفهام كثير عليها، لا يتوقع أحد صراحة وأنا منهم أنه في علاقة شخصية عاطفية وأبعد من ذلك، ولكن هي قصتها كلها غريبة، أنه كانت مريضة بمرض السرطان تم الشفاء منها عبر السماح بولاية ترامب الأولى، سمح الرئيس بأن يتم لمن يريد بأن يستعمل أدوية أو علاجات تحت التجربة، يعني لسه لم يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة والأطباء، وشفيت وهي إلها علاقة إخلاص منقطع النظير، يعني ولا ما إله أي مثيل. ودائما انتبه يعني الرسائل اللي عم تخرج بالأسابيع والأيام القليلة الماضية، يعني نياله اللي بتوصله رسائل زي هاي من خطيبته مرته حبيبته، يعني صراحة ومن هنا علامات الاستفهام إنه كيف سيدة زي هاي تعتبر يعني سكرتيرة تنفيذية مساعدة لرئيس ترامب ولكن بتكتب له هاي الرسائل ومعاه طول الوقت. يعني تخيل إنه تقريبا 24 ساعة في النهار هي إلها تواصل مباشر مع الرئيس وتؤثر عليه بشكل كبير أو بسبب ما بتطبع من آراء ومن أخبار على كيف الرئيس بيرد على هاي الأخبار.
1: محمد، يعني بعد نتالي في موضوع آخر، قضية التأشيرات في الولايات المتحدة، كل هذه المهزلة التي يعني كان تعرف لما حد يحكي على هيك إشي بتقول لا مستحيل يسنوا هيك قانون. 20,000 دولار كفالة لحد اللي جاي من دول من 50 دولة أفريقية لدخول الولايات المتحدة،
0: أغلب
1: أفريقيا، شو القصة هون؟
0: قصة إنه الولايات المتحدة خصوصا الرئيس ترامب عنده مشكلة مع المهاجرين، والمشكلة اللي أكبر من ذلك إنه هو جاي من أبوين مهاجرين. يعني الرئيس ترامب لا هو من السكان الأصليين لأمريكا ولا زوجته، تنتين من زوجاته الثلاث مش مهاجرات، يعني ميلانيا خليها تبتعتمها وتحكي انجليزياتها زي انجليزياتي، يعني فيهم لك
1: لا شو انجليزياتك انت انجليزياتك شو انت عقبال انجليزيات ميلانيا بدها مليون سنة يعني
0: برضو مرت الرئيس فيعني زوجته
1: وانجليزيات احسن من انجليزياتها. يلا هي بدي اروح معك على التطرف على اخر
0: لو سمحت. فيعني الامر مثير للجدل، يعني حتى نائب الرئيس مرته من اصول هندية، يعني انا مش فاهم كيف رئيس زي هذا حاكم دولة بنيت على المهاجرين أصلها، يعني بعد وجود الأصليين السكان الأصليين لا شك من ذلك كل سكانها مهاجرين وكل سكانها تم اقتلاعهم من أفريقيا كعبيد وجابوهم على أمريكا، وبعدين الآن يريد أن يفرض أو يغير ما هي هوية هاي الدولة العظيمة الولايات المتحدة الأمريكية اللي بنيت على أكتاف وسواعد المهاجرين ولا زالت. ولكن هذا الأمر له ارتدادات حتكون سلبية جدا على الاقتصاد الأمريكي بشتى أنواعه وأيضا على يعني مجالات أخرى في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب صب اهتمامه هاي بيعطيها يعني نوع أو شيء من العنصرية، إنه أغلب الدول إما من أفريقيا أو إنه من الدول الآسيوية التعيسة أو الدول اللي بنسمع عنها يعني كجزر هنا وهناك، مش على النرويج، مش على فنلندا واسكندنافيا وألمانيا، مش على فرنسا، مش على دول يعني اللي سكانها أغلبيتهم ذو البشرة البيضاء. وهذا هنا يعني مصدر هذا

0: الانتقاد الشديد لهذه السياسة، إنه الرئيس ترامب أجبر اللي بياخدوا فيز إما كطلاب سياحة صحفيين فيزة عمل بأن يضعوا لحد $20,000 ككفالة في الولايات المتحدة عند دخولهم للمطار، وإذا لم ينتهكوا الفيزا مثلا الفيزا السياحية معك قبل لست شهور لحد ست شهور هناك تغادر، فإذا غادرت خلال الفترة ولم تنتهك أي من القوانين بيرجعوا لك إياها وإنت في المطار وإنت راجع، في حال إنك أنت انتهكت هذا
1: قعدت يوم زيادة يعني مش انتهاك يعني تصرف
0: ساعة زيادة بتروح عليك الكفالة، وهذا يعني مش في الإنسان بيستطيع إنه يكون عنده $20,000 من دول أفريقية زي أوغندا ودول
1: طبعًا
0: أخرى
1: طبعًا.
0: فتم فعلا بحسب الأرقام من وزارة الهوملاند سيكوريتي الأمن الداخلي الأمريكية وزارة الخارجية، فعلا الزائرين من هاي الدول تم يعني انخفضوا بشكل كبير، اعتقد اكثر من 50-60%،
1: وهذا نجاح بالنسبه لترامب يعني مريح جدا.
0: ترامب داير يعني بتباهى بهذا الرقم، ولكن بنرجع نقول في خسائر لهذا الموضوع اقتصاديا. نعم. بتخوف كثير من الزوار الى الولايات المتحده اللي بيضخوا مليارات الدولارات. نعم. لقطاع السياحه على سبيل المثال، وايضا الطلاب او الموظفين اللي بيجيبوا اللي بتكون ادمغه عبقريه في بلادها ان كان في الهند او الصين او دول اخرى وبدها تيجي الولايات المتحده، الان بفكر عشرات المرات اذا. نعم. ما بين انه يذهب الى الولايات المتحده للدراسه والعمل او انه يذهب لدول اخرى، وهي خساره على المدى الطويل لامريكا.
1: وصلت الفكره. يعني احنا نعاود نحكي على قضيه الضرائب وكل موضوع كندا فيما بعد يعني في زاويتك. نعم. الاسبوعيه معنا
0: في كثير مواضيع يعني
1: دائما ما الله يخلي لنا ترمو مواضيعه. يعطيك الف عافيه. نعم. المحرر الشؤون الدوليه والامريكيه محمد القاسم، شكرا لك زميلنا.
0: شكرا.
1: يعطيك العافيه. طيب حكينا عن نتالي، حكينا عن الضرائب، حكينا ايضا عن موضوع التأشيرات في الولايات المتحدة. نخرج الآن إلى فاصل ونعود من بعده إلى سوريا، إلى الشرق الأوسط.

0: كونسرت مع علياء سمرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
0: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى، فالحرف صغير في شكله عظيم في أثره.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: إذا عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. كنا في موضوع الولايات المتحدة, كل ما يحدث الآن في كل ما تتعلق في تأشيرات الدخول, أيضا الشخصية الأبرز التي كانت في الآونة الأخيرة التي اسم في الأخبار في الولايات المتحدة وهي ناتالي هارب, وهي أكثر المقربين على الرئيس ترامب, وهي ربما يعني الشخصية التي تحتل هذه العناوين. كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع. الآن إلى موضوع آخر. إحنا بنشوف إنه في مفاوضات سورية إسرائيلية, ولكن هذا موضوع اللي بنناقشه بالأخبار. سنناقش موضوع أكثر محور أكثر وأثبت حول تاريخ سوريا التي تفتح صفحة جديدة, وعنوانه هذا النظام الجديد الذي نراه في سوريا الآن, الذي بدأ من شمال سوريا والآن أحمد الشرع, من أين انحدر وما إلى ذلك. يعني كل هذا إلى أين تتجه سوريا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياق التاريخي لهذه الدولة التي شهدت الكثير من الأحداث التاريخية. بروفيسور مصطفى كبهة, المؤرخ بروفيسور مصطفى كبهة, رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط ورئيس مجمع اللغة العربية. سلامات بروفيسور.
1: سلامات.
0: يعني عندما نتحدث عن سوريا اليوم, إلى أي مدى تعتبر بأن دخول هذا النظام الجديد برئاسة أحمد الشرع هو صفحة جديدة في تاريخها, إذا ما قورنا, إذا أخذنا المراحل التاريخية, هل ممكن احتساب هذا الموضوع مرحلة تاريخية؟
1: نعم بلا شك, يعني هو يعيد صياغة الدولة السورية من جديد. الدولة السورية عند يعني الاستقلال قبل الاستقلال في فترة الانتداب الفرنسي, فرنسا عملت على تعميق الفوارق والتوتر بين الفسيفساء الطائفية في سوريا, حتى أنهم بدوا يتحدثوا عن دولة علوية ودولة درزية ودولة سنية ودولة علوية ودولة حلب ودولة دمشق والسويداء وما إلى ذلك. ولكن تكاثف الحركة الوطنية, ما سميت الجبهة الوطنية في سوريا, يعني سلطان باشا الأطرش وعبد الرحمن شهبندر وفارس الخوري, هذه الشخصيات التي تمثل التنويعة السورية وقفت حائلا دون تنفيذ هذه المخططات. الآن بعد ذلك طبعا سوريا استقلت بشكل تام, يعني بدأت مرحلة الاستقلال 1943, ولكن 1946 يعني جرى جلاء كافة القوات الفرنسية عن سوريا, خاصة أنه بهاي المرحلة 43 من 45 كانت هناك حالة غريبة أنه دولة محتلة تدير دولة أخرى. يعني ألمانيا كانت محتلة من, يعني فرنسا كانت محتلة من ألمانيا مرحلة معينة, و ونظام فيشي هو الذي أدار الانتداب في سوريا. حالة غريبة جدا من نوعها في ذلك الوقت. ومع ذلك فطبعا كان هناك, يجب أن يكون هناك معادلة تساق عليها الدولة السورية المبنية على التنوع, ولكن هناك تيار مركزي وحوله أطراف يبنى عليه أجنحة. فالتيار المركزي هو عربي سني هكذا, هذا بسوريا. يعني إذا عملنا حسابات بسيطة, العرب يشكلون قرابة 90% من سكان سوريا اليوم, والإسلام السنة قرابة يعني 78%. فإذا أضفنا إلى ذلك المسيحيون العرب والأكراد السنة, نحصل على توليفة تقارب 95%, من 92% تقريبا هكذا. فهذا هكذا كانت المعادلة إلى أن يعني جاءت فترة الانقلابات, ومن ثم سيطرة البعث 50 سنة من سيطرة الأطراف ليس التيار المركزي. يعني صحيح حزب بعث قومية عربية, ولكن القادي إن كان قادة الدولة أو قادة الجيش أو يعني الأشخاص المؤثرون في سوريا كانوا من العلويين ومن أبناء مكونات أخرى.
0: الآن يعني لما نحكي على الآن على الوضع الحالي, الرئيس الشرع كان

0: طول الوقت معروف بأبو محمد الجولاني، ولكن تجلى الاسم بعد هذا الموضوع. حكم شمال سوريا قبل أثناء يعني حكم الأسد، وفيما بعد احتل القصر الرئاسي. إذا نحكي على الشارع نفسه، دار الشارع اللي فين فاروق الشارع نائب الرئيس، هل هم يعني موقعهم التاريخي في سوريا، هذه العائلة لأي مدى مرتبطة في الحكم في سوريا؟
1: لا، هو يعني أحمد حسين الشارع من مواليد الرياض، ولد في الرياض عام 1982. أبوه كاتب معروف، حتى عرف يعني حسين الشارع بميوله الناصرية، كان مؤيد لجمال عبد الناصر والطرح القومي العربي وما إلى ذلك.
0: يتناقض بشكل كبير مع الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية عمليا،
1: ويتناقض مع البعث أيضا. يعني كان مختلفا مع البعث، لأنه بتعرف حرية وحدة اشتراكية أو وحدة حرية اشتراكية. فعبد الناصر كان يقول حرية وحدة اشتراكية، على اعتبار أنه يعني يجب أن تسبق الوحدة مرحلة من التحرر الذاتي من الدوائر الصغيرة. وهذا خلاف كبير مع البعث.
0: كان عندنا وقت في البعث نناقش هيك أموره.
1: وطبعا العائلة قضت فترة معينة في الجولان، فاستلهم من هنا أحمد الشرع اسم الجولاني، أبو محمد الجولاني. هو أبو محمد ولكن أضاف
0: الجولاني،
1: مثل يعني وزير الدفاع الذي سمى نفسه أبو حسن الحموي، هو من حماة. نعم.
0: بالفعل الآن يعني في هذا الموضوع، إلى أي مدى يعني خلينا نقول، إذا أنت عم تحكي على شخص سوري ولد في الرياض عنده أبو ناصري، هو توجه إلى الإسلام السياسي ومن بعدها إلى يعني إلى تنظيمات التي عرفت غربيا بأنها إرهابية مثل جبهة النصرة وغيرها.
1: قبل ذلك أريد أن أوضح أنه مسار حتى في مسار أبناء السني، يعني كان في مسار في الأربعينات والخمسينات أنه أبناء السنة والطوائف المسيحية كانوا يسافرون لأوروبا بالأساس إلى السوربون، يحصلون على الدرجات العالية ويعودوا ليكونوا وزراء في سوريا. يعني أصحاب وظائف، هيك كان المسار السني. فهو حاول أن يبدأ بهذا المسار عندما حاول أن يتعلم الطب. ولكن ما حصل في العراق وسقوط النظام في العراق وانضمامه إلى التنظيمات، فهو أصبح قائد تنظيم، وهذا قائد التنظيم أكسب الكثير من الخبرات التي يستعملها كرجل دولي اليوم
0: طبعا.
1: ولكن هناك فرق شاسع بين قائد تنظيم مسلح وبين رجل دولي مفروض أن تتوفر فيه، وأكثر من هيك دولة متصدعة الأركان، خزانة خاوية ممزقة، فهذه بحاجة إلى يعني قدرات هائلة. والشرع يحاول أن يناور بين البراغماتية من جهة وبين الأيديولوجيا من جهة، وهو يحسن ذلك. يعني أعتقد بأنه فهم العميق لطبيعة التنظيمات المسلحة ولأهمية الانضباط والسرية وبناء شبكات الولاء والقدرة على البقاء، كل هذه الأمور أكسبته خبرة في بناء مؤسسات الدولة السورية من جديد.
0: وسؤال الآن، يعني عم نشوف العلاقة مع إسرائيل تحولت في الآونة الأخيرة للعنوان الأبرز، خاصة بعد ضرب إسرائيل يعني تمترس ربما تركي في داخل شمال سوريا في جنوب سوريا، كل هذا الموضوع اللي عماله يتفاعل مرة أخرى، ونرى بأنه رئيس الموساد يلتقي وزير الخارجية، يعني سياسته لإسرائيل، يعني مع إذا نأخذ التاريخ في سوريا، إذا بنأخذ علاقته مع الأقليات الأخرى، وبنأخذ علاقته مع إسرائيل، كيف نصفها بروفيسور؟
1: يعني العلاقة مع إسرائيل هي جزء من التحديات، ولكن دعنا بعد إذنك أن نستنفذ قدرات الشرع وأهم مميزات شخصيته لنلج إلى هذا الموضوع، التحديات وكيف يتعامل معها. يعني إذا أردت أن ألخص موضوع مهارات القيادية عند أحمد الشرع، أستطيع أن أقول بأنه ألخصها بثلاث مهارات أساسية. إدارة جيدة للتنظيم والولاءات بحكم كونه قائد فصيل سابق. إدارة الصورة السياسية التي حتمت عليه أن ينتقل من أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع، هذا لم يكن فقط مجرد تبديل اسم، بل جزء من إعادة صياغة هوية سياسية للرجل نفسه أحمد الشارع وللمشروع الذي يمثله. وطبعا يعني نحن لم نتطرق إلى أصول العائلية والمناطقية. عائلة الشارع عائلة مهمة من العائلات في سوريا التي كانت شريكة في اللعبة السياسية، إن كان في فترة الانتداب وفي الحركة الوطنية أو في فترة البعث، وهي تتواجد في محافظة مهمة من محافظات سوريا، محافظة درعا. وهذا يعني يعطيه ثقلا أيضا قبليا وقبائليا نسمي. كل هذه الأمور تقودنا إلى كيف يتعامل مع التحديات التي ذكرتها. بعتقد بأنه يعني رأيت بأنه عالج تحديات اثنين بشكل متناقض، تعامل بكل القسوة والعنف مع الملف العلوي وبالمرونة والحنكة وحتى التنازلات التي لم تكن مفهومة مع الملف الكردي. يبقى الملف الدرزي
0: يعني إشكالية، نعم
1: إشكالية، خاصة أنه تتقاطع في العلاقة مع إسرائيل أو التحديات التي تواجه الملف الإسرائيلي. يعني إذا كان الملف الكردي استطاع أن يتجاوز التقاطعات مع العلاقات مع تركيا، تركيا أعطت الضوء الأخضر لأن يكون مرنا مع الأكراد. فقط بالأمس تركيا أعلنت عن أيضا شطب أحد أهم قيادات الكردية من قائمة الإرهابيين في وزارة الداخلية التركية. فتركيا تتعامل أيضا بالمرونة مع هذا الملف، ولكن الملف الدرزي والسويداء والعلاقات مع إسرائيل هي هو ملف صعب للغاية، ولكنه يعني إذا أردنا أن نلخص بجملة، الشرع لا يريد لسوريا أن تكون حلبة لحرب جديد. هو يريد أن تكون همزة وصل، حلقة وصل
0: بين مين ومين؟
1: إقليمية. يعني مثلا يقول لتركيا نعم أنتم حلفاء استراتيجيون، ولكن هذا ليس على حساب السيادة السورية. واضح هذا ما يقول. هذا السبب لا نرى تركيا متهافتة كثيرا على دعمه عسكريا. تريد أن تبتز أكثر منه تنازلات. بالنسبة لإسرائيل يعني يقول نحن نحاور، مستعدين أن نتفاوض، نبدأ من قضية تفاهمات فك الارتباط 74، ولكن لا تنازل عن الجولان. هذا خط واضح. الأهم أنه لا يريد بشكل بأي شكل من الأشكال أن تكون سوريا حلبة للصراع التركي الإسرائيلي،
0: ولا حتى هو يفوت أيضا صراع مع إسرائيل في ظل
1: لا حزم. لا هو يعتقد بأنه بناء الدولة السورية بحاجة، كان بشكل واضح، بحاجة على الأقل لـ15 سنة، وفي هذه المرحلة ممنوع على سوريا أن تدخل في أي مغامرة عسكرية.
0: سننتظر ونرى ما الذي ينتظرنا بسوريا. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضاءات الهامة، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: طيب إذن يعني هذا ما يخص سوريا. نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن بعد نواصل.

0: تقريبا دقيقة.
1: الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة، ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه، لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض، بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي

0: كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: بناتي لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة، عندنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وألم.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم.
2: ديروا بالكوا على حالكوا عشانكوا وعشان اللي بحبوكوا.
3: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
4: مقدم من راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله قال لي
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 اف ام. الآن نعود إلى الحرب الإيرانية الأمريكية التي تؤثر على جيوبنا. اللي بعبي بنزين فاهم بالضبط شو عم بحكي، واللي بعبي سولار فاهم علي أكثر من شو عم بحكي. والآن تعلن الولايات المتحدة عن ما يعرف ب يوم القيامة الاقتصادي ضد طهران، بما معناه هنالك خطة أمريكية التي عرضها وزير الخزانة الأمريكية في مقال له في فاينانشال تايمز الجريدة الاقتصادية البريطانية، التي تحدث فيها عن أنه يعني أي دولة تتعاطى مع إيران اقتصاديا سنفرض عليها عقوبات، وسيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى ضرب عمليا إيران بشكل كبير. هناك من يقول بأن هذا يهدف إلى إسقاط النظام الإيراني. طارق عواد المختص في شؤون النفط والطاقة، يعطيك العافية.
1: أحد الطفرات أنا إنجليزياتي أحسن.
0: يلا قول لي. ممتاز. يعني بداية قديش بنقدر نحكي على عن جد أنه نجاح الحرب الاقتصادية قبل ما ندخل إلى هاي الخطة الجديدة، قديش الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة يعني عمالها تؤدي إلى نتائج مرجوة في حربها ضد إيران؟
1: شوف، إيران صار حوالي 20 سنة تحت العقوبات الأمريكية بنوعا ما، غير تصدير وقت أوباما رجعت المخازن تحبت. لكن إيران وكمان عندها هي خارج النظام الغربي، يعني لما إحنا عقوبات بيحكوا على العقوبات الغربية وتابعة للنظام الغربي، بما معنى كمان أمريكا سمحت للإمارات هي تكون حبل النجاة، وكمان يعرفوا شو المنتجات اللي تفوت عن طريق جبل علي لإيران نفسها، وبالتالي ولكن الداعم الكبير والعملاق لإيران هي الصين. الصين بتشوف بإيران إنه هي المخزن الحالي والمستقبلي لآخر معاقل النفط والغاز الطبيعي خارج المنظومة الأمريكية. عشان هيك منشوف أنت اللي بتشوفه اليوم، أنت ما بتحكي إيران إلا وراها الصين، ما بتحكي أنت أوكرانيا إلا وراها أوروبا. بالتالي موضوع البروكسي أو حروب الوكالة شغالة بشكل عملاق،

0: كمان بالتكنولوجيا، كمان بالعسكر، كمان بالسلاح، وكمان أهم شيء بالمخابرات وتزويد المعلومات.
1: وهذا عمليا هذه حرب أمريكية صينية على أرض إيران، ممكن القول
0: بالضبط حرب أمريكية صينية على أرض إيران. وكيف زميلي حكى قبل شوي إنه نفس الشيء بالشارع، فيه بحاول الأرض تكون الحرب ما تكونش على أرض، تكون على أرض غيره. طبعا اليوم الصين بتراقب كل حركات الجيش الأمريكي بالأقمار الصناعية، بيشوفوا هاي الاستراتيجيات الحرب المستقبلية. اليوم الصين عم تفحص تكنولوجيات ما كانتش مستعملة بالحرب إلا من خلال إيران، زي قصة الجي بي إس الصيني، لأنه كل التوجيهات الإيرانية كانت بالحرب عن طريق تكنولوجيا صينية، بما ذلك تحديد المواقع. نفس الشيء الأسلحة، نفس الشيء كمان اليوم إيران، الصين هي بتقول للدول اللي تتصدر لإيران أنا بدفع باليوان الصيني بعدين بتحاسب أنا مع إيران لما تنحل تفرج الأمور. يعني حبل النجاة هذا هو اليوم اللي بتشوفه أنت وحبل الصيني. جزء كمان الصين بتخاطب روسيا إنه أنا ما بترك دول تبعت، نفس الشيء يعني أحد الملامي بين الصين وبين روسيا، لو سمحت لروسيا توقع بإيدين قطر وأمريكا وتركيا. في خطابات تخاطب بين الدول بين بعض، هاي اللعبة الحلوة وعقيدة اللعبة كل دولة ودول. الصين أخذت قرار استراتيجي، إيران مش لازم توقع. بتشوف كل اللي إحنا هذا، إحنا 28 شهر متواصل 6 أشهر للحرب،
1: مظبوط.
0: دولتين كبار إسرائيل والقنابل بدك يا طب نوعا ما لما تيجي تقول بضبط الآيات بدعم العقوات الصدية، أنت بتقرب الفشل تبعك على المعركة اللي كانت معركة عنف ومعركة سلاح.
1: يعني عمليا أنت تقول بأنه طب لما نحكي على الخطة الجديدة الآن إلى معاقبة من يتعاطى مع إيران،
0: شوف مين بتعاطى مع إيران اليوم. تعاطى مع إيران اليوم إن بالأساس الصين بحد ذاتها، العراق ماخدي ويفر، ماخدي سماح من أمريكا إنه تتعامل مع إيران عند الحدود المشتركة. وتنساش في عنا إشي بسموه الحقل الخط التهريب. اليوم الصين في عندها إشي بسموه أسطول الظل، ومصافي البترول بسموهن بريق الشاي، اللي هي مصافي صغيرة على سفن اللي بتكرر نفط بقلب البحر، وتيجي سفن صغيرة فيش عليها جي بي إس، فيش عليها تتبع المواقع، وبتتكرر وبتطلع مباشرة للأسواق العالمية. هذا كله الصين بتعطيها. وبالتالي اللي بيشوف إيران على فكرة اليوم مثلاً طهران الحياة عايشة، يعني في أكل وما في هذا، بيحكوا فيه غلاء بس مش بالصورة بفوصلها الغرب، لأنه هم متعودين وعملوا سلاسل التوريد العملاقة، كان بالأكل كان بالوقود كان بالدواء. وكمان إيران نقلت نقلة نوعية عملاقة، صار عندهم تصنيع محلي كمان لشغلات المدنية.
1: والآن يعني هنالك من يقول بأنه حتى وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران جاء بطلب من واشنطن من أجل إقناع العودة إلى المفاوضات. من يعتقد بأنه العقوبات الاقتصادية قد تؤدي إلى ثمار معينة، يعترف بنوعا ما من خلال تسريبات بأنه بالآخر يعني بدين إيران تتفاوض، وإيران مش عم تتفاوض.
0: شوف إذا مش غلطان ب23/9 جي جي بينغ جاي زيارة على أمريكا.
1: أها.
0: هاي هي ردة الزيارة لما كان ترامب بالصين.
1: طبعاً ردة الزيارة.
0: بالضبط ردة الزيارة. هناك راح يكون تقاسم للعالم وللمصالح، وقصة إيران راح تخلص بهاي بس برعاية صينية. قالوا الأولاد يلعبوا أنتوا باكستان ومش باكستان. أنا بالآخر بيقرر بإيران هو راح يكون الصين، وبوساطة صينية وبضمانة صينية. وهذا التخاطب بيصير بين إيران ورد المعروف للصين أنك أنت دولة عملاقة، أنت دو ممكن تعمل هاي الصفقة. هيك الدول تتصرف، هيك البرود الأعصاب بشكل استراتيجي، هيك العالم اليوم إحنا شايفينه قدام.
1: ويعني بدنا نحكي عن هرمز، شو الوضع بهرمز؟ يعني أعطينا هيك صورة وضع هذا الإشي اللي دخل حياتنا.
0: نعم. يعني أول شيء كل دول عم يدور على هرمز تبعها، فجأة صار هرمز كمصطلح اللي هو ورقة ضغط عالمية، شو أنا يكون في عندي أكتر وأكتر. بالتالي اليوم البرميل النفطي اليوم رجعت البورصة للشغل، ارتفع ل 93 دولار، احنا عم نقرب على نطاق ال 100 دولار. عم بيصير اكثر انه منتجات البرميل النفط نفسه اعلى من كلفة البرميل نفسه، يعني الديزل المكافئ للبرميل نفسه صار حوالي ال 100 دولار، صار اغلى من البرميل اللي هو 93. طبعا الديزل بيطلع كمان بنزين وكمان سولار. في ازمة كبيرة بالعالم بالمخزونات، والازمة اللي صارت قبل اسبوعين على فكرة الصين عملتها اللي هي قصة السولار العالمي. لانه الخليج خارج المعادلة، الصين عملت قالت انا بديش اصدر

0: سولر للعالم، بعمل كمان ضغط على أمريكا إنه فيش سولر للنقل البحري للنقل السفن الكبيرة، وبالتالي هذا جزء من التخاطب. هرمز اليوم خارج عن الخدمة غير 5-15 في مسارين عمليا ديفاكتو أو فرضة فعل، بيرتب حاله مع إيران، بيرتب حاله مع إيران، بيرتب حاله مع الأمريكان في مسار الأمريكان مقابل عمان، عمره من 8-10 سفن يوميات. الموضوع طبعا الخطوط البديلة الشرق غرب تبع السعودية شغال 7 مليون، الخط الإمارات شغال تبع الفجيرة. اليوم نحكي على 7 مشاريع عملاقة لا احتواء مضيق هرمز، بيخلصوا بين 2-3. السعودية ديك اليوم اقترحت على الأردن إنه يأخذوا قسم من الأراضي السورية مروا مباشرة على سوريا على ميناء اللاذقية مقابل يعطوهم حوالي 50 كيلومتر بحري مقابل العقبة. يعني كله ترتيبات بديل إلى هرمز، لأنه عارفين إنه
1: بديل ما حدا بيعرف، ولكن بضل هرمز هو الأصل وبضل أفضل من غيره.
0: ولكن هذا يفرجيك إنه الموضوع كل دول عم بتسعر نفسها إنه إيران ثابتة مش واقعة، وهذا لب الحديث بالفعل. بكل الكلام اللي بتشوفه العالمي والتحركات الدولية لما بيعتوا بواسطات يعرف إنه إيران باقي مش إيران هي واحد.
1: أشكرك جزيل الشكر، إذن المختص في شؤون النفط والطاقة طارق عواد، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة.
0: شكرا.
1: طيب يعني من الولايات المتحدة وصولا إلى سوريا، عودة إلى هرمز وإلى الحرب الاقتصادية، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وأيضا مرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: موسيقى حلوة وعن جد انتو الطب طب
1: برامج رائعة بتجنن مثرية غنية
2: راديو الناس أحلى راديو
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي
4: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم
5: راديو عصري وشبابي
6: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة
7: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس
8: ثقتنا فيها كبيرة عن جد

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت نيبال إلى 95 قتيلا، فيما لا يزال 341 سائحا في عداد المفقودين بحسب السلطات المحلية. وأفاد التلفزيون الهندي بأن إسرائيليا واحدا على الأقل من بين السياح المفقودين جراء الفيضانات. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. وأضاف متحدث باسم الخارجية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 موقع وبنية عسكرية، وإضافة إلى كميات من الأسلحة خلال عمليات نفذها في الأسابيع الأخيرة داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان. وبحسب الجيش، شملت الأسلحة صواريخ مضادة للدروع والطائرات وعبوات ناسفة، مؤكدا مواصلة عملياته ضد ما يعتبرها تهديدات لحزب الله بالتوازي مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار بحسب قوله. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر دون جدول زمني، وأن واشنطن ستواصل استخدام الضغوط الاقتصادية والعسكرية دون استعجال العودة إلى المفاوضات. وادعى ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 20 قاربا إيرانيا وقضت على البحرية الإيرانية، متوقعا تحقيق ما وصفه بانتصار كبير في وقت قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني قد توفي. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير

0: الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن واشنطن لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة على إيران. وبحسب الموقع تعتزم الولايات المتحدة التركيز خلال المرحلة الحالية على وسائل أخرى للضغط على طهران بدلا من التصعيد العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتقبل بالشروط الإيرانية. وأضاف الحرس أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الإيرانية مدعيا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج، ومؤكدا إمكانية إعادة فتح المضيق حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أفاد موقع بلومبرغ نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين بأن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على أوكرانيا بعد استنتاجها أن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق وصلت إلى طريق مسدود. وبحسب المصادر تدرس موسكو تكثيف الهجمات بالصواريخ البالستية على كييف إلى جانب استهداف منشآت البنية التحتية في مدن أوكرانية أخرى. أحوال الطقس: يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتو الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

مش دائما المزاج بيكون معدل، مرات بحاجة راحة ومرات بحاجة نفصل، وكل حل من اتنين بحاجة كمان لموسيقى. زميلتي الصبح بتحكي لي أنا ما بقدرش أسوق السيارة إلا لما تكون في أغنية شغالة. في كمان صديق بقول لي أنا بشوفه في صالة الرياضة حاطط سماعات الأذن وملتي بشي أغنية بسمعها خلال التدريب. وصديقة بتقول لي أنا بس أروح على البحر عشط البحر أركض لازم أسمع أغنية أو موسيقى في سماعات الأذن. وكمان أنا مثل كل اللي ذكرتهن. وعلى فكرة يمكن الموسيقى ما تحل مشاكلنا بس المزاج أكيد بتعدل. تعالوا نعدل المزاج أنا وإنتوا من خلال اختياراتكم الحلوة في كونسرت الكاسيت معكم إنتوا والمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونكبس بلاي لحتى نبلش. أنا الياس إبراهيم مرجية، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من كونسرت. أنت معي على موجات راديو ناس 103.3 107.8 FM وكمان تطبيق ناس من كل مكان أنت موجودين فيه حابين تسمعونا من خلاله.

بجودة ممتازة. حملوا تطبيق ناس واسمعونا بشكل ممتاز. تعالوا نعدل المزاج أنا وإنتوا في كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على الرقم 050-5577-399. والمحطة الأولى تشبه التراث، منحس هيك أصلا من الموروث الموسيقي المنقول، رائعة من روائع إلياس كرم، كتب كلمات الشاعر الألف أغنية، هيك سموه لقبوه الشاعر عصام جنيد السوري، ولحنها زكي نصيف الفنان اللبناني اللي هالقد بيشبه شخصية الراحل زكي نصيف. هذا اللحن وكتير فيها من التراث الغنائي المنقول. أما عن شاعر السوري عصام جنيد شاعر الألف أغنية، هو اللي كتب أغنية يا وليف الزين يسمراني، كتب كمان حوالي 1000 أغنية عربية غناها كبار المطربين العرب على مدى نصف قرن. جنيد ولسوء الحظ ما كرموه بأي جائزة عن أغنياته في طول حياته، وفي حديث له مع وكالة سانا بقول لك المكسب الحقيقي والجائزة الوحيدة اللي نالها هي محبة الجمهور لأغنياته وصداها اللي بتردد في كل إذاعات الوطن العربي. موهبته لجنيد بلشت بعمر 15 سنة، وأول أغنية كانت يا أبو الجبين العالي، ومن أشهر أغنياته طبعا بتربنا فيها ومنحبها وكلماتها البسيطة والمعبرة جدولاتك مجنونة للمطرب فؤاد غازي، طبعا يا وليف الزين يا سمراني الياس كرم. وهو من مواليد السلحب بريف حمام، وحرص دايما على تقديم كلماته وأغانيه اللي بتشبه هوية بلده، وهيك هي أغنية يا وليف الزين بصوت صاحبها الأصلي الياس كرم، ما بين لحن زكي نصيف كلمات عصام جنيد، بيجي صوت كرم وبيكرم علينا بموال قبل الأغنية. اسمع السلطنة على أصولها من بداية كونسرت لهي الساعة، حلقة لتعديل المزاج. تعالوا نسلطن ونطرب.

المخبري عندك ملح بالدم عم يجري جري طبيبي قلي بعد الفحص المخبري عندك ملح بالدم عم يجري جري قلت الدواء قال لي الدواء لا تشتري علاجك مع الحلوين يا شب البري شف لك صبي خدان ناعم طري كل يوم بوسي من العلي بتنبري وكتر ما بوست من خدود الحلو راح

0: مروان خوري الياس كرم بغنوا يا وليف الزين يا سمراني كلمات الشاعر عصام جنيد الشاعر السوري والحان زكي نصيف فيها من التراث نكهة حلوة هوية بلاد الشام الياس كرم محطتنا الأولى يا وليف الزين يا سمراني مدعوين تبعتونا على واتساب راديو الناس كمان وكمان اختيارات أول اختيار من مستمعينا
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: رمش عينه اللي جرحني رمش عينه هالأغنية الفنان محرم فؤاد من كلمات مرسي جميل عزيز الحان محمد الموجي كلاسيكيات الغناء المصري اللي نحبها وتغنت في فيلم حسن ونعيمة بالعام 1959 بصوت مين؟ راح نسمع بصوت فضل شاكر رمش عينه اختيارنا الأول من مستمعينا تحية لمستمعتنا من الشمال رمش

لكل من عم ببعث لنا على واتساب راديو الناس وبشاركنا كمان باختياراته الحلوين. هي كانت واحدة من اختياراتك رمش عينه للفنان محرم فؤاد، ألحان محمد الموجي.

فاضل شاكر رمش عينه كمان اختيار من اختياراتكم بهية بصوت وليد توفيق رح نسمعها كمان بعد شوي إلها كواليس إلها قصة حلوة كمان عن بدايات وليد توفيق من استوديو الفن

0: فاضل شاكر رمش عينه بغني من ألحان الموجي دائما ممتعة مسلطنة
1: اللي جرحني رمش عينه رمش عينه ده رمش عينه
0: ومنه رح نكون كمان مع محطة كلياتها منحبها سلطان الطرب جورج وصوف من ألبوم ليل العاشقين مكملين في كونسرت أنا وإنتو
2: كونسرت مع الياس مرجي
0: حد ينسى

هذا هو درب السلطان سلطان الطرب اللي بلش في نزلته على بيروت مع الراحل جورج يزبك وانطلاقته في السبعينيات مع أسماء كتير كبيرة كمان نور الملاح والشاعر شفيق المغربي وجورج يزبك بس في حدا بنسى قلبه هاي الأغنية السلطان غناها في مدينة ديلسدروف الألمانية في العام 1996 بنفس العام اللي أصدر فيه ألبوم ليل العاشقين من ألحان صلاح الشرنوبي كلمات أحمد شتا الأغنية اللي عملت عمايل تفاعل الجمهور معه في ديلسدروف المدينة اللي تربط هيك أوروبا في بعضها والجاليات العربية الموجودة في أوروبا وكان في بلجيكا في هولندا اجتمع هناك في 96 لحتى يسمع السلطان وبلش الحفل بهالأغنية حد ينسى قلبه بهديها كمان لكل مين بحب سلطان الطرب اللي بحب يغني له كمان جورج وصوف البداية كمان مكملين من عنده بعتوا لي على واتساب راديو الناس كمان اختيارات 050-5577-399

لكل من بحب الطرب السوري ما بين الأغاني الشعبية من حلب. أنا في سكراين تحت هودجها مجموعة مع أجمل الأغاني الحلبية السورية بصوت مجد جريدة. رح نسمع بعد شوي كمان بقيادة المايسترو يوسف شمعون. كمان رح نسمع لهاني شاكر

0: هادو السلطان سلطان الطرب جورج وصوف ومنهم كمان في كونسرت مع كمان وكمان من اختياراتكم
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مثل ما وعدتكم هاني شاكر تحيات لمستمعنا ابراهيم اللي حاب يسمع لهاني شاكر اختار نسمع انا وياه علي الضحكايه علي من اجمل اغنياته كانها ايقونه بس بنسمعها بصوته والحلو كمان انه هالاغنيه لها قصه وكواليس كانت رايحه لفنان تاني فجاه اجت له شوية تفاصيل بعد شوية رح نحكيها أنا وإنتو مع هاني شاكر

لكل محبين الطرب رح نسمع مجموعة من أغاني حلبية سورية في طرب نايت إن دبي. بعد شوي رح نسمعها بقيادة المايسترو مجد جريدة. رح نسمع مجموعة من الأغاني. بعتوا لي كمان وكمان اختيارات على 050-55-77-399. تحية كمان لمستمعتنا تمام هلال.

0: هاني شاكر علي الضحكاية علي من أجمل أغنياته عن كواليس هيك حكينا هيك ضمن برامج وحلقات كونسرت اللي كانت نرجع نحكيها كمان بوقت تاني ومن مصر راجعين على سوريا
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مجموعة من أجمل الأغاني ما بين التراث والأغاني الطربية الأصيلة من سوريا. أنا في سكرين مشهورة بصوت صباح فخري طبعا صبح توفيق كما غناها ورح نسمع كمان وكمان مجموعة من الأغاني تعن سلطن

طبعا هالقصيدة أنا في سكرين من خمر وعين لشاعر اسمه العاصي بدر الدين الحامد، غناها طبعا الأستاذ صباح فخري. كانت قدرات صوتية استثنائية كانت وغناها، ولحن الحلو. كتير سألوا عن أصل اللحن، بتعرفوا التراث دائما المنقول بيختلفوا عليه كتير عن المصدر الأساسي، بس الحلو إنه نستمتع بهاي الألحان بهاي الكلمات مع الشاعر العاصي بدر الدين الحامد. أنا في سكرين.

تحية من الناصري وأهل الناصري لكل مستمعينا الموجودين وبسمعونا كمان خارج البلاد. تحية لمستمعنا تشارلي قبرصي ابن الناصري في سان فرانسيسكو. تحياتنا لك ولعائلتك الكريمة. طرب هذا هو العنوان في كونسرت. شكرا لاستماعكم. تعالوا اختاروا معي كمان وكمان أغاني من الطرب الأصيل لنعدل المزاج. وأنا بنتذكر رقصة صباح فخري.

0: كمان وكمان تحيات لمستمعنا إبراهيم، شكرا لك وعلى كلامك الحلو، بتمنى دائما أعدل مزاجك، لكل مين مروح من شغله يعطيكوا ألف عافية. استنوا استنوا، بعدها في أغنية كلياتنا بنغنيها بالعراس، مش بس بالعراس كمان بكل أفراحنا ومناسباتنا الحلوة. اسمعوا
1: فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام يا حبيبي أبا.
0: المجموعة من الأغاني الشعبية السورية من بين القدود الحلبية كمان كثير موجودة بعراسنا، مش صدفة نحن كلنا هنا نعد في بلاد الشام، وموسيقى كتير كتير متشابهة ما بين الدبكات كمان.
1: يا حبيبي انت كل، يا حبيبي
0: يا حبيبي انت كلي،
1: حبيبي انت كلي.
0: اسمعوا

ستارب نايت ان دبي. هاي كانت عنوان الحفلة. أداء يوسف شمعون الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان والمايسترو مجد جريدة. مجموعة من الأغاني الشعبية والقدود الحلبية. الله على حلب. تحية كمان وكمان لكل مين عم بيشاركنا باختيارات هالقد حلوة. منال خطيب أهلا وسهلا فيك يا منال. طبعا طبعا صوت الشاب عمر دراوشي كمان سمعناه ورح نسمعه إن شاء الله في خلال هاي الحلقة بغني لصباح فخري. مكملين بكمان وكمان اختيارات

0: مكملين في كونسرت بكمان وكمان اختيارات
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: من الحمزين عندك بحرية. من مهرجان بعلبك الدولي في العام 2023 عندك بحرية وديع الصافي الأصل. الحان طبعا محمد عبد الوهاب.

0: مش صدفة ملح مزين بكل حفلاته بغني عندك بحرية يا ريس، لقبه وديع الصافي لما اشترك في سوبر ستار الريس. هادو ملح مزين
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: انت اللي عند صوت من ابناء حلب نور مهنا، لعل وعسى. اشترت هاي القصيده واللي الفها اصلا الشعر الغنائي نحكي غناها نور مهنا على مسارح الوطن العربي كله. مؤخرة كان في 2019 على مسرح قرطاج، وهي للفنان الراحل عصام رجي. كلمة الشاعر عيسى أيوب نور مهنا. من خلاله وصلنا تقريبا لختام كونسرت لهي الساعة. اختيارات ولا أروع من هيك، مليانة سلطنة

تحية لكل مستمعينا كمان اللي موجودين خارج البلاد في النمسا، مستمعتنا تمام هلال، مشاركتها دائما إلها بصمة رائعة في اختيارات الموسيقية والأغاني. كمان مستمعنا تشارلي قبرص سان فرانسيسكو في أمريكا، تحياتنا أهل بلادنا كمان لكل مين بسمعنا في المثلث، في الناصري، في عكا، في حيفا، تحية للكل. شكرا لاستماعكم الحلو. عم نسمع نور مهنا لعل وعسى. على أنغامهم راح نختم هالساعة من كونسرت. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. لكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. موعدنا بتجدد مثل دائما يا جماعة أحد أربع جمعة الساعة 8 مساء.

0: من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي راكب دراجة نارية في الستينيات من عمره مصرعه إثر حادث طرق على شارع رقم 65 قرب مفترق ماجدو. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرجل أصيب بجروح بالغة ومتعددة بعد صدام مركبة بدراجته، وتم إقرار وفاته في المكان. أصيب رجل يبلغ 35 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، تم نقله إلى مستشفى سيروكا لاستكمال العلاج. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. أضاف متحدث باسم الخارجية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي لرفض استخدام الولايات المتحدة العقوبات والتدابير الاقتصادية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وخياراتها. في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر عراقجي أن المنظمة الدولية أمام اختبار يتعلق بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر دون جدول زمني، وأن واشنطن ستواصل استخدام الضغوط الاقتصادية والعسكرية دون استعجال العودة إلى المفاوضات. وادعى ترامب أن القوات الأمريكية دمرت 20 قاربا إيرانيا وقضت على البحرية الإيرانية، متوقعا تحقيق ما وصفه بانتصار كبير. إلى ذلك، فدى موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن واشنطن لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة على إيران. وبحسب الموقع، تعتزم الولايات المتحدة التركيز خلال المرحلة الحالية على وسائل أخرى للضغط على طهران بدلا من التصعيد العسكري. أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تعود الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتقبل بالشروط الإيرانية. وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز

0: يخضع للسيطرة الإيرانية مدعيا عدم وجود سفن عسكرية أمريكية داخل مياه الخليج، ومؤكدا إمكانية إعادة فتح المضيق حال التوصل إلى تفاهم مع واشنطن. أفاد موقع بلومبرغ نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين بأن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على أوكرانيا بعد استنتاجها أن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق وصلت إلى طريق مسدود. وبحسب المصادر تدرس موسكو تكثيف الهجمات بالصواريخ البالستية على كييف إلى جانب استهداف منشآت البنية التحتية في مدن أوكرانية أخرى. أحوال الطقس: يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: Real. ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: انا قلبي ده شايفك اجمل واحده في الدنيا، شايفك اجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمه لو انا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرر في حاجه؟
3: كنا احنا مع بعض كل حاجه هتبقى كويسه. الدنيا

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: في حال بنساهاش المعالج الطبي بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريتين بحرك.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: يلا بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عثر على امرأة تبلغ 30 عاما فاقدة للوعي داخل شقة في مدينة الخضيرة، حيث أقل طواقم الإسعاف وفاتها في المكان بعد إجراء الفحوصات الطبية. فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث دون أن تتضح حتى الآن خلفية الوفاة. أصيب طفل يبلغ 6 أعوام بجروح متوسطة أثر تعرضه للدهس في مدينة أم الفحم، وتم إحضاره إلى عيادة محلية. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى عيمك في العفولي لاستكمال العلاج. لقي راكب دراجة نارية في الستينيات من عمره مصرعه إثر حادث طرق على شارع رقم 65 قرب مفترق مجده. وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرجل أصيب بجروح بالغة ومتعددة بعد اصطدام مركبة بدراجته، وتم إقرار وفاته في المكان. أصيب رجل يبلغ 35 عاما بجروح متوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المسار السياسي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما سيستأنف خلال شهر أيلول، مؤكدة أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. أضاف متحدث باسم الخارجية أن آلية التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل متابعة تنفيذ المناطق التجريبية، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة العملية ومعتبرا أنها تمثل مسارا للتوصل إلى السلام بين الجانبين. دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي لرفض استخدام الولايات المتحدة العقوبات والتدابير الاقتصادية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وخياراتها. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر عراقجي أن المنظمة الدولية أمام اختبار يتعلق بالدفاع عن مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل واحترام الحقوق السيادية للدول. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن تسعى لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مفضلة تحقيق ذلك عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف رايت أن استخدام القوة يبقى خيارا لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية. يزور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني غدا العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. وأعلنت الخارجية القطرية أن المباحثات ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وسبل إعادة الأوضاع فيه إلى طبيعتها، مؤكدة تمسك الدوحة بالحلول الدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن جماعة إرهابية ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع جهود مكافحة الإرهاب لتشمل جماعات تصنفها باليسارية المتطرفة. ويأتي القرار بعد دعوة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إعادة توجيه الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بإرهاب اليسار المتطرف وسط انتقادات من الديمقراطيين لهذا.

التوجه. أفاد موقع بلومبرغ نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين بأن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على أوكرانيا بعد استنتاجها أن المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق وصلت إلى طريق مسدود. وبحسب المصادر تدرس موسكو تكثيف الهجمات بالصواريخ البالستية على كييف إلى جانب استهداف منشآت البنية التحتية في مدن أوكرانية أخرى. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فتبقى الأجواء أكثر دفئا من المعتاد لهذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: شغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شلخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من اول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتم مش

لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبي من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: ربنا بيقبل للحج عمره توق.
1: طيب يا طيب هيا سبع
0: الرجال منا بيتمرجل عمرته لصاحبته بدبدب على الرجال.